0: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة FM على هواك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: الإذاعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
1: وقف 5 ثواني وتذكر أنه في التأني حماية وفي العجلة تصيد، لا تفتح مجال.
0: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي

اهتزت وربت، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.

0: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
3: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
4: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المروءة من أخلاق الإسلام الفاضلة ومن شيم الصالحين الظاهرة، فهي حالة مستقرة في النفس تحمل صاحبها على الالتزام بالفضائل، وهي الدافع للإقدام على كل خير والابتعاد عن كل شر. الإنسان لا يحكم عليه بالعدالة وتقبل شهادته إلا بمراعاة المروءة، فإن العدالة في اللغة صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة، وفي الاصطلاح اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على صغيرة من نوع واحد أو أنواع. لقد أمر الله بالمروءة في كتابه العزيز في أكثر من آية، ولكن أمر بها باعتبار معناها وليس باعتبار لفظها. فمن أهم معاني المروءة الاستقامة على محاسن الأخلاق ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وبهذا المعنى ورد الأمر بالاستقامة للنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه المؤمنين في أكثر من آية. قال تعالى:
5: فلذلك فادع واستقم كما أمرت.

مدح ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين الذين التزموا المروءة في الأخلاق والآداب، وحافظوا على رشدهم في سيرهم إلى الله، وأخبر تعالى أنه يرسل إليهم الملائكة مبشرين بحسن العاقبة، فقال سبحانه وتعالى:

المروءة بلفظها ومعناها وردت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أهم آثار المروءة عند المسلم. فعندما تذاكروا المروءة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما مروءتنا فأن نغفر لمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الاتصاف بالمروءة من أسباب عصمة المسلم في عرضه، ولذلك اهتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان المروءة والحث عليها. فقد سئل عبد الله بن عمر عن المروءة فقال: المروءة العفاف وإصلاح المال. وتختلف المروءة باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن، فقد يستقبح فعل شيء ما من شخص دون آخر، وفي قطر دون آخر، وفي حال دون آخر. إن أجل مظاهر المروءة النجدة وإغاثة الملهوف، وقد اتفق المسلمون على أن المسلم يغيث من استغاثه، وإذا استغاث غير المسلم فإنه يغاث لأنه آدمي. ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إغاثة الملهوف. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. لقد أذهلت أخلاق المسلمين كل العالم، حيث إنهم التزموا المروءة والنجدة حتى وإن كان غير المسلم محاربا لهم، فقد اتفقوا على أن غير المسلم إن كان محاربا لهم واستغاث فإنه يجاب إلى طلبه، لعله يسمع كلام الله أو يرجع عما في نفسه من شر أو يأسره المعروف، لقوله تعالى:

أي فأجره وأمنه على نفسه وأمواله، فإن اهتدى وآمن عن علم واقتناع فذاك، وإلا فالواجب أن تبلغه المكان الذي يأمن به على نفسه ويكون حرا.

في عقيدته. هذا ما دعا إليه الإسلام من صفات حميدة تحفظ نفس الإنسان وعقله وكرامته. نسأل الله عز وجل أن يكملنا بمكارم الأخلاق وأن يعلي لنا في مروءتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: وقف 5 ثواني وتذكر أنه في التأني حماية وفي العجلة تصيد. لا تفتح مجال.

0: وقف 5 ثواني وتذكر أنه في التأني حماية وفي العجلة تصيد، لا تفتح مجال.
1: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
5: الدمام 90.5.
4: لمحبي الطرب، الموجة خزامة

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
0: أنت تستمع إلى جدة أف أم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: أنا أتذكر كنت لما أروح البقالة وأشوف توفي وأشوف هذه الأشياء، والله كنت أتذكر وأنا صغير أدخل البقالة وأنا ما معي فلوس، وأرجع لأمي عد تديني ريالين ثلاثة أربعة وأرجع البقالة مرة ثانية وأشتري الأشياء هذه.
2: أنا أحب الشوكولاتة خاصة في يوم العيد، نقعد ناكل طول اليوم وناكل أكل.
3: أنا أحب الشوكولاتة مع الصامولي.
4: والله الشوكولاتة جميع أنواعها تسعد الكبير قبل الصغير، إلى الآن أشتريهم وأتذكر أيام أول أيام الابتدائي أيام بيتنا القديم.
5: لما أسمع كلمة شوكولاتة جميع حواسي تذكرني بالطعم اللذيذ اللي ذقته، لأنه اشتركت فيه جميع حواسي.
6: شوكولاتة.
7: Everybody in the world likes chocolate. We love it. It makes you happy. Yeah.
8: الشوكولاتة.

0: ثلاثة.
1: بمجرد سماعنا لهذه الكلمة تتداعى الذكريات وترتسم على الوجوه الابتسامات، فالشوكولاتة ونكهات الشوكولاتة ورائحة الشوكولاتة ارتبطت بالأحداث السعيدة لكل البشر، ارتبطت بالأفراح والأعياد وذكريات الطفولة السعيدة.
2: حب الركاتة لا قدير.
1: فالشوكولاتة ارتبطت بكل ذلك ولأكثر من 2000 سنة

0: تاريخ البشرية، وقصة الشوكولاتة متعة وإثارة بحد ذاتها. فمن أين أتت وكيف تطورت ووصلت إلى هذا التنوع الفريد في وقتنا الحالي؟ إنها قصة مليئة بالسحر والغموض. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر وميسور جستنية. يعدها ويخرجها عادل الزهراني.
1: حكاية الشوكولاتة نقدر نقول إنها بدأت في أمريكا الوسطى والجنوبية. وقبل ما نبدأ القصة اللي ترجع لأكثر من 2000 سنة، أحب أوضح إنها ما صارت حلوة ومستساغة كده إلا في 200 سنة الأخيرة تقريبا.
2: المكسيك وأمريكا الوسطى، العام 1700 إلى 1900 قبل الميلاد.

0: بدأ الاهتمام بزراعة شجرة الكاكاو في أواسط الغابات الاستوائية بأمريكا الجنوبية، وثمرة شجرة الكاكاو هي المكون الأصلي للشوكولاتة كما نعرفها.
1: يعني الشوكولاتة بدايتها من هذه الثمرة الجميلة، تيجي منها ألوان وتنبت بطريقة غريبة مو زي الفواكه المعتادة، يعني تنبت من الساق حق الشجرة. كانت في البداية زي ما عرفنا من الآثار طبعا تتصنع عشان تصير مشروب، لأنه الآنية اللي وجدوها عند المقابر وفي الأماكن اللي كانت تحفظ فيها كان اللي فيها يعتبر كأنه سائل يعني، وفي نفس الوقت شكل الآنية كلها حقتها آنية مشروبات ما هي آنية باودر أو شيء زي كده. وهذه الآثار يعود تاريخها لعام 1900 قبل الميلاد.
0: وفي العام 1750 قبل الميلاد وجدوا إناء عليه نقوش تبين طريقة إعداد شراب الكاكاو.
2: أمريكا الوسطى، حضارة المايا والأزتيك، العام 480 للميلاد.

0: ارتبط شراب الكاكاو بالإضافة لشربه في المناسبات عند المايا بالطقوس الدينية، وكان الأزتيك يسمون ذلك الشراب بمشروب الشوكولاتل، وقد تطور ذلك الاسم إلى اسم شوكولاتة عن طريق الأسبان.
1: شعوب الأزتيك والمايا كانوا يحضروا الشوكولاتة في شراب مر، واللي يضحك هنا إنه هدول الشعب كانوا يعتقدوا إنه هذا المشروب مشروب الآلهة. بس طبعا عندهم قصة طريفة كمان في الموضوع ده، إنه يقول لك في واحد من الآلهة انطرد من جماعة الآلهة حقتهم عشان نشارك هذا المشروب مع البشر. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: كان شعب المايا يحتسي الشوكولاتة وهي ساخنة، وكانوا يضيفون إلى ذلك الشراب الفلفل الحار والعسل.

0: حتى القرن السادس عشر الميلادي لم يكن الأوروبيون قد تعرفوا بعد على مشروب الشوكولاتة، والذي كان شائعا في أمريكا الوسطى والمكسيك حتى ذلك التاريخ، حتى وصل كولومبوس في رحلته الاستكشافية الرابعة للقارة الأمريكية.
1: لما وصل كولومبوس أمريكا في رحلة الاستكشافية، طبعا عارفين كولومبوس هو اللي اكتشف أمريكا، كان معاه واحد اسمه إرنان كورتيز. هذا البني آدم هو أول واحد يتعرف على الشوكولاتة. لما كانوا وصلوا السواحل وشافوا السفن حقت أهل أمريكا الأصليين وبدأوا يفتشوا الأغراض اللي فيها، وهو لقى البودرة هذه حقت الشوكولاتة وأخذها عشان يجربها. طبعا أول مرة لما داقوها كانت شيء مر يعني وغريب، يعني ما استساغوه أبدا في الأكل. طبعا هم ما اهتموا بالشوكولاتة إلا لما دخلوا في أمريكا وبدأوا يستكشفوها وبدأوا يشوفوا استخدام الشعوب لها. ففي واحدة من القصص حقت واحد من الحكام والملوك هناك اسمه كان مونتيزوما، كان يشرب الشوكولاتة مرة كتير واستعبد الناس عشان يزرعوا له الشوكولاتة ويقطفوها ويجيبوا له هي مخصوص كله عشان إيش، هو ينبسط فيها ويعمر بيها دماغه. لأنه يقول لك كانت الشوكولاتة تزيد عنده النشاط وكده، لأنه كان عنده متزوج حريم كتير وعنده طقوسه يعني في الموضوع ده. وكمان كانوا يستخدموها بعض الأحيان في الحروب لما يكون عندهم حروب ومرابطات وزي كده عشان يقعدوا صاحين. طبعا هذا كله من الكافيين، بس هم ما كانوا مستوعبين ذاك الشيء في ذاك الوقت يعني. فهذا اللي لفت نظر المستكشفين إنه الكاكاو مادة مهمة ولها فعالية على البشر، وفي نفس الوقت مقدسة عن بعض الشعوب. فقرروا إنهم يأخذوها لأوروبا ويشوفوا إيش الهرجة اللي حتطلع منها.
0: أوروبا أوائل القرن السابع عشر،

0: عندما جلب كولومبوس حبوب الكاكاو معه إلى إسبانيا، لم يلقى ذلك المشروب المر ترحيبا كبيرا، حتى قدم الرهبان ذلك المشروب إلى البلاط الإسباني عام 1544.
1: تخيل معايا 2500 سنة الناس قاعدة تستخدم الشوكولاتة وهي مرة وطعمها وحش، الآن عام 1602 لما نضاف الإسبان السكر والعسل على مشروب الشوكولاتة، ومن هنا أتغير محتوى الشوكولاتة وتغير طريقة استقبال الناس لها أصلا، وبدأت الشوكولاتة تصير صناعة مهمة وبدأت تتصدر من أمريكا الجنوبية لأوروبا وتصير كوموديتي، تصير يعني تجارة هامة في العصر. بس برضو ألين دحين هي تعتبر مشروب.
0: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
2: صراحة أنا عندي شوكولاتة مرة طعمة لازم أكل منها كل أسبوع، لو ما أكلت ما أعرف شو يصير فيني. ليش أحبها قد كذا غير طعمها؟ تفكرني بذكريات ومواقف وأشياء مرة تضحك ومرة حلوة، وأشياء تجمعني مع عائلتي كمان.
0: العام 1660 للميلاد، الإسبان والفرنسيون يحتفلون بعقد قران الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا وملك فرنسا لويس الرابع

0: عشر في العام 1660 للميلاد.
1: زواج تريسا ولويس الرابع عشر كان زواج سياسي، غرضه سياسي لأنه عشان يبغوا يقربوا بين الدولتين فرنسا وإسبانيا. فكانت هذه تريزا هي تعشق الشوكولاتة، كان ما تحب غير شيئين في الدنيا، الشوكولاتة وزوجها ده. فهي اللي دخلت الشوكولاتة للطبقة المخملية، طبقة النبلاء الفرنسيين هذولي. فرجع مرة تانية الشوكولاتة زي زمان، انه صار شراب الملوك يعني. هم يقولوا انها هي كانت وحشة وقصيرة، فكانت تشرب يعني، كانت الشوكولاتة واحدة من الاشياء اللي هي تقول انها ترفع معنوياتها. طبعا عشان الشوكولاتة برضو زي ما قلنا فيها كافيين، وتعتبر مود انهانسر يعني.
0: زرع الفرنسيون شجرة الكاكاو في كل ارجاء مستعمراتهم انذاك، مثل فنزويلا، البرازيل، الإكوادور، الفلبين. وأدى انتشار زراعة الكاكاو إلى ازدياد الطلب على الأيدي العاملة الرخيصة أو العبيد، وكان ذلك هو الجانب المظلم في تاريخ الشوكولاتة.
1: وانتشرت طبعا بعد كده تجارة الكاكاو في العالم، وبدأت تتقدم في طاولات الطبقة الفخمة في المجتمع، ومن هنا صارت تشوفها في كل مكان، وصارت تعتبر برستيج، وصارت شيء تاني يعني خلاص. فصارت ريحة وعطر الشوكولاتة شيء أساسي في البيوت وفي المقاهي اللي بدأت تنتشر في ديك الفترة، وبدأت تصير ثورة المقاهي فيها.

0: أواخر القرن السابع عشر الميلادي، أوروبا. كانت كمية الشوكولاتة غير كافية وتقتصر على فئة من المجتمع قادرة على دفع كلفتها العالية، حتى أتت الثورة الصناعية التي طورت أساليب طحن وإعداد حبوب الكاكاو وتحسين مذاقها بشكل كبير. فكان المخترع الفرنسي ديبوسون مثلاً أول من أنشأ طاحونة شوكولاتة تعمل بمحرك بخاري في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي، كما بدأت تظهر الشوكولاتة في شكل ألواح بدلاً من المشروب المتعارف عليه منذ القدم. القرن التاسع عشر الميلادي، أوروبا.
1: في واحد سويسري اسمه كايه راح في ديك السنة لمدينة تورينو الإيطالية، لأنها كانت مشهورة في ديك الفترة في أنها من أحسن الأماكن في صناعة الشوكولاتة. فراح كايه عشان يتعلم كيف يصنع الشوكولاتة هناك، وقعد 4 سنوات بعدين رجع لسويسرا وفتح أول مصنع في عام 1819. في قصة هنا بقول لكم، هي الحلو فيها أنه بدأنا نشوف الشوكولاتة في الواقع حقنا اللي اليوم، وهو شركة نستلي. هذه الشركة كيف صار عندها شوكولاتة؟ من هذا كايه. كايه اتعاون مع واحد اسمه دانيال بيتر اسمه كان، وهو اللي عرفه على هنري نستلي وخلاه يتشارك معاه ويبدأوا منتج الشوكولاتة مع بعض. شركة نستلي هذه كان المين برودكت حقها هو الحليب المركز اللي كانوا يستخدموه ديك الفترة انه اكل للاطفال. ففكرة كايه مع نستلي كانوا انه كيف يقدروا يسووا مزيج بين الحليب المركز والشوكولاتة عشان يسووا مشروب جديد او شكل جديد للشوكولاتة، مو شرط انه مشروب. فمن هنا بدأت الشوكولاتة في عام 1875، وبدأت بتاريخ جديد اللي شايفينه لنا اليوم، اللي هو ميكس حليب وشوكولاتة.
2: أنا أحب مشروب الشوكولاتة هوت شوكليت، بالمرة لذيذ وعشق، خاصة في البراد.

0: وبدأت الشوكولاتة في الدخول إلى كل بيت وإلى كل مناسبة وإلى كل فرح، وغزت ذاكرتنا بسحرها وتأثيرها.
1: كنا ناخذ علب الشوكولاتة نلعب فيها حريم، نضيف فيها عساس، كنا نلعب أطفال وكذا، أيام حلوة.
0: وارتبطت بحياتنا وذكرياتنا بشكل غير مسبوق.
2: أنا ما أحب الشوكولاتة كثير، بس أنه ارتبطت بمناسبات وحاجات حلوة، فكل ما أكلها أفتكر المناسبات والذكريات الحلوة اللي مرتبطة بيها، فصرت أحبها.
3: أنا كنت شوكولاتة كندر بالذات كنت تفكرني ببرنامج في السيارات في اليوتيوب، لأني كنت أقعد أكل دي الشوكولاتة أتفرج على ذا البرنامج.
0: فمن منا لا تذكره الشوكولاتة بأوقات سعيدة مر بها في حياته من أعياد وأفراح وبهجة وفرحة طفل بحلوى.
4: حب قيادة.
0: عزيزي المستمع، والآن صرت تعرف كيف بدأت قصة الشوكولاتة وجذورها المغرقة في القدم. نتمنى لك يوما سعيدا مبهجا كقطعة شوكولاتة فاخرة. الجذور، من هنا بدأت الحكاية. كان معكم من التقديم مؤيد عمر وميسور جستنية. الجذور، إعداد وإخراج عادل الزهراني.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: حملات الحج الوهمية ظاهرة خطيرة تنتشر في موسم الحج، احذر منها.
4: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
5: نقاش الآن على جدة FM.

0: السلام عليكم. في إطار التطورات التشريعية المتسارعة التي تشهدها المملكة، يبرز نظام التنفيذ الجديد كأحد أهم التحولات في المنظومة العدلية، إذ يسعى إلى تعزيز كفاءة الإجراءات وتسريع استيفاء الحقوق وتحقيق التوازن بين أطراف العملية التنفيذية. النظام لم يأتي فقط لتحديث الإجراءات، بل ليعيد صياغة مفهوم التنفيذ القضائي من خلال تبني أدوات أكثر مرونة وتوظيف التقنية والحد من الممارسات التي كانت تعيق وصول الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب. فما الذي تغير فعليا؟ وكيف سينعكس هذا النظام على الأفراد والشركات؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة من العدالة التنفيذية الأكثر كفاءة وشفافية؟ هذا ما سنناقشه بإذن الله مع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة من برنامج نقاش. لكن قبل أن نبدأ في الحوار، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام بحة في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث أو نناقش نظام التنفيذ الجديد، وللحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ محمد المالكي، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله أستاذ محمد. في البداية ودنا تبسط للمستمع ما هو نظام التنفيذ الجديد وما الهدف الأساسي منه.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة نظام التنفيذ الجديد هو امتداد وتطوير للنظام التنفيذ القديم بعد مراجعة الإجراءات السابقة وترجيح المصالح لجميع أطراف طلب التنفيذ بما فيهم المنفذ ضده أيضا.
0: نعم.
2: اليوم نمر بمرحلة رائعة من التطور في التنظيم في شتى المجالات، ومنها الأرشفة والتوثيق. وأصبح اليوم مراجعة الإجراءات التي كانت تتطلب في المرحلة السابقة أمر ضروري لتتواكب مع التطور في القطاعات الأخرى، والتي جعلت بعض الإجراءات السابقة ليست بذات فعلية أو لم تعد الحاجة قائمة إليها، وبالتالي يؤدي إلى نظام تنفيذي أقوى يحقق مصلحة الداعي وطالب التنفيذ، ويراعي أيضا الحقوق المدنية للمنفذ ضده، وإيقاع العقوبات على من يستحق فعلا إيقاع العقوبة عليه.
0: طيب أستاذ محمد، وش أبرز الفروقات بين النظام الجديد والنظام السابق؟
2: الحقيقة الفروقات كبيرة، بعضها استحداث وبعضها تطوير وتوجيه لما كان قائم. ربما لا يسع أن نستدركها جميعا، ولكن لعلنا نمر على يعني أبرزها بتبسيط يكون يعني أقرب إلى الفهم. على سبيل المثال، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لدين حال الأداء. والسندات التي تأخذ الشكل النظامي مثل السندات الأمر الآن تم الاشتراط أن تكون عبر منصات إلكترونية وطنية، حتى يمنع كثير من التلاعب الذي كان يحصل والظروف التي كانت تحرر فيها، وأصبحت أكثر انضباط لأنها أصبحت موثقة عبر منصات إلكترونية. الآن يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص للتحقق من تنفيذ التزامات الشروط، والشروط التي ربما من بعض السندات التنفيذية يكون قائم على شرط تنفيذ التزام معين. اليوم بدل أن يطول التقاضي وتكثر الدفوع، الآن من حق الطالب التنفيذ أن يرفق تقرير خبرة من جهة معتمدة مرفق بالسند الذي سيتقدم به إلى محكمة التنفيذ، يبين أن هذا السند تم تنفيذ شرطه وأنه أصبح حال الأداء. وهذا أمر الحقيقة هي يجعل العدالة أكثر نجوزا. أيضا من الاستحداث، وهذا أمر الحقيقة رائع وقد يستغرب البعض، أنه أجاز للمدين إقامة طلب التنفيذ لإلزام الداعم باستيفاء حقه. هذا عكس ما يتعرض على الناس، أن حتى أن سابقا المدين لم يكن يستطيع إقامة دعوة على الدائن أمام المحاكم محاكم الموضوع باعتبارها دعوة مقلوبة، يقال انتظر حتى تقام عليك الدعوة. لكن اليوم ومن خلال تجربة السلبيات التي تقع بسبب إهمال الدائنين لاستيفاء حقوقهم أصبح
0: تتراكم، يعني قصدك أنه المدين يبغى أول بأول يسدد؟
2: هذه إحداها، وقد تتبدل الظروف. يا أخي، نحن من خلال ما عاصرنا بعض المدينين يقول كنت أستطيع السداد في فترة معينة ولكنه لم يطلب مني،
0: يكون على رأس العمل وتقاعد، أو
2: قد يكون تاجر وأموره كانت بإمكانه السداد، ولكن لسبب ما الدائن أهمل، وربما ليس بينهما تواصل، وربما أنه تنفيذ عيني على أمر معين، و أو أنه يتعنت ويتعسف في استيفاء هذا السنة الدين الموثق بسند تحقيقا لأمر آخر، وانتظارا لأن يكون ورقة ضغط في يوم ما. الآن أصبح للمدين أن يتقدم إلى محكمة التنفيذ بطلب إلزام الدائن باستيفاء حقه، وتثبت المحكمة إذا امتنع، ويتم الذهاب إلى إجراءات أخرى للتنفيذ.
0: أيضا واقعيا أستاذ محمد، في حالات زي كذا يكون مدين ويطالب بأنه يتم استيفاء الدين اللي عليه، هو اللي طالب؟
2: لم يكن متاح لها القناة التي يطالب بها. كانت حصلت قضايا ولكنها رفضت باعتبارها دعوى مقلوبة، هذه أمام محاكم الموضوع. أما محكمة التنفيذ فلا يتقدم المنفذ ضده عادة إلى. لكن واقعا كثير من الأضرار التي لحقت من عجزوا عن الوفاء بدينهم عزوها إلى أن الإهمال في المطالب وامتناعه عن اقتضاء حقه في فترة من الفترات ألحقت الضرر بالمدين عندما تبدلت ظروفه. فهذه مادة رائعة، أن متى ما استطاع المدين أن يوفي حقه ووجد تعنت أو لم يجد سبيل للتواصل مع الدائن، أن يلجأ إلى المحكمة بصفة نظامية وأن يؤدي ما عليه أو يثبت الامتناع هذا الدائن، ويترتب عليها ما يترتب. أيضا لم تعد المدد مفتوحة أمام السندات التنفيذية، ما السند الذي يمر عليه أكثر من 10 سنوات يعد غير مقبول، هذا لاستقرار المعاملات، لأن فعلا البعض لا يفتح دفاتره إلا بعد مضي سنوات طويلة تكون تغيرت فيها الحقوق والظروف، وربما شركات ومؤسسات تم إغلاقها وتصفيتها، وربما وما يترتب على التأخير والإهمال من أضرار، فأصبحت الآن مقننة بال10 سنوات.
0: خليني أسألك في هذه الجزئية أستاذ محمد. يعني في أحد، وهذه حالة صارت مع أحد الأصدقاء، يقول تفاجأت في يوم من الأيام اتصل علي شخص قال أنا وكيل الشركة الفلانية، شركة اتصالات، وانت عليك فاتورة للشركة لازم تسددها ولا بنتخذ إجراءات. قال لي الفاتورة والله أنا نسيت، وش أنا أصلا نسيت أني اشتركت عندكم أو عند هذه الشركة. قال والله هذه الفاتورة، هذا الكلام قبل سنتين، هذه الفاتورة من عام 2009. ففي هذه الحالة مر أكثر من 10 سنوات، هذا تعتبر ديون معدومة؟
2: نعم الآن لا يجوز وهذه كثرة الحقيقة في الآونة الأخيرة، وبعض المكاتب الخاصة أو الوكلاء أو لا أعرف، ربما شركات تحصيل أصبحت تكثر الاتصال على الناس لتحصيل مديونيات قديمة. لماذا؟ والتهديد باللجوء إلى القضاء، للعلم بأنه ليس مقبولا المطالبة، ولم تعد هناك سندات مقبولة للمطالبة بديون مر عليها مدة طويلة، ربما نسي الشخص، وربما أنه كانت فيه ظروف معينة يستطيع أن يتم التقاضي وعدالة التقاضي من خلالها، تبدلت وأهمل وكان يظن أن الدين انتهى، فإما أن سقطت أوراقه أو ذهبت أو أتلفت، هذه مدة طويلة.
0: نعم. طيب.
2: أيضا من التعديلات البارزة كان الإلزام بالإفصاح منصب على المدين المنفذ ضده. اليوم أصبح من يتعلق بصلة مع أمواله أو معه شخصيا أو يستطيع الإفصاح عن أموال المدين متى ما قامت لدى المحكمة قرائن بأن هذا المدين يتهرب عن السداد، للمحكمة أن تأمر خلال 10 أيام بالإفصاح، تلزم كل من له صلة ماليا من وكلاء ومتعاملين وموظفين وتحت طائلة الجزاء. وهذه الحقيقة من النقاط المهمة جدا، لأن بعض المدينين
0: فيها تلاعب. أنت تقصد مثلا، خلينا نبسطها للمستمعين، يعني مثلا واحد عليه دين وعارف أنه مثلا بترفع عليه قضية، راح مثلا كتب بيته ولا جزء من الأصول عنده باسم زوجته.
2: نعم صحيح.
0: أنت تقصد
2: صحيح.
0: هذا الشيء؟
2: هذه إحدى النقاط، بل أن بعض المتجرئين على حقوق الناس حتى لو أوقعت عليه عقوبة معينة، حتى أيام كان الحبس لو أوقعت عليه عقوبة تنفيذية نسميها، أو من باب الضغط التنفيذي وليست عقوبة تجريمية، كان بعضهم مقابل مبلغ معين أو مديونية معينة يتحمل مقابل أن يحصل بالمكسب النهائي، بعد يتجرأ بعض الناس على ذلك. لكن اليوم من الموظف أو الوكيل أو المحاسب الذي يستطيع أن يضع نفسه رهين تحت طائلة العقوبة من أجل إخفاء مديونية شخص آخر أو أموال شخص آخر يعلم عنها؟ هذه من النقاط المهمة. وهذا يقودنا أيضا إلى إجمال التعديل، أنه كان ينصب على الشخص واليوم أصبح ينصب على الذمة المالية والبحث الذمة المالية، بما تطور الآن من أرشفة ومن تنظيم للحقوق ومن إثباتها. أيضا للمحكمة فرض غرامة بدل الحبس إذا رأت موجب أن تفرض غرامة يومية 5000 ريال، تصل إلى 5000 ريال على كل ممتنع، وهذه غرامة تولي إلى خزينة الدولة. فمن كان يتقبل أن يحبس على قولهم آكل شارب نايم، اليوم لن يستطيع أو لن يقبل أن تفرض عليه غرامة 5000 ريال يوميا لقاء مماطلته عن سداد ما عليه من التزامات. طبعا للمحكمة فيها نظر إذا رأت أن تلغيها أو جزء منها، فيه متسع بما يحقق العدالة أكثر تحت نظر القضاء. أيضا المنع من السفر اليوم لم يعد يصدر إلكتروني وإنما يعني تلقائي، وإنما أصبح بطلب من طالب التنفيذ، تأمر المحكمة لها أن تأمر
0: المنع من السفر
2: لا يجوز 3 سنوات ولها أن تمدد إلى 6 سنوات. يمكن هذه أبرز النقاط التي قد يعني تهم المستمع بصيغة مباشرة، وهل الاختصاص لهم أيضا نظر أعمق لذلك.
0: نعم، شرح وافي أستاذ محمد، ويعني قدمت لنا أبرز الفروقات بشكل يفهمه المستمع بشكل مبسط. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ محمد المالكي، المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا بارك الله فيك.
1: نقاش على جدة FM الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام،
2: حياكم الله مرة اخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن نظام التنفيذ الذي صدر، نظام التنفيذ الجديد والتعديلات اللي عليه اللي صدرت مؤخرا. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور أنور بخرجي، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور أنور. في البداية، كيف تقيم أهمية نظام التنفيذ الجديد ضمن مسار تطوير المنظومة العدلية في المملكة؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم
2: للجميع
3: المستمعين، وإن شاء الله تكون هذه

0: يعني مداخلة نافعة للجميع، وأعتذر صوتي شوية تعبان لأن أنا بنمر كذا بأزمة صحية بسيطة.
1: ألف سلامة يا دكتور.
0: الله يسلمك حبيبي، تحياتي لك. حقيقة أنا أعتبر يعني النظام التنفيذي الجديد يعني توقيت صدوره يتماشى مع استكمال المنظومة العدلية الرقمية، لأنه لا يمكن تحقيق النتائج اللي المستهدفة من هذا النظام إلا بناء على رقمنة كافة الاتجاهات اللي متعلقة بالشخص. وحقيقة هذا ما أنجز خلال السنوات الماضية، فأصبحت الأمور الآن بالنسبة للتنفيذ باعتبار أنه عملية التحقق من الأصول والأموال الخاصة بالشخص بشكل أسهل، لأنها أصبحت كلها رقمنة، خصوصا عند مثلا الصكوك العقارية، الأملاك، الأموال، الأسهم، كافة ما يمكن أن يكون يعني شراءه، يمكن شراءه أو تملكه، أصبح الآن موجود على المنصات الرقمية اللي طورتها الدولة بشكل عام. وبالتالي عندما وضع النظام التنفيذي الحالي كان الهدف منه أنه استغلال طبعا أو الوضع الواضح أصبح والقدرة على ملاحقة الأموال للشخص أصبحت أسهل، وبالتالي هو عدل وفقا لهذه الضوابط.
1: يعني قصدك مثلا موضوع التسجيل العيني اللي سبق مثلا نظام التنفيذ الجديد هو جزء من المنظومة اللي تم استثمارها في الوصول إلى هذه النتيجة مثلا؟
0: نعم أكيد أكيد نعم.
1: طيب ما أبرز الجوانب اللي ركز عليها النظام الجديد لتحسين كفاءة إجراءات التنفيذ برأيك دكتور؟
0: هو حقيقة الاتجاه العام اللي أخذه النظام هو سهل وسرع عملية تتبع الأموال ومحاربة أي آلية كان يسعى لها الشخص لتهريب أمواله سريعا للأقارب أو العاملين لديه، وسهل عملية القدرة على التحقق من التصرفات المالية اللي الهدف منها التهريب، وأصبح الشخص يستطيع أنه التحقيق يعني لا يشمل المنفذ ضده فقط، بل كل من يشتبه أنه تحولت له أموال أو كذا أنه يتم استدعاءه والتحقيق معاه للإفصاح عن أي تحركات مالية تمت بينهم. وبالتالي في حالة ثبوت هذا التواطؤ وهذا التلاعب فالطرفين معرضين للعقوبات اللي هي السجن، واللي أصبح الآن مشدد بموضوع نظام التنفيذ الجديد. فهو ابتعد عن يعني المعاقبة الشخصية للشخص واتجه إلى القدرة على متابعة الأموال ومعاقبة من يحاول تهريب هذه الأموال.
1: طيب الجدل دار والتساؤلات حول الموضوع، وش اللي تغير بالنسبة لعقوبتي السجن والمنع من السفر في النظام الجديد؟
0: المنع من السفر طبعا أصبح هو يعني كان أول هو إجراء يعني مباشر يصير مع تطبيق المادة 46، يعني من ضمن تطبيقاتها يطبق المنع من السفر مباشرة. الآن لا، يقدم بناء على طلب طالب التنفيذ ويتحقق القاضي، إذا كان وجد من الأموال ما يكفي للسداد ما يطبقه. يعني ابتداء في النظام القديم كانت المادة 46 أوتوماتيك يطبق المنع من السفر، الآن لا، إذا الرجل عنده عقارات مثلا تكفي لسداد الدين فما يطبق عليه المنع من السفر، لكن يطبق عليه المنع من السفر إذا ثبت مثلا أو في شبهة تلاعب وفي شبهة تهريب أموال، فيطبق لمدة 3 سنين ويجدد لثلاث سنين أخرى بحد أقصى 6 سنوات، لأنه هذه الفترة أعتقد كافية جدا لإثبات إذا كان في أموال تتهرب أو لا. وهنا الاختلاف بين السجن في النظام القديم والسجن في النظام الجديد.
1: طيب كيف ترى دور الجهات المساندة مثل الجهات المالية والرقابية وجهات الضبط أيضا في إنجاح تطبيق هذا النظام؟
0: والله شوف يعني الجهات الداعمة أعتقد أنها تحتاج إلى تطوير مستمر، لأنه الآليات والأشخاص اللي عندهم رغبة بالتهريب والهذا بيبحثوا بيجددوا دائما في تجديد في الأفكار الإجرامية، فلا بد للجهات اللي بتتابع الأمور دي يكون فيها تطوير مستمر. ولكن في المرحلة هذه يعني بيترك يعني أنا رؤيتي الشخصية يعني اللي ممكن أنا أتمنى أنها تطرح، إنه يعني يكون في مكاتب مرخصة ولديها الصلاحية إنها يعني تتابع البنوك وتتابع، بحيث إن أنا مثلا طالب تنفيذ أقدر أتعاقد مع هذا المكتب، الهدف من هذا المكتب أو هذا الشخص المرخص إنه يتتبع ويكون عنده الصلاحيات إن الوصول إلى الحسابات البنكية والحسابات هذه يعني أتوقع إنها حتساهم كثير في إن أنا كطالب تنفيذ أقدر أتواصل للمعلومات اللي ممكن تساعد قاضي التنفيذ

0: على تحقيق وتنفيذ الطلب اللي صادر مني أنا كمستند تنفيذي. فأتمنى إنه هذه توضع في الحسبان يعني.
1: طيب، في السابق كان بعض المتهربين من الدفع يقول لك طلع صك إعسار وخلاص أمورك تمام، هل ما زال موضوع صك الإعسار موجود في النظام الجديد ولا أصبح من الماضي؟
0: لا، هو حيكون في له النظام، أعتقد أنه حيكون له تحديثات وتعديلات فيما يخص الجزء ده، ولكن نظام الإعسار لن يعني ما حيكون بناء والله أجيب 2 شهود وخلاص أن أنا معسر. لا، أنت بداية عندك القدرة أنك تتحقق من كافة التصرفات المالية اللي قام فيها الرجل هذا. النظام طبعا حددها من بداية السنة التنفيذية. أنا أرى أنه هذه المادة لابد أنها تعدل، ما تكون بداية مثلا الاستشعار الشخص أنه حيكون عليه مطالبات مالية، يعني بداية رفع القضية أو بداية المخاطبات المطالبة المالية، الإجراءات اللي تمت، مو مثلا عند صدور الحكم وبدء إجراءات التنفيذ اللي هو تصرف يتم المنع، لا، مجرد مثلا ما أنا رفعت عليه قضية، القضية ممكن تقعد سنة في المحاكم قبل ما يأخذ الحكم. إذا هو تصرف في خلال القضية هذه، أنا أرى أنه لابد أنه فترة المراجعة للتصرفات المالية تكون أكبر من مجرد تقديم الطلب للتنفيذ. فهذه أتمنى أنها تكون محل مراجعة يعني، لأنه هذه بتساعد كثير على حصر الأموال.
1: طيب، النظام تطرق إلى تنظيم أوضح لآليات الحجز والتنفيذ، برأيك كيف سينعكس ذلك على دقة الإجراءات للمستفيدين؟
0: هو كل ما كانت الأمور واضحة والإجراءات واضحة وتسلسلها واضح ومرن وسهل، السرعة حتكون يعني واردة جدا، وهدف الجميع السرعة يعني. لما العقار وإخلاؤه ومن ثم وضع الإعلان عليه ومن ثم طرحه بالمزاد العلني بعد تقييمه، وهذه الإجراءات هذه إذا كانت تسلسلها واضح ومحدد يصبح عملية المتابعة وإجراءاتها أسهل كثير، وهذا الباب يحاول يحقق النظام الآن. هي ما زال هي سارية، لكن أحيانا تأخذ أوقات طويلة إذا كان العقار ده مشغول أو في أحد مضطر أنك تخليه أو كذا، هذه الأمور دي كلها بتأخذ وقت. طبعا النظام الجديد بيحرص على سرعة الإنجاز لاستيفاء الحقوق.
1: طيب، تطرقت إلى جزئية دكتورة اللي هو السجن المشدد، وش اللي تغير في عقوبة السجن عن النظام السابق؟
0: لا، شددت، أعتقد وصلت 10 أو 15 سنة في حالة ثبوت تهريب الأموال، وبعدين كمان المتواطئين، أي أحد يثبت تواطؤ كمان سواء من الأقارب أو من العاملين لديه أو المحاسبين، هذول كلهم لك أنت في النظام لك الحق أنك تطالب التحقيق معهم. يعني أنت إذا وجهت شبهة لقاضي التنفيذ أن والله أنا في مبالغ مالية أو عقارات أو سيولة أو أسهم تم تحويلها عن طريق فلان إلى فلان إلى فلان، فقاضي التنفيذ يطلب التحقيق مع كافة الأطراف اللي يكون مشتبه، سواء كانوا أقارب أو عاملين أو أي يعني يدخل هذا. وإذا ثبت حقيقة فعلا أمام جهات التحقيق أنه تم التواطؤ وتهريب الأموال، طبعا يتم إلغاء وإعادة الأموال إلى ذمة المنفذ ضده للتنفيذ عليها، وعقوبة السجن بتكون لكافة الأطراف المشاركة في هذا التهريب.
1: طيب، وش أبرز التوصيات اللي توجهها يا دكتور للمستفيدين أو للمعنيين للاستفادة من مزايا نظام التنفيذ الجديد؟
0: هو حقيقة لابد أنه يعني النظام حقيقة يعني أصبح أسهل في التعامل معه في المواقع الإلكترونية، ولكن يعني اللجوء إلى مكاتب المحاماة اللي عندها القدرة على أنها تختصر لك الوقت وتقدر تقدم لك المعاملة بشكل صحيح، وأنها تقدر تتجاوب مع القاضي وأنها تقدر تتعامل معه، هو الأصح والأسهم. ولكن الشخص إذا بيقدم بنفسه، فالآليات أصبحت سهلة جدا الآن، وقدرة التتبع أصبحت أسهل، ولكن يعني يبغى لها نوع من يعني التفرغ، بحيث أنه يكون عنده القدرة على متابعة الأموال. عشان كده أنا اقترحت في البداية أنه يكون في مكاتب تمنح تراخيص محددة للقدرة على متابعة الأموال لمساعدة طالبين التنفيذ في يعني متابعة حركة الأموال خلال فترات سنة أو سنتين قبل صدور السند التنفيذي. في حاجات مهمة برضو في النظام صدرت، يعني هذه الأشياء اللي بده تأخذ عين الاعتبار، إنه حددوا مدة إذا السند التنفيذي، يعني الواحد لو عنده حكم قضائي أو سند تنفيذي وعد عليه 10 سنوات وما قدمه يسقط حقه فيه. فهذا الآن برضو من الأشياء الجديدة اللي ظهرت في نظام التنفيذ، عشان برضو أصبح مبدأ التقادم موجود. بالإضافة إنه كمان السندات الأمر والكمبيالات اللي كانت ورقية أصبحت يعني في النظام الجديد لا تعتبر سند تنفيذي إلا إذا كانت عن طريق النظام. طبعا هذا النظام طلع بعد ما أصبح الناجز عندك القدرة أنك أنت تعمل سند وكمبيالة عن طريق ناجز. فالنظام هو زي ما قلت لك في ابتداء، أنه النظام لما وضع بعد ما عملوا ترتيبات كاملة في كافة الأنظمة لتحقيق النتيجة المرجوة في نظام التنفيذ. فسهلوا عملية أنك تعمل كمبيال وسند الأمر عن طريق الأونلاين بناجز، ويصبح وبالتالي أصبح الورق ده ليس سند تنفيذي.
1: طيب سؤالي الأخير لك دكتور، وهو في جانب يعني قانوني وفي جانب أيضا اقتصادي، برأيك كيف سيسهم النظام في تعزيز ثقة الشركات والمستثمرين باستيفاء الحقوق؟
0: شوف، هي أكبر مشكلة كانت بتواجه طالبين التنفيذ هو قيام الأشخاص المنفذ ضدهم بتهريب الأموال، وإنه يصرف كافة الأموال
1: أو تحويلها من ذمة مالية إلى ذمة مالية ثانية.
0: نعم هذا هو، وهذه كانت المشكلة العويصة. النظام الجديد عالجها بشكل أنه شدد العقوبات وحدد أنه في آلية شفافية بحيث أنك تقدر تتتبع هذه الأموال ومعاقبة الناس اللي تتعامل فيها، فبالتالي أعطى حماية للجزئية هذه يعني، وبالتالي هذه تعطي ثقة أنك أنت إذا تعاملت مع شركة والشركة دي أو شخص طبيعي أو اعتباري وكان مليء عند التعامل معه، أنت يعني بحثت عنه وجدت أنه مليء وبالتالي تعاملت معه على هذا الأساس، بعد كده أفرغ ذمته المالية، فعندك القدرة أنك لمتابعته وملاحقته واستحصال أموالك منه.
1: من خلال متابعة مثلا آخر العمليات اللي سواها، التحويلات وغيرها؟
0: نعم إذا كانت غير مبرر وهدف منها التهريب، هذا هي الفكرة.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك للدكتور أنور بخرجي المحامي والمستشار القانوني، وألف سلام عليك مرة ثانية.
0: بارك الله فيك حبيبي، تحياتي لكم للجميع، الله يبارك فيك.
2: نقاش على جدة اف ام مع الأندية،
3: كل الأندية
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
4: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن نظام التنفيذ الجديد اللي صدرت عليه تعديلات مؤخرا. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور رائد الصقيه المحامي والمستشار القانوني. دكتور رائد، في البداية كيف تقرأ التوجه العام لنظام التنفيذ الجديد في ظل التحولات القانونية وفي البنية العدلية أيضا اللي تشهدها المملكة؟
3: حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكم، أنا سعيد باللقاء معكم. الحقيقة نظام التنفيذ في الواقع الجديد هو ليس إعادة لترتيب نصوص قائمة موجودة، بل هو تأسيس لفلسفة التنفيذ بذاتها. الحقيقة نظام التنفيذ جاء لوضع النموذج السابق اللي هو القاضي التنفيذ الفردي إلى نموذج يتعلق بمحكمة التنفيذ المؤسسية التي تبدأ من مراحل التبليغ ومرورا بالدوائر الابتدائية والاستئنافية أيضا، فهو يشرف على جميع الأموال ويلتزم أيضا بالاستجابة بمدة التنفيذ وتاريخ البلاغات وغيرها، وهذا يعطي معنى حقيقي للتحول من انتقال إلى التنفيذ العادي الورقي إلى التنفيذ المؤسسي المنظم اللي يحكم المنظومة الرقمية وتحمي العدالة كاملة، حق الدائن والمدين أيضا.
2: نعم، طيب برأيك دكتور رائد كيف سيساعد النظام الجديد في تقليل حالات التعثر أو التأخير في سداد الحقوق؟
3: بلا شك أن التنفيذ جاء طبعا، نظام التنفيذ اليوم جاء بحزمة كبيرة جدا من القرارات ومن المواد الحساسة المهمة اللي تتعلق بشكل التنفيذ المطلق، بأيضا العقوبات اللي واردة على المنفذ ضده مثلا. اليوم حتى جاء التنفيذ لحماية الدائن والمدين، وعلى سبيل المثال اليوم السندات اللي تتعلق مثلا بالإلغاء الحجز التحفظي ونقله إلى القضاء العام ونقل اختصاصه من قضاء التنفيذ إلى القضاء العام، أيضا نظام الإعسار وذكره النظام في ديباجته أنه سينتقل إلى نظام مدني مستقل، أيضا حدد قواعد وجود أكثر من طلب، سواء المنفذ ضده عنده طلب إدائي عند المحكمة الإدارية أيضا تنفيذ إدائي أو عند التنفيذ داخل أكثر من مدينة. اليوم سيحدد وستحدد اللائحة أكثر وضوحا بجمع هذه الطلبات في سنة تنفيذي واحد مثلا أو عند دائرة واحدة، وحنا ننتظر أيضا صدور إن شاء الله اللائحة. وأنتم تعرفون أن النظام صدر في 3/11 من هذا العام 47، ونشر أيضا في الجريدة الرسمية في 14/11، وذكر النظام أنه سيبدأ العمل به بعد 180 يوم، يعني في تقريبا 18/5 من العام المقبل 48. النظام أيضا جاء بتحديد السندات التنفيذية بأكثر بحيث أن لا تتعدى أكثر من 10 سنوات، فمعناها أنت عندك حكم اليوم تريد تنفيذه سارع بالتنفيذ الآن، عندك سند لأمر، عندك شيك، عندك كمبيالة، عندك حكم تحكيمي يجب أن تتقدم بلا خلال 10 سنوات، معناها لا يقبل أي سند تنفيذي سابق. أيضا حدد اليوم نظام التنفيذ حدد أنه يجب أن تكون السندات والكمبيالة والسند لأمر هي مسجلة على المنصة الرقمية الوطنية الحكومية، خوفا من التلاعب، من التزوير، من غيره، كل هذا سيحدها النظام اليوم.
2: طيب كيف ترى دور الوعي القانوني لدى الأفراد في الاستفادة من هذا النظام بالشكل الصحيح برأيك يا دكتور؟
3: بالعكس، إن شاء الله النظام جاء لعدالة الموقف بين الدائن والمدين. وأيضا أنا سأؤكد على شيء إذا تسمح لي.
2: تفضل.
3: إن اليوم النظام ألغى مثلا منع السفر، ألغى ولا تكلم عن الغرامات أو العقوبات السابقة اللي هي مثلا عدم التوكيل، السجلات وغيرها لكنه في المقابل ركز على أموال المنفذ ضده وعلى التلاعب فيها، وأكد اليوم أيضا النظام على فرض غرامة قد تصل إلى 5,000 ريال يوميا تودع في حساب المحكمة وتودع في حساب الخزينة للدولة. وهذا ليس معناها أن النظام يريد، إنما يريد الردع للمنفذ ضده والمتهرب عن التنفيذ. ويركز اليوم أيضا النظام على مسألة مهمة جدا جدا جدا في غاية الأهمية، والتي كنا نعاني منها في السابق، اللي هي تتعلق بالإفصاح وجمع الأموال. وأيضا يحق لقاضي التنفيذ ويحق لك أن تطلب الإفصاح من جميع من يتعامل معهم المنفذ ضده، سواء العاملين، سواء الشركات، الموردين وغيره. اليوم النظام سيطر على مسألة تهريب الأموال وفرض عليها عقوبة كبيرة جدا، قد تصل للسجن في بعض الحالات إلى 15 سنة، وأيضا بعض الحالات إلى 3 سنوات.
2: كيف يتعامل النظام مع تغير الملاءة المالية للأفراد؟
3: هو النظام جاء في في في في في في موضوعه وحدد بعض الأشياء اللي تتعلق مثلا في ضبط هذه العملية، مثل انه مباشر

0: دي تعرف انه سيختل سجلك الائتماني، سيكون مسجل فيه. اليوم مثلا محكمة التنفيذ لا تسجل في السجل الائتماني.
1: قصدك
0: بعد
1: سيما؟
0: بعد نعم بعد بعد السجل انت ستتاثر، يعني المنفذ ضده ان لم تبادر في الاسراع بالتنفيذ انك تتقدم بهذا. ايضا النظام جاء في ضمانه جميله جدا.

0: تحتفظ ضده وتقييد حريته، وأيضا التلاعب مثلا بأسرته وغيره، وأيضا يأتي بالتوازي مع حفظ حقوق الناس وحفظ حقوق هذا طالب التنفيذ، ويسيطر على مداخل المال ومخارجها من عندك. في اليوم لا مجال للتلاعب، لا مجال لتهريب الأموال، لا مجال مثلا تمرير المال عن طريق الأسرة أو عن طريق الزوجة أو عن طريق الأولاد أو عن طريق الأصدقاء. فأنت اليوم يجب على من يتعامل معك، سواء الزوجة، العمل، الجهات، جميع الجهات، أن تراقب الأموال التي في حسابك أو طريقة استعمالك لها.
1: طيب، في سابقا كانت عقوبة السجن لا توقع إلا بعد مبلغ مالي توقع أنه فوق المليون، هل ما زالت العقوبة بهذه الآلية ولا تغيرت؟
0: هي ألغيت في النظام، لكن إحنا ننتظر أيضا اللائحة وش بتتكلم عنه. ألغي الحبس تماما، وألغي منع السفر إلا بالطلب، أنت تطلب والمحكمة تقدر واللائحة ستقدر هذا أيضا. ومنع السفر سيكون بطلب منك تمام يا طالب التنفيذ، والمحكمة تقدر هذا. طبعا المدة ستكون 3 سنوات
1: كحد
0: أقصى، ويحق للمحكمة أن تجددها من عندها. أيضا يحق اليوم للمحكمة أن ترفع منع السفر دون الرجوع إلى طالب التنفيذ في بعض الحالات حددها النظام، مثل إذا كانت المبالغ يسيرة، إذا كان طالب المنفذ ضده مريضا أو يحتاج إلى العلاج خارج المملكة، إذا كان مثلا عمله يتعلق بأعمال خارج المملكة، فالمحكمة من تلقاء نفسها تقدر عدم منعك من السفر.
1: طيب، وش اللي تغير في موضوع إيقاف الخدمات؟
0: اللي تغير أن جميع المواد اللي كانت أو العقوبات اللي كانت صادرة في مادة 46 من النظام تغيرت تماما، إلى أن التركيز أصبح على أموال المدين أو على التنفيذ المباشر عليه مباشرة إذا كان التنفيذ بتسليم أو غيره، وعلى مدد تتعلق بالإفصاح، وعلى أيضا عدم إخفاء المال أو تهريبه، ورتب عليها عقوبات جنائية. أقول لك أنها تصل السجن في بعض الأحيان تصل إلى السجن 3 سنوات إذا أخفى الأموال أو هربها، وغرامة تصل إلى مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1: يعني تتحول من حقوقية إلى جنائية.
0: نعم. وأيضا من في نفس المادة ذكرت أنه من بدد الأموال الكثيرة تصل العقوبة إلى 15 سنة ولو أثبت إعثار، لأن المقصود مو بالالتقام، هو المقصود أن لا تبدد المال ولا تعبث فيه. واليوم نصيحتي يعني للمستمعين، أن المال لما تسلف أحد أو تقرض أحد أو تتعامل حتى تعامل مع أحد أو تشتري من أحد سيارة أو تشتري، لابد أن يكون بالطرق الرسمية النظامية المعمول بها. فمعناها لو تشتري سيارة ولا عقار، مفروض أنك لا تسلم في هذا، تسلم عبر المنصة، منصة إيجار، المنصة التابعة مثلا للمرور وغيره، هذا يضبط أيضا. لك اليوم الحق أن تأخذ ضماناتك الكاملة مثلا في الرهن، تأخذ ضماناتك في وجود كفيل، تأخذ ضماناتك في وجود سند لأمر رقمي موجود في المنصة، في يعني أشياء كثيرة تضمن حقك، وأيضا أنت تعرف أيضا من يعني تتعامل معه.
1: طيب، بقي معي دقيقة بس يا دكتور. بالنسبة للأوراق المالية، تغير تعريف الأوراق المالية، سند لأمر، كمبيال أو غيرها، ولا نفسها؟
0: ما تغير، لكن نظن الآن بعد إن شاء الله 18/5 من العام المقبل اللي هو 48، لن يقبل سند لأمر بتاريخ هذا اليوم وبعده إلا سند موثق عن طريق
1: إلكتروني
0: المنصات الرقمية.
1: طيب،
0: فلن يقبل. يعني أنت لما تجي تأخذ من أحد سند لأمر ورقي تقول له لا يا أستاذنا، الله لا يهينك، تدخل على المنصة وعطني سند لأمر أو كمبيالة رقمية.
1: نعم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور رايد الصقيه، المحامي والمستشار القانوني. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. سلمكم الله.
2: نقاش على جدة FM.
1: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من فريق العمل، محمد المرحبي وعزام الخديدي وسام بحة. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عوناً لوطنك في محاربة الفاسدين.

اعتدنا في السعودية أن نبدأ يومنا ونستفتح صباحنا بالقهوة. قهوتنا اليوم أعدها لكم بندر الهاجري، هند السالم وبندر عسيري.

ارتبطت القهوة بالإرث الثقافي للمملكة العربية السعودية، حيث أصبحت جزءاً مهماً ضمن تاريخ ثري بالعادات والتقاليد والأصالة وقيم الكرم والضيافة والحضور الإنساني والجمالي في الفنون المتنوعة من الأغاني والقصائد واللوحات، حتى أصبحت القهوة السعودية عنصراً رئيساً في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامة ثقافية راسخة تتميز بها المملكة، سواء من خلال زراعتها أو طرق تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف، والتي تتم وفق تفاصيل معينة تم التعارف عليها عبر مراحل ظهور القهوة السعودية وانتشارها حتى اليوم. ولهذه المكانة المهمة للقهوة التي باتت رمزاً ثقافياً ووطنياً، جاءت

0: استسميت عام 2022 بعام القهوة السعودية من قبل وزارة الثقافة، وقد كانت القهوة حاضرة بشكل لافت برمزيتها ودلالتها في قصائد العديد من الشعراء السعوديين في الشعر الفصيح والشعبي على حد سواء. ويقول الشاعر محمد الثبيتي في ديوانه الشعري التضاريس:
1: أدر مهجة الصبح صب لنا وطنا في الكؤوس يدير الرؤوس، وزدنا من الشاذلية حتى تفيء السحابة. أدر مهجة الصبح واسف على قلل القوم قهوتك المرة المستطابة. أدر مهجة الصبح ممزوجة باللوى، وقلب مواجعنا فوق جمر الغضب، ثم هات الربابة، هات الربابة.

0: ويقول الباحث السعودي سعيد السريحي في دراسته عن سيرة القهوة، متحدثاً عن بدايات نشأة القهوة في مكة المكرمة وارتباطها الوثيق والأصيل بعادات وتقاليد المجتمع السعودي.
1: منذ ظهرت القهوة في مكة المكرمة في بدايات القرن العاشر الهجري، منذ ذلك الظهور ارتبطت القهوة بتقاليد المجتمع لدينا. القهوة حينما تكون سميراً للمرء في وحدته، القهوة حينما تكون ثالث الرجال الجالسين على وجاق النار، القهوة حيثما تكون تكون علامة، وللقهوة تاريخ عريق وقيم لا ينبغي تجاوزها. القهوة لها طريقة في احتسائها، فإذا ما تجاوز من يصب القهوة تلك القوانين أو تجاوز الضيف تلك المعايير عد ذلك من العيوب التي لا تليق بمن يفعل ذلك. إذن لا يمكن لنا أن ننظر إلى القهوة بمعزل عن هذه القيم العريقة والقديمة التي ارتبطت بها، ارتبطت بها في المدن وفي القرى، في الحواضر وفي البوادي كذلك. تلك هي القهوة، إذا ما استحضرناها استحضرنا مجتمعا بأكمله كان ينظر إليها باعتبارها المشروب السحري الذي لا يستغني عنه المرء في حله وفي سفره، في وحدته وفي جلوسه مع خلانه. تلك هي القهوة.
0: وللقهوة نصيب كبير في القيم الموروثة للمجتمع السعودي، وجزء أصيل من ملامح ثقافتنا السعودية. وروت كتب التاريخ أن البن عرف قديماً في الجزيرة العربية، حتى أصبحت السعودية اليوم من أكثر الدول استهلاكاً للقهوة. لذلك جاءت الجهود في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي ورفع العائد الاقتصادي وفق خطط رؤية المملكة 2030، حيث ركزت المملكة على زراعة أشجار البن في ثلاث مناطق رئيسية تتركز في جنوب المملكة، وهي جازان وعسير والباحة، حيث يتم زراعة وإنتاج أشهر أنواع البن، وهو البن الخولاني السعودي، والذي يعد أحد أغلى وأندر أنواع البن على مستوى العالم.

وتختلف طريقة تحضير القهوة السعودية باختلاف المنطقة، وذلك تبعاً لتأثير البيئة المحيطة، ومن أشهرها المنطقة الوسطى حيث يكون تحميص البن فيها بدرجة متوسطة.

0: أما المنطقة الشمالية فيكون لون القهوة غامقاً، في حين تكون القهوة ذات لون فاتح كلما اتجهنا لجنوب المملكة. أما أدوات صنع القهوة فهي عديدة، منها المحماس والنجر والدلال، وتتميز الدلال أيضاً بتنوعها وفقاً للمنطقة. فالدلة الحساوية هي من أقدم الدلال المستخدمة بالسعودية، أما الدلة القرشية فهي التي تصنع بمكة وتعرف بمنقوشاتها المميزة، في حين تتميز الدلة الحائلية بالجودة والدقة العاليتين في الصنع. ولا يقتصر شرب القهوة السعودية على المواطنين وحسب أو حتى العرب فقط، ولكن أغلب من يقيم في المملكة من مختلف جنسيات العالم هم يستطيبون شرب القهوة السعودية وتذوقها بعد تجربتهم لها عبر الضيافة التقليدية السعودية الأصيلة، وهذا ما عبروا عنه معنا هنا.
1: Hi and welcome to Saudi Arabia, the home of Saudi coffee. I come from sunny South Africa.
2: أهلا، أنا من جنوب أفريقيا ولدينا ثقافة قهوة خاصة بنا، وأنا في السعودية، وفي أول تجربة للقهوة السعودية استغربت لأنها لا تشبه القهوة ولكنها ذات رائحة فريدة ونكهة متميزة وذات طابع سعودي أصيل.
1: معكم
2: أندري من الإذاعة الإنجليزية SRFM.
3: آئیے سامعین، آج آپ کا تعارف کراتے ہیں سعودی کافی سے.
4: أيها المستمعون، نقدم لكم اليوم القهوة السعودية، وهي أكثر المشروبات المرغوبة في المملكة العربية السعودية. أنا أنتمي إلى الهند، لقد اندهشت عندما جربت القهوة السعودية. إذا زرت المملكة العربية السعودية فعليك بتجربة القهوة السعودية. أنا عائشة من الإذاعة السعودية الأردو.
5: من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية قدمنا لكم برنامج القهوة السعودية، إعداد بندر الهاجري، تقديم هند السالم، إخراج بندر عسيلي.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل

0: المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: الآن صحة ولياقة على جدة أف أم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة أف أم. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح أتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم راح نناقش موضوع يمكن نتعرض له في حياتنا اليومية، حيث نتعرض لعشرات المواد اللي نصفها أحيانا بالسموم، سواء كان في الطعام أو الهواء أو حتى في المنظفات أو حتى مستحضرات التجميل الخاصة بالنساء وحتى بعض العادات اليومية. لكن السؤال الأهم، هل نحن فعلا نعيش وسط سموم تهدد صحتنا؟ أم أن جزءا كبيرا مما يقال أصبح مبالغات وتسويق وخوف غير مبرر؟ في هذه الحلقة نفتح ملف السموم اليومية بعين طبية وعلمية، ونتحدث عن قدرة الجسم المذهلة على تنظيف نفسه ودور الكبد والكلى وحقيقة برامج الديتوكس وكيف نحمي أنفسنا دون قلق أو تهويل. ينضم لنا مباشرة حول هذا الموضوع الدكتور سلمان الحوشاني، استشاري طب الأسرة. حياك الله دكتور سلمان.
6: أهلا وسهلا، حياكم الله بكل خير.
5: يا هلا وسهلا، يا هلا ومرحبا، وشي سعيد جدا بإطلالتك الأولى معنا في صحة ولياقة من جدة أفهم. يا هلا فيك دكتور.
6: طول عمرك، شكرا للاستضافة.
5: طيب دكتور، لما نقول سموم طبيا وش نعني فعلا؟
6: ممتاز جدا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السموم هي أي مادة يمكن تسبب ضرر أو خلل وظيفي أو مرض أو وفاة عند دخولها الجسم بكمية أو تركيز معين، سواء كانت المادة طبيعية أو صناعية. طبعا ليس كل ما هو طبيعي آمن. الخطورة طبعا تكمن بتفاعل نوع المادة والجرعة، طريقة التعرض ومدة التعرض وقابلية الشخص نفسه. طبعا هذه قاعدة أساسية في علم السموم، أن الجرعة هي التي تجعل المادة سما أو غير سم. معنى أن أي مادة حتى الماء والأكسجين بعض الأحيان قد يصبح سما ضارا بجرعة معينة.
5: بس هل نقصد كل مادة ضارة تعتبر سم ولا ليس بالضرورة يا دكتور؟
6: طبعا المادة السمية يكون ضار، لكن ليس أي مادة سمية معناتها في جرعة معينة تكون ضارة. لا، ممكن بجرعات قليلة تكون غير ضارة.
5: طيب يقرأت في تصنيفات في سموم حادة وسموم مزمنة، وش الفرق يعني بالتصنيفات هذه دكتور؟
6: ممتاز. طبعا خلينا نتكلم بالسموم الطبيعية، أو هي التعرض الطبيعي للمواد وليس السموم الطبيعية. هي تعرض طبيعي طبعا لكميات ضمن الحدود الآمنة، تكون موجودة بشكل طبيعي في البيئة والغذاء وحتى حياتنا اليومية، بحيث ما تسبب ضرر صحي، مثل وجود كميات ضئيلة من المعادن والنحاس في الطعام أو تناول الأدوية بجرعات يعني طبية معروفة. الكلور مثلا المستخدم في تعقيم المياه، المواد الحافظة الغذائية، الفلورايد في معجون الأسنان. طبعا في هذه الحالات كلها يستطيع الجسم التغلب على هذه المادة والتخلص منها بدون تلف للخلايا والأعضاء. التعرض الخطير لهذه المواد هنا يصبح السمنية، وهنا يصبح السمنية الحادة، هي تعرض المادة معينة تتعدى قدرة الجسم الطبيعية للتخلص من هذه المواد طبعا والتركيزات بكميات معينة، ويؤدي أضرار صحية مثلا استنشاق الدخان، الجرعات الزائدة من الأدوية، أو التعرض المزمن مثلا للرصاص أو المبيدات الحشرية. طبعا المختصر
5: يعني أقصد أفهم كلامك دكتور أن الجرعة هي اللي تحدد خطورة المادة نفسها؟
6: صحيح جدا. الجرعة وكميتها ووقتها، يعني هل هي استمرت خلال يوم أو يومين أو شهر شهرين؟
5: طيب هو ليش الفترة الأخيرة صرنا نسمع مصطلح السموم بشكل أكثر، يعني صار منتشر جدا مؤخرا، وش السبب يا دكتور؟
6: سؤال ممتاز جدا. الصراحة الوعي الصحي بشكل عام عند كثير من المواطنين الحمد لله زاد، صارت الناس تقرأ وتطلع. للأسف بعض يعني الجهات التجارية البحتة استغلت هذا الموضوع في تسويق منتجات معينة من ناحية انتاجات المكملات الغذائية أو الفحص عن السموم. لكن السموم هي موجودة الصراحة في يعني من سنوات عديدة، لكن في الحياة الحديثة وتطور التكنولوجيا والأجهزة زاد بعضها الحقيقة، ومن غير ما نحس ممكن نتعرض لها إحنا يعني ولا نعاني من أعراضها، لكن تراكمها عبر السنين يؤدي إلى الأضرار.
5: يعني تشوف دكتور اليوم في عصرنا الحديث اللي نعيشه الإنسان بالحديث بشكل عام يتعرض للسموم أكثر من الإنسان سابقا؟
6: أكيد أكيد، لأن أدوات الآلات الأجهزة التطور كله صار يعني حوالينا وقريب من عندنا، فالاستخدام للأسف الخاطئ أو الغير سليم أو خارج النطاق المحدد لهذا استخدام هذه الآلات أصبح يضر بصراحة في بعض الأحيان أكثر مما يفيد.
5: يعني ما في تهويل إعلامي أحيانا حول هذا الموضوع شوي دكتور؟
6: والله في بعض الأشياء كان فيها تهويل وما زال فيها تهويل، لكن الأبحاث العلمية مطمنة فيها، وإن شاء الله يعني خلال نقاشنا راح نتعرض لهذه الأشياء اللي مثبتة علميا أنها آمنة.
5: طب وش أكثر المفاهيم اللي أنت تشوفها خاطئة حول السموم، يعني ارتبطت بالسموم عندها ميت صحيحة يعني؟
6: ممتاز جدا. طبعا في شغلات معينة في حياتنا اليومية الناس يتوقعون أنها هي مصدر للسموم، مثلا استخدام الميكروويف. الميكروويف بحد ذات الحقيقة لا يعتبر جهاز يعني يبعث سمية ويؤثر بصحة الأكل، لا، لكن الأواني المستخدمة في الميكروويف هي اللي تأثر في هذا الشيء. الأواني الطبخ مثلا، في بعض الأواني الطبخ اللي غير مخدوشة السليمة ما في منها ضرر، لكن لما تتعرض لحرارة عالية أو خدوش تنبعث طبعا غازات من هذه الأواني وتسبب ضرر على جودة الأكل وحتى على صحة الإنسان في المدى البعيد.
5: طيب هو بالنسبة للمصادر السموم اللي نتعرض لها بشكل يومي، وش أكثر مصدر مقلق اللي نتعرض له بشكل شبه يومي يعني في حياتنا؟
6: السؤال مهم جدا صراحة. في مصدرين مهمين جدا، الهواء اللي داخل الغرف، طبعا في أكثر من مصدر بس أهم مصدرين هم الهواء اللي موجود داخل الأماكن المغلقة أو الغرف أو البيوت، والطعام وطريقة تحضيره. طبعا الهواء الصراحه لانه بحكم يعني اجواءنا المناخيه 90% من وقتنا يكون داخل اماكن مغلقه، وبعض الاحيان الاماكن المغلقه هذه تحتوي يعني على ملوثات هوائيه اكثر من الاماكن الخارجيه صراحه، اكثر من الشارع حتى. طبعا من اهم مصادر التلوث الداخلي هي يسمونها المركبات العضويه المتطايره، طبعا هي مواد كيميائيه تنبعث من الدهانات الموجوده في البيوت، بعض انواع البلاستيك، الديكورات الخشبيه والمبوطه، وتصدر هذه اذا تعرضت الغرفه لحراره عاليه. الأثاث الجديد مثلا، مواد التنظيف، معطرات الجو، الغازات المنبعثة من الطابعات بالذات طابعة الليزر.
5: يعني حتى طابعة الليزر مي آمنة يعني؟
6: الحقيقة طابعة الليزر آمنة في استخدامها المعقول، يعني تستخدمها في مكان مفتوح تهوي الغرفة، استخدامها المتكرر في غرفة مغلقة لها أثر على الجهاز التنفسي الحقيقة.
5: يعني تلوث الهواء أخطر مما نتوقع يا دكتور صحيح؟
6: عفواً،
5: تلوث الهواء أخطر مما نتوقع يعني؟
6: أكيد أكيد صراحة، لأنه في بعض الشغلات مثل ما قلت لك إحنا ما ننتبه لها، هي موجودة وبيننا، لكن في طرق إحنا ممكن نخفف منها أو نمنحها، مثل استخدام الطابعات لا تستخدمها في مكان مغلق وخصوصاً قريب من أطفال. تهوية المكان مطلوبة جداً. برضو في غازات تسمى غازات الفورمالدهايد تكون موجودة في بعض أنواع الأثاث المضغوط، يسمى خشب الـ MDF. طبعا خشب الـ MDF في أنواع معينة، هي استخدام المنزل الداخلي وفي استخدام خشب الـ MDF المضغوط الخارجي. الإشكالية هنا نوع الغراء الفورمالدهايد لما يتعرض الحرارة عالية تنبعث الغازات السامة هذه داخل الغرف المغلقة، وللأسف بعض الغرف تكون مخصصة للأطفال. فأنا أقول دائما
5: وين يعني تستخدم، عفوا معلش دكتور، وين تستخدم هذه غالبا الخشب هذا؟
6: هذه تستخدم في أثاث المنازل. الفورمالدهايد موجود في خشب المضغوط، الخشب المضغوط أنواع معينة، في شيء مستخدم للأثاث الداخلي، شيء للأثاث الخارجي، بعضهم يستخدمونها للأثاث الداخلي وهنا تضر الأطفال الصراحة وتضر الجهاز التنفسي.
5: يعني إذا تعرض الحرارة عالية الغراء ينبعث هنا صحيح؟ الغازات تنبعث من الغراء قصدك؟
6: صحيح، الخشب نفسه في غراء يضغط فيه الخشب، لما يتعرض الحرارة والغرفة تكون مكتومة تبدا تنبعث الغازات هذه.
5: طيب وش الحل في مثل هذه الحاله اذا اضطرينا يعني مثلا نستخدم هذا الخشب؟ التهويه مثلا يوميه تكفينا؟
6: لا الحقيقه هذا الخشب لا ينصح باستخدامه داخل الغرف المغلقه، لانه في انواع معينه تستخدم داخل الغرف هو امن، لكن بعض انواع الاثاث لا يستخدم داخل المنازل، يستخدم خارجا، لكن التهويه اكيد مطلوبه.
5: طب معلش دكتور نقطة مهمة الآن، كيف واحد بيأثث بيته راح وشاف الخشب، كيف يعرف أن هذا الخشب غير يعني صحي أنه يستخدمه في المنزل وفي غرف مغلقة؟
6: ممتاز. أغلب محلات مصانع الأثاث الصراحة تتبع يعني نظام وهيئة الرقابات في الدول المصنعة. الخشب المضغوط بالذات نوع الـ A0 والـ A1 هو المناسب صراحة للأثاث داخل المنزل، الخشب المضغوط من نوع 2 و 3 لا يفضل ابدا استخدامه داخل المنازل. طبعا هو للاسف ارخص، وبعض يعني الورش يعني اللي تتهرب من الرقابه ممكن تستخدم الصراحه، لانه ارخص يكون جودته اقل في الاثاث الداخلي، وهذا طبعا يضر للاسف.
5: يعني لا نسترخص في مثل هذه الامور، لانه كثير يروحون للاشياء الارخص ما كان في بالهم انه في موضوع انه غير صحي يعني في مثل هذه الحاله.
6: بالضبط، المصانع الكبيرة لا تتبع هذه الشروط، يعني تستخدم أدوات مخصصة للأثاث المنزلي وبشكل عام آمنة.
5: ممتاز، نقطة مهمة جدا دكتور. طيب خلنا نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
7: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
7: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
7: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
7: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
5: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. للتذكير ضيفنا الدكتور سلمان الحوشاني استشاري طب الأسرة، وحديثنا عن السموم واللي تأثر على أجسامنا بدون ما نشعر. طيب أبسألك دكتور، عن دخان السيارات والمصانع، هذا لأي مدى ممكن يأثر علينا؟ هل ممكن يوصل تأثيره حتى وإحنا داخل البيوت؟
6: سؤال ممتاز جدا. طبعا أثر صراحة يكون في مرحلتين، المرحلة الأولى الناس اللي تتعرض مباشرة لدخان المصانع وتعمل في هذا المصانع، والمفروض أنهم يتبعون يعني أنظمة سلامة معينة، وبإذن الله تعالى بعد اتباع أنظمة السلامة يكون أثرهم يعني شبه معدوم. الناس اللي تكون موجودة يعني بعيدة أو قريبة من المصانع وساكنة في بيوت يعني قريبة من المصانع تتعرض بعض الأحيان لدخان المصانع السلبي يسمى. هذا الدخان صراحة يكون أثره على الجهاز التنفسي شديد، خصوصا الناس اللي يعانون من حساسية أو ربو. طبعا عوادم السيارات أكيد أقل من دخان المصانع. عوادم السيارات إذا كانت السيارات يعني مثلا في أماكن مفتوحة، مواقف السيارات مفتوحة، يكون ضررها أقل من مواقف السيارات المغلقة. للأسف بعض الناس في أماكن مغلقة المواقف السيارات اللي تحت الأرض يشغل السيارة فترة طويلة. المشكلة الدخان اللي إحنا السيارة اللي إحنا يعني نشتم ريحته هذا غير مضر بصراحة. الدخان الأول أكسيد الكربون هو المضر ويسبب تسمم في الدم
5: اللي يطلع من المكيف تحديدا،
6: يطلع نعم من انبعاثات دخان السيارة.
5: أوكي.
6: طبعا هذا الدخان يسمى أول أكسيد الكربون، فلما يدخل الجسم خصوصا في أماكن مغلقة، أماكن الكراجات المغلقة يتم استنشاقه ويصير يستبدل الأكسجين بأول أكسيد الكربون، فيدخل الشخص في غيبوبة وحالة صحية يعني تسمم تنفسي يتطلب يعني علاج.
5: طيب معلش عشان نفهم بس عادي. النقطة عشان هذه لسه مشكلة علي ما فهمتها، يعني قصدك انه اذا شغلت المكيف انا وداخل السيارة ممكن يصيبني هذا التسمم في انا اتكلم في المواقف اللي هي المغلقة تحت الارض؟
6: نعم، اذا كانت السيارة فترة طويلة تحت الارض في مكان مغلق وشغلت المكيف والمكيف قاعد يدور، الهواء يدخل لك الهواء الخارجي للداخل يدخل فيه اول اكسيد الكربون فتتعرض للتسمم.
5: اوكي طيب، هذه نقطة مهمة جدا، وهذا طبعا تأثيره مضاعف للناس اللي خارج اللي في في الباركينج هذا اللي يكون تحت الأرض وفي سيارات كثيرة شغالة، هنا يكون خانق جدا يعني، وهذا عن واقع تجربة أحيانا نحس فيها صراحة.
6: أحسنت. طبعا في أغلب المواقف الحديثة الصراحة عندهم جهاز استشعار للأول أكسيد الكربون، لما يوصل مرحلة معينة تشتغل مراوح التنظيف وترتفع المراوح، لكن احنا نتكلم عن المواقف القديمة اللي ما فيها هذه التكنولوجيا الحديثة. نعم.
8: اليوم صار فعلا خلاص من الشرطات الجديدة انه كل المواقف في هذه التقنية الجديدة؟
6: اي نعم، المفروض الجهاز الاستشعار والتهوية يعني مطلوبة في المواقف اللي تحت الارض الان.
8: طيب الاواني المنزلية دكتور ممكن تكون سامة شوي ولا آمنة تماما؟
6: ممتاز جدا، هذا الموضوع صراحة مهم جدا. الأواني المنزلية بالاستخدام الصحيح المفروض من المصنع الحقيقة تعتبر آمنة، لكن للأسف يعني احنا نشوف كثير من الناس يحرصون على تناول يعني الأطعمة الصحية وما ينتبه لطريقة طبخ الطعام وتحضير الطعام. طبعا للأسف يعني تحضير الطعام وطبخه والأواني المنزلية نفسها تسبب أضرار يعني تصيب الجسم ولو هي يعني استخدمت في مواد صحية مثل خضار أو فواكه. مثل الحرق الشديد، القلي أو الشواء بدرجة حرارة عالية جدا تفرز مواد مؤكسدة في الأكل. بشكل عام استخدام البلاستيك في بعض أنواع البلاستيك اللي غير مخصص للحرارة يفرز مواد صراحة مضرة جدا تدخل في الأكل ويتم يعني تناولها عن طريق الأشخاص وتتراكم في الفترات يعني الزمنية وبعدها تبدأ تأثر على الجسم وتظهر عليه علامات الخمول، التعب، الكسل أو حتى في بعض الأحيان لا سمح الله السرطانات. طبعا في أنواع بلاستيك يعني يجب الحذر منها صراحة، البلاستيك رقم 3، البلاستيك رقم 6 مثلا، بعض أنواع البلاستيك رقم 7، هذه كلها ما تتحمل الحرارة العالية. إذا اضطرينا نستخدم البلاستيك في الطبخ، في بلاستيك معين يستخدم صراحة يعني في الأطعمة الساخنة ويستخدم المايكروويف، يسمى PPA free أو المايكروويف سيف. هذه البلاستيك ممكن تستخدم بالمايكروويف وآمنة إن شاء الله. طبعا الأواني
8: هذه مكتوب عليها يا دكتور كل بلاستيك مكتوب عليه نوعه؟
6: المفروض نعم، المفروض مكتوب عليه بالأرقام ومكتوب عليه PPA free أو مايكروويف سيف، هذه يستخدم بأمان إن شاء الله من غير قلق. طبعا بعض أنواع الطبخ مثل الأواني اللي تستخدم التفلون، التفلون هو يعني يعتبر آمن في الاستخدام الصحيح، لكن المشكلة لما نستخدم ملاعق الحديد في التحريك يتخدش التفلون أو نستخدم حرارة عالية. هنا تبدأ تنبعث صراحة يعني تتحلل الطبقة الواقعة تبع التفلون وتنبعث داخل الأكل، وهذه الجزيئات صراحة لما تدخل داخل الطعام يلتهمها الشخص تراكمها على المدى الطويل يسبب أضرار للجسم.
8: طيب على فكرة دكتور البلاستيك يعني صار الحديث عنه اليوم أكثر مما سبق، يعني ليش أصبح البلاستيك فعلا محور قلق صحي عالمي اليوم غير عن السابق؟
6: لأن البلاستيك دخل في صناعات الحقيقة كثيرة من الشغلات. طبعا البلاستيك أنواع، لما نحرص إحنا كمستهلكين على استخدام البلاستيك في المكان المخصص الصحيح بإذن الله يكون استخدامه آمن. في إشكاليتين في البلاستيك، لازم إحنا نعرف نوع البلاستيك المستخدم وإيش استخدامه. مثلا في نوع من البلاستيك رقم 1، هذا يستخدم في عبوات الماء، استخدامه في نفس اللحظة ولا يعاد تدويره ويرمى يتخلص منه، يعني ما يصلح تستخدمه مرة ثانية في تحط لك عصير أو تحط لك شغلة فيه وتخزنه، لا ما هو مخصص لهذا الاستخدام. طبعا هذه العبوات الإشكالية فيها لما تتعرض للحرارة أو سوء تخزين أو أشعة شمس مباشرة يبدأ الأثر فيها والأثر السلبي اللي فيها صراحة.
8: يعني هي آمنة طالما حفظت في بطريقة جيدة وفي في مكان فيه تهوية جيدة.
6: صحيح نعم.
8: طيب العبوات الماء البلاستيكية اليوم يقول لك حتى وجدوا في بعض الأبحاث أنه حتى وهي مخزنة بشكل جيد في تسريبات جزيئات منها تدخل الجسم، هل هذا صحيح دكتور ولا هذا شوي من التهويل؟
6: صحيح صراحة سبحان الله، هذا تقريبا شيء جديد الآن وأصبح ظاهرة يعني علمية عالمية. وجدوا بعض المايكروبلاستيكس اللي موجود في عبوات مياه الشرب موجود داخل العبوات، داخل أنسجة الجسم، داخل دم الجسم. لكن المطمن بالموضوع إلى الآن الدراسات قاعدة تثبت أنه هذا الشيء مطمن في المستويات الحالية، يعني ما في إلى الآن شيء مقلق بصراحة على وجود المايكروبلاستيك في أنسجة الجسم أو في الدم.
8: طيب بشكل عام احنا ليش نخاف من البلاستيك يا دكتور؟ يعني هو له علاقة فعلا باضطرابات الهرمونات مثل ما يقولون؟
6: في نوع معين أثبت علميا صراحة استخدامه الخاطئ يبعث مادة يسمونها PPA، هذه الداخلة في يعني خربطة الهرمونات واضطرابات الهرمونات عند كثير من الناس. طبعا للأسف استخدام الخاطئ مثل ما قلت لك الحرارة، تعرضها للشمس، اضطراب الهرمونات، الغدة، الخصوبة، عند الرجال أو عند النساء السمنة، أمراض السكري، وهذه الأشياء صراحة مثبتة علميا. فنرجع نقول ونأكد أنه أنت لما تشوف علبة المياه عرضت الحرارة أو سوء تخزين، أو كان في شك عندك أنه والله ممكن كان مصدرها جاي وغير نظيف، ابتعد عنها تماما.
8: إيه، لأنه في كثير الناس يقعون في خطأ أنهم يخلون مثلا الموية في السيارة ويجي ثاني يوم يشربها وهي تعرضت للحرارة، وقد تكون فعلا تسربت جزيئات كبيرة من البلاستيك داخلها، صحيح دكتور؟ وهذا شيء خطير. صحيح. يعني
6: صحيح 100%، وهذا شيء مضر وخاطئ. والمشكلة ما بس في المياه اللي في علب السيارة، المياه اللي يستخدمونها بعض الشركات للأسف، مياه تعبئة، شركات تعبئة المياه، لما ينقلون المياه أو يخزنونها في أماكن غير مخصصة صراحة للتخزين تكون حارة جدا، أو يستخدمون سيارات نقل مكشوفة.
8: صحيح.
6: ولو من الآن يعني هيئة الدواء والغذاء يعني صارمة مع هذه الشركات وتتابعهم أول بأول عشان تحرص على التخزين والنقل السليم.
8: طب دكتور، تشوف الفلاتر المنزلية الخاصة بالمياه تقلل من هذه المتعرضين لهذه الجزيئات البلاستيكية أفضل يعني؟
6: ممتاز جدا. طبعا أكيد الفلاتر المنزلية الصراحة راح تخلينا نقلل عرضتنا للمايكرو بلاستيك أو الأضرار الجاية من البلاستيك نفسه. لكن الإشكالية في الفلاتر المنزلية في عند أغلب المنازل الصراحة ما يتم لها صيانة دورية. فالمطلوب تغيير الفلاتر يعني أول بأول وصيانتها دوريا أول بأول. والفلاتر هي جزء ترى أخير من مرحلة تنقية المياه. الخزانات أيضا مهمة، تنظيف الخزانات المنزلية، إغلاقها، إحكام إغلاقها، الكشف الدوري لها برضو مهم جدا. تمديدات الماء من الخزانات إلى المطبخ برضو مهم جدا. في بعض التمديدات يعني القديمة المتهالكة المتصدية

0: يعني يجب التخلص منها الصراحة واستبدالها بالتبديلات الآمنة.
1: ممتاز جدا. طيب خلنا نتوقف يا دكتور مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفا.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
5: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفنا الدكتور سلمان الحوشاني استشاري طب الاسره، وحديثنا عن التعرض للسموم اليوميه في حياتنا بشكل يومي. الان نتكلم عن جزء تقريبا من حياتنا اليوميه اللي هو دكتور الفواحات والمعطرات المنزليه وحتى البخور. هذه اصبحت جزء من الحياه اليوميه تقريبا، هذه لاي مدى ممكن تاثر علينا؟
0: ممتاز جدا. الأماكن المغلقة لما تتعرض لنسبة عالية من الفواحات خصوصا الزيتية أو البخور صراحة يؤثر بشكل سلبي على الجهاز التنفسي، خصوصا عند الأشخاص اللي لديهم قابلية، الأشخاص اللي عندهم تحسس، الأشخاص اللي عندهم ربو، الأشخاص اللي عندهم مثلا صداع شقيقة، الأشخاص اللي عندهم التهاب جيوب أنفية مزمن. هذه العطور تؤدي لآثار سلبية صراحة عندهم، ممكن تطور المرض عندهم وتزيد من حدته، فيجب صراحة استخدامها باعتدال. تهوية الغرفة غالبا تكون أماكن مفتوحة. العطور اللي تتعرض للجسد مباشرة يجب الحرص أنها تكون من مصادر موثوقة، يعني مو مغشوشة مثلا فيها مواد غير معروفة ممكن تضر الجسم من غير الواحد ما يحس فيها صراحة.
1: كمان زميلتي سارة نبهت على أن المولات، في كثير من المولات اليوم تستخدم هذه الفواحات وحتى البخور بشكل مبالغ فيه، لدرجة أنه صار يعني المكان يخنق كثيرا يعني.
0: صحيح. أنا يجب التنبيه هنا الصراحة، أقول للناس اللي يستخدمون هذه الفواحات، فكر في غيرك من الناس. في غيرك من الناس عندهم حساسية، عندهم ربو، صداع شقيقة، التهاب جيوب أنفية، لما يتعرضون لهذه الروائح يثار المرض عندهم، تبدا اعراض المرض تظهر فجاه يعني باستمرار، يعني تصير عندهم مزمن المشكله، فيضطرون بعضهم الذهاب للمستشفيات صراحه لتلقي العلاج المناسب للحاله الطارئه. الاشكاليه فيها كمان انه تركيزها بشكل عالي جدا يكون، وفترات طويله جدا بدون تهويه، فهي حتى لو كانت في المول والمول مفتوح نوعا ما، لكن بسبب تركيزها العالي واستمراريتها راح تؤدي يعني بشكل سلبي للناس اللي عندهم قابليه الصراحه.
1: طب كيف دكتور يعني كيف نقنع امهاتنا الحين بانه يخففوا من البخور في البيت صراحه؟ يعني شيء يعني صار جزء من العادات اليوميه
0: صراحه. السؤال صعب، لكن انا اقول دائما حاولوا تهون البيت، يعني تهويه البيت فقط مو بس اساس البخور، اساس المواد المتطايره من الاثاث من البلاستيك، خصوصا البيوت لما تترك فتره طويله في يعني فتره الصيف وترجع تلاقي البيت مكتوم، لازم يتهوى البيت تماما. البخور طبعا وجوده لا بأس فيه إذا كان المكان مفتوح ومهوى بكميات قليلة، يعني مو كميات كثيرة.
1: ينطبق هذا على الشموع المعطرة والزيوت العطرية أيضا صحيح دكتور؟
0: أكيد أكيد ما في شك. هذه الإشكالية بالزيوت المعطرة والفواحات تكون نسبة الرذاذ فيها قليلة جدا وصغيرة جدا، فلاتر الهواء العادية ما تقدر صراحة، يسمونها الهبة فلتر، ما تقدر تلتقطها وتنظفها، فلازم نضيف لهذه الفلاتر فلاتر كربونية أساس نتخلص من هذه العطور أو الفواحات الزايدة صراحة عن اللازم.
1: بس هو بإمكاننا استخدامها بس بشكل معتدل وآمن بحيث أنه يكون في تهوية في المكان صحيح دكتور؟
0: أهم شيء التهوية في المكان. نعم صحيح.
1: ما في بدائل طيب أقل ضررا لتعطير المنزل وإعطائه رائحة جميلة مثلا بدل هذا؟

0: المواد؟
1: أكيد البدائل العضوية الطبيعية الغير مصنعة تكون كافية بحد ذاتها. يعني في ناس يستخدمون ماء الورد مثلا كمعطر منزلي يعتبر طبيعي جدا من غير كيماويات أو مواد مصنعة ممكن تهيج الجهاز التنفسي بصراحة.
0: جميل جدا. طيب نتوقف أيضا مع فاصل ونرجع نكمل الحوار. ما في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: صحة ولياقة على جدة أف أم.
4: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ونرحب في كل اللي ينضموا إلينا الآن لبرنامج صحة ولياقة من جدة أف أم. مضيفنا دكتور سلمان الحوشاني استشاري طب الأسرة. طبعا لأي سؤال واستفسار واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب دكتور، بالنسبة للمبيدات الحشرية اللي تستخدم بشكل دائم في المنازل، لماذا أصلا نستخدم المبيدات الحشرية بكثرة داخل المنازل؟ وهل كل المبيدات هذه آمنة عند الاستخدام المنزلي؟
5: ممتاز. طبعا اغلب المبيدات اللي تستخدم في داخل المنازل صراحه هي تعتبر عن مادتين، الاورجانوفوسفيت والباراثايرويد. هذول اللي اكثر استخداما داخل المنازل، لكن لازم يكون استخدامهم من قبل ناس مختصين، يعني يعرفون كيف يستخدمونها، كيف يرشونها، كيف نسبها، يلبسون المواد الحاميه مثل القفازات، الماسكات المخففه. والاهم صراحه ما يجب البقاء في الغرفة أثناء أو بعد الرش فترات معينة على حسب تركيز المادة وين رشوها بالضبط.
4: يعني بس مثلا المبيدات الموجودة في رفوف السوبر ماركت اللي تستخدم في البيوت عادي، يعني رش هذه المبيدات داخل غرف النوم أو حتى الأماكن المغلقة يعتبر خطير؟
5: صراحة داخل الغرف المغلقة نعم، لكن المتوفر للمستهلك من السوبر ماركت مثلا يكون نسبة قليلة جدا، فأضرر صراحة يكون أقل من غيرها. لكن لما يتعرضون عليه الأطفال بكميات كبيرة ممكن يحدث الضرر بصراحة. لكن الفكرة بالموضوع لازم التهوية.
4: كم مدة التهوية مطلوبة يا دكتور بعد استخدام مبيد حشري مثلا؟
5: على حسب التركيز وعلى حسب المادة، لكن تقريبا 10 دقائق فتح الباب فتح النوافذ كافية بإذن الله تعالى.
4: طيب وش الأعراض المباشرة إذا تعرض مثلا شخص يتحسس من هذه المبيدات وتعرض لجرعة زائدة من المبيدات الحشرية، وش اللي ممكن يصير له؟
5: ممتاز. في فقرتين هنا، الشخص اللي يكون عنده تحسس أصلا من المبيدات أو عنده قابلية للتحسس أو عنده ربو، لما يتعرض لهذه الروائح أو هذه المبيدات تبدأ تظهر عليه أعراض الربو الحاد، يضطر أنه يأخذ البخاخات المخصصة أو الأدوية المخصصة لأزمة الربو الحاد. منها كتمة في الصدر، صعوبة في التنفس، سعال شديد جدا. الناس اللي عندهم تحسس ممكن يصيب لهم طفح جلدي، حكة في الجلد بشكل عام في الجلد. الناس اللي ممكن يكون تعرضوا للسمية أعراضهم مختلفة شوي، ممكن يكون يصير معهم غثيان، استفراغ، ممكن يصير معهم يدخلون في يعني غيبوبة، ويتم نقلهم صراحة صعوبة للتنفس أكيد، ويتم نقلهم المستشفى بسرعة للعلاج.
4: الأطفال أكثر حساسية دكتور لتأثير هذه المبيدات أكثر من غيرهم؟
5: بشكل عام الأطفال بصراحة يعتبرون أكثر حساسية للملوثات والمبيدات بشكل عام أكثر من الكبار لأسباب معينة، يعني لأن أجهزتهم العصبية والمناعية ما تزال تحت النمو، معدل التنفس لديهم عالي، فراح يستهلكون هذه المبيدات أكثر من

0: البالغين ويستهلكون ماء وغذاء أكثر من نسبة إلى وزنهم، لهذا السبب راح يتحسسون أكثر من غيرهم.
1: طب هي عادة كيف تدخل هذه المبيدات الجسم الإنسان؟ يعني عن طريق الاستنشاق واللي هي عن طريق الملامسة يا دكتور؟
0: والله كلاهما صراحة، عن طريق الاستنشاق وعن طريق الملامسة. فأول شيء احنا ممكن نسويه نغسل الطفل تماما بالماء، نتخلص من المواد اللي ممكن تراسبت أو تراكمت على الجلد، نشيل الملابس تماما، نخلي الطفل في مكان مفتوح، وناخذ الطفل أكيد لأقرب مركز إسعاف لإسعافات الأولية.
1: جميل. طيب نجي الآن للفواكه والخضروات. أول شيء عطني الفرق بين المبيدات المنزلية والمبيدات اللي تستخدم للمحاصيل الزراعية من ناحية الخطورة يا دكتور.
0: ممتاز. المبيدات الزراعية أنواع. طبعا المبيدات الزراعية تستخدم، أنا أتكلم للناس اللي عندهم حدائق منزلية وعندهم يعني خضروات ورقية وعندهم شجرات. المبيدات الزراعية في مبيدات مخصصة وآمنة للاستخدام للورقيات، وفي مبيدات مخصصة للأشجار المثمرة. استخدام العكس يضر بعض الأحيان الصراحة في المنتج النهائي في الورقيات مثلا. طبعا إشراف وزارة الزراعة وهيئة الدواء والغذاء للمبيدات ممتاز جدا صراحة عند كثير من يعني المزارع.

0: فيجي على التوعية للمستهلك. المستهلك لازم يكون حذر في يعني انتقاء المبيدات الحشرية اللي راح يستخدمها للورقيات، هل هي مناسبة أو لا. طبعا توقيتها، طريقة غسلها بعد يعني تعرضها لهذه المواد مهمة جدا. طبعا في دراسات أمريكية صراحة أثبتت أنه ما يزال في بعض الورقيات أنه يعني يوجد نسبة بسيطة جدا من المبيدات، لكن بالوضع الحالي آمنة. لكن الأفضل صراحة غسلها جدا بالماء، بالذات الورقيات اللي تؤكل يعني من غير قشرة. الفواكه اللي يكون فيها قشرة يكون أخف عرضة الصراحة، لأنه إحنا راح نشيل القشر اللي موجود فيه المبيدات. لكن الورقيات أو الفواكه اللي تؤكل بالقشر هذه لازم غسلها جيدا قبل تناولها.
1: ممتاز جدا. طيب نروح الفاصل دكتور ونرجع نكمل الحوار في صحة ولياقة من جدة أفا.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا فيكم مستمعين ومكملين معكم في صحة ولياقة مع دكتور سلمان الحوشاني، استشاري طب الأسرة، وحديثنا عن تعرضنا للسموم اليومية. دكتور، ليش يعتبر التدخين من أخطر مصادر السموم على الإنسان؟
0: ممتاز جدا. صراحة لو تسألني أخطر سم موجود في حياتنا اليومية هو الدخان. التدخين طبعا بجميع أنواعه، سواء السجائر الإلكترونية، سواء الشيشة، سواء الدخان بالسجائر العادية، سواء السيجار. طبعا التدخين يحتوي على 70 مادة مسرطنة ومثبتة علميا الصراحة. طبعا أنا أتكلم عن التدخين المباشر والغير مباشر أو التدخين السلبي. المقصود بالتدخين السلبي أو التدخين الغير مباشر هو وجودك داخل غرفة مغلقة مع شخص مدخن. طبعا أثر التدخين السلبي معروف وواضح علميا وطبيا أنه يسبب سرطانات بأنواع مختلفة وكثيرة، منها سرطان القولون، سرطان الرئة، الحنجرة وغيرها. طبعا التدخين صراحة أثره السلبي يكون أكثر للأطفال ويكون أكثر للمرأة الحامل. طبعا وهو صراحة التوقف أو الابتعاد عن التدخين يعتبر يعني بالنسبة للأشخاص المدخنين هو يعتبر أفضل شيء ممكن يسويه الواحد في حياته اليومية، الابتعاد يعني عن أي شيء ضار

0: أي بديل آمن، وإن كانت صراحة هذه السجائر الإلكترونية أقل ضررا من السجائر التقليدية إلا أن ضررها يعني محتم وواضح.
1: يعني في بعض الناس يحسبون أو يعتقدون أنه الفيب والسجائر الإلكترونية أقل ضررا، مع أنها يعني فيها كل مقومات السجارة وأضرار التدخين.
0: للأسف والله اعتقاد خاطئ، وفي بعض الناس للأسف يعتقد أنه السجائر الإلكترونية لما يستخدمها مرة باليوم أو مرتين باليوم ما تؤدي لا سمح الله إلى سرطانات. بالعكس يعني لا يوجد استخدام قليل أو استخدام عالي. نعم كل ما زاد الاستخدام أكثر كل ما زادت النسبة أكثر، لكن كونك تستخدمها في منظومة الطب أو في العلم يعتبر أنت شخص مدخن، فهذه يزيد بحد ذاته احتمالية حدوث الأمراض والسرطانات لا سمح الله.
1: طيب الآن المدخن هو مدخن باختيار، لكن نتكلم الآن على موضوع التدخين السلبي. إلى أي مدى ممكن يأثر على شخص غير مدخن مهتم بصحته وجاك واحد ولع السيجارة بدون استئذان قدامك، يعني وش اللي يصير؟
0: للأسف هذه كانت موجودة يعني سنوات قديمة. أول كان التدخين في الأماكن المغلقة مسموحة، في المطاعم، في الأماكن العامة، لكن الآن منعت، يعني منع التدخين في الأماكن المغلقة تماما. لكن في بعض الناس مثل ما تفضلت يعني في أماكن الخاصة يفضل صراحة، وهو يعني مكروه جدا، لكن يفضل إذا بيدخن في أماكن مغلقة ووجود أطفال أو امرأة حامل أو أي شخص غير مدخن يفضل صراحة استخدامات الفلتر الكربونية، الهواء الكربونية، لأنها تخفف بإذن الله من الضرر. لكن الضرر الصراحة متساوي بالنسبة للشخص المدخن أو الشخص المدخن السلبي.
1: وش هذه الفلاتر الكربونية دكتور؟ معلش توضح لي أكثر.
0: طب فلاتر الهواء اللي موجودة في السوق أنواع، في منها فلاتر الهواء اللي يسمونها هيبا فلترز، وفي الفلاتر الكربونية المخصصة للدخان، لأن الدخان هو يعني المواد المتطايرة فيه أصغر من المركبات اللي ممكن تأخذها هيبا الفلتر. فنحتاج نضيف فلاتر الكربونية عشان تلتقط السمية والمواد الكيماوية الموجودة من الدخان. المهم صراحة مو بس وجود الفلتر، الموجود صيانته وتغيير الفلتر باستمرار. يعني إذا الفلتر عمره الافتراضي شهر ممكن بعد شهر نحتاج نغيره، لكن لما تهمل الفلتر صراحة الضرر يعني يكون موجود.
1: اي ما استفدت شيء يعني.
0: أحسن. أي.
1: طيب أنت كطبيب الآن خلينا نأخذ وش أفضل الطرق الطبية اليوم للمساعدة على الإقلاع عن التدخين وترك التدخين نهائيا دكتور؟ في طرق معينة؟
0: في طرق يعني معينة وفي أدوية موجودة تساعد الشخص على الإقلاع عن التدخين. طبعا إحنا مو نقاشنا هذا لكن راح نتطرق له بعجالة. الحقيقة العامل الأول والأساسي للإقلاع عن التدخين هو الحافز. إذا الشخص كان عنده حافز إنه يقلع عن التدخين بإذن الله العوامل الأخرى راح تساعد. طبعا في أدوية يعني موجودة ومستخدمة، في مكملات يعني تمنع شراها أو تقلل من شراها في الأيام الأولى من الإقلاع من التدخين، ممارسة الرياضة برضو تساعد. أنا أنصح كل شخص بصراحة عنده العزيمة والنية لإقلاع عن التدخين يشوف طبيب يقدر يجلس معه ويساعده ويشرح له كيف ممكن يقلع عن التدخين.
1: ممتاز. طيب دكتور بالنسبة نسمع دائما الديتوكس مفيد جدا للجسم، هل هذا صحيح ولا هذه مبالغات احيانا في السوشيال ميديا؟
0: بصراحة ما في يعني للاسف دليل علمي واضح يعني يثبت ان اي منتجات من منتجات الديتوكس التجارية، العصائر، الشاي، المكملات او حتى المحاليل الوريدية اللي تسوق الان انها تزيل السموم. حتى في دراسة يعني درست 15 برنامج ديتوكس مختلفة وجدت انه لا يوجد فعلا دليل علمي أنه يثبت فعالية إزالة السموم أو تقليل معاملة الالتهابات في الجسم.
1: يعني السؤال هنا، الجسم فعلا يحتاج إلى تنظيف ولا هو ينظف نفسه بنفسه دكتور؟
0: والله الجسم ينظف نفسه بنفسه إذا الأعضاء سليمة. فأهم عضوين الصراحة هم الكبد والكلى، فما يحتاج صراحة تدخل خارجي.
1: يعني ما في أدلة علمية قوية على برامج إزالة السموم من الجسم؟
0: أبدا ما في. طبعا في بعض الأشياء والممارسات اللي احنا ممكن نساعدها يتساعد الكبد في وظيفتها. طبعا هناك في برنامج صراحة تنظيف الكبد اللي احنا ممكن سمعنا عنها في السوشيال ميديا اللي هي زيت الزيتون وعصير الليمون. للأسف هذه ما في لها أي أساس علمي، ومثل ما قلنا الكبد ما يحتاج صراحة يعني تنظيف، هو ينظف نفسه بنفسه بس يحتاج معامل يعني معينة. طبعا الحصى اللي يشوفون الناس أو يخرج بعض الأحيان في البراز الله يعزكم هو فعليا تصبن دهن الزيتون في القناة الهضمية وليس هو سموم يعني خرجت من الجهاز.

0: الجهاز الهضمي أو من الكبد.
1: طيب طبعاً في... تفضل دكتور.
0: زي تفضلك. طبعاً أساس إحنا ناخد الكبد وظيفتها ونساعدها، يجب أن نبتعد عن السموم التي تضر، يعني تضر الكبد، منها الأدوية، منها الكحول، نشوف الفيتامينز والمعادن اللي يحتاجها الجسم، خصوصا إذا كان في نقص مثل فيتامين بي 6، فيتامين B6، B12، حمض الفوليك، المغنيسيوم، فوليك أسيد، كلهم يساعدون في أداء وظيفة الكبد للتخلص من السموم.
1: الكل أيضا لها دور في التخلص من هذه السموم دكتور؟
0: نعم أكيد، الكبد دورها مماثل دور الكلى في التخلص من السموم عن طريق البول. الله يكرمكم. واللي يساعد الكلى الصراحة في التخلص من السموم هو الارتواء من المياه الكافي، يعني من 2-3 لتر يوميا في الأجواء الحارة تكون مناسبة، طبعا على حسب عمر ووزن الشخص، والبعد عن الأدوية اللي ممكن تضر الكلى وتقلل من وظيفتها.
1: طيب نسمع يقولون أحيانا أنه التعرق عن طريق الرياضة يساعد في إخراج السموم، يقال كذا يعني، بس ما أعرف ما مدى صحة هذا الشيء.
0: صراحة إن الرياضة لها دور أكيد في تخفف، يعني في في في خلينا نقول معالجة وتقليل السموم، لكن مو عن طريق التعرق. طبعا هي دورها صراحة يكمن في إنها تحفيز الجهاز الليمفاوي، اللي هو الجهاز الليمفاوي ينقي السوائل الموجودة بين الخلايا الجسم ويعيد البروتينات والخلايا المناعية للدورة الدموية. والدور الثاني للرياضة برضو تحسين الدورة الدموية وتنشيط الانزيمات الكبد لإزالة السموم. لكن التعرق صراحة يفرز كمية صغيرة من المعادن الثقيلة، لكن دوره ما يعتبر أساسي، يعتبر ثانوي مقارنة بالكلى والكبد.
1: طيب في جزئية يمكن ما تكلمنا عنها اللي هي أدوات التجميل دكتور، إلى أي مدى يكون تأثيرها يعني على خاصة السيدات؟ هل فعلا ممكن يكون لها تأثير تلوث على الجسم؟
0: أكيد ما في شك. طبعا في دراسة أمريكية من هيئة الدواء والغذاء وجدت أن المرأة يعني بالمتوسط تستخدم 12 منتج تجميل أو عناية بالبشرة، ويحتوون تقريبا على 168 مادة كيميائية مختلفة. طبعا في مواد كيماوية منع استخدامها عالميا وفي الدول المتقدمة، مثل مادة البارابرين ومادة الزئبق اللي موجودة في بعض كريمات تفتيح البشرة. لكن الإشكالية تجي لما المستهلك يحصل على هذه المنتجات بطرق يعني غير شرعية، بالسوق السوداء أو من المواقع الإلكترونية الغير موثوقة، واللي تكون للأسف بعض الأحيان مشغول يعني مرشوشة، ويجذبون المستهلك بالسعر النازل، يعني يكون سعرها مقارنة بأسعارها من الأماكن المخصصة يعتبر قليل جدا، فيشد المستهلك لها، لكن للأسف هي تكون مغشوشة وضارة بالجسم.
1: طيب ختاما دكتور، كيف نقلل تعرضنا إحنا لهذه المواد الضارة بدون وساوس يعني؟
0: ممتاز. هو صراحة أهم شيء البعد تماما عن أي مادة نشك إنه إحنا هي ممكن تضر الجسم. تهوية المنازل مهمة، المياه تخزينها وتصفيتها والفلاتر وصيانتها مهمة جدا. مياه الشرب لما نحس في تغيير في لونها أو في طعمها يعني خلينا نقول نتخلص منها تماما، ومو بس من العبوة هذه، نفحص العبوات الثانية الأخرى. فالتخلص منها صراحة أهم، لأنه فعلا تكون ضارة أكثر من مفيدة. مواد الطبخ، الأدوات المنزلية، الحرص على يعني تنقيتنا للأشياء اللي تناسب الحرارة المناسبة اللي احنا راح نطبخ فيها المواد، أو المواد البلاستيكية اللي تكون مناسبة للحرارة العالية. البعد طبعا عن البلاستيك قدر المستطاع، استبدال البلاستيك بالزجاج أو السيراميك أو الستانلس أو الحديد الخالص يساهم بإذن الله أن يقلل من خلينا نقول انبعاث المواد أثناء التسخين للأكل.
1: متى تشوفي دكتور أنه نحتاج فحوصات أو تقييم طبي إذا شكينا مثلا تعرض لتلوث أو شيء من هالقبيل؟
0: بشكل عام صراحة ما ينصح بإجراء أي فحوصات ديتوكس يعني بشكل روتيني للأشخاص اللي صحة، إلا إذا كان في ضرورة طبية يعني محكمة بحكم أعراض معينة مثلا، أو تاريخ تعرض واضح في الناس اللي يشتغلون في المصانع أو إعادة تدوير البطاريات مثلا، أو خلينا نقول عوامل خطورة مهنية صار في تسرب أو شيء معين، هنا ندخل فيه تحت فحوصات طبية دقيقة، مو مثل الفحوصات صراحة اللي قاعدة يسوق لها حاليا. أي. لأنها هذه اللي قاعد بعض المراكز للأسف صراحة تعطي الأشخاص مادة مخلبة. المادة المخلبة هي مادة ترتبط طبعا في المعادن داخل الجسم، وبعدين تطرح المعادن هذه عن طريق البول أو البراز عزكم الله. طبعا بعد إعطاء المخلب يرتفع خروج المعادن في البول بشكل كبير، لأن المادة تسحب المعادن من الجسم، في المشكلة حتى الأشخاص الطبيعيين يعني يظهر عندهم ارتفاع في المعادن بعد المخلب، فيدخلون يعني في رعب وظن سيء أنهم ممكن يكونون تحت السم.
1: أي نعم. طيب خلينا نأخذ الأسئلة دكتور. في بعض الأسئلة جات على واتساب البرنامج نأخذها بشكل سريع. 800-244-28-28. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سليم ربيعي من الطائف يقول يلاحظ أن هناك مياه شرب المحال وبعض المساجد تعرضت لحرارة الشمس ويبين عليها من طعم الماء ومن قنينة الماء بسبب الحرارة، ما هو الحل مع هذه المياه اللي أصبحت غير صحية لاستهلاك الآدمي؟
0: هنا مشكلة يا في التخزين ومشكلة في النقل، فأنا أنصح صراحة أنه يبلغ الأشخاص المسؤولين في التخلص من هذه المياه كاملة، لأنه هذه المياه راح تضر أكثر مما تفيد، وحتى لو كان في شك بسيط لازم يتخلص منها تماما.
1: طيب في سؤال أبو فهد يقول نستخدم البخور يوميا صراحة في البيت خصوصا بعد القهوة والمناسبات، هل كثرة البخور هذه المتراكمة طول السنين هذه ممكن تكون سبب الضرر دائم في الرئة، وكيف أعرف أني ضررت سابقا من هالموضوع؟
0: ممتاز. صراحة البخور في الأماكن المغلقة فترات طويلة ممكن يؤدي ضرر في القصبات الهوائية على المدى الطويل. طبعا ينصح باستخدام الفلاتر الهواء للناس اللي يحبون البخور ويستخدمونه بشكل يومي، خصوصا فلاتر الهواء اللي فيها الكربون لأن هي اللي راح تنقي البخور بإذن الله تعالى. ويبتعد عن استخدام البخور في غرف النوم. طبعا الفحوصات الطبية اللي ممكن الواحد يسويها إذا هو متعرض للبخور فترة طويلة، إذا كانت عنده أعراض مثل الكحة المزمنة، صعوبة في التنفس، أو تحسس من البخور، الناس اللي عندهم ربو يروحون لاستشاري المتخصص بالأمراض الربو ويسوون الفحوصات اللازمة لها.
1: طيب في سؤال مهم صراحة من جود تقول استخدم الفيب بشكل يومي وكنت أعتقد أنه أهون من التدخين، هل فعلا هو أقل ضرر؟ لأني ما فهمت صراحة كلام الدكتور، ياريت يوضح هذه النقطة تحديدا.
0: ممتاز. بشكل عام الفيب يستخدم مواد أقل من السجائر العادية، لكن استل هذه المواد تعتبر مواد مسرطنة بحد ذاتها، فاستخدام الفيب بشكل يومي أو حتى يوم ورا يوم يعتبر يعني مادة وعامل سمي يؤدي لا سمح الله إلى مشاكل تنفسية وحتى سرطانات، فالتجنب عنه صراحة أفضل بكثير، يعني لأنه ما في دليل علمي يثبت أنه والله الفيب آمن وسيف وما في أي مشاكل لا سمح الله أو ما في أي خطورة للسرطانات،
1: غير تأثيراته على الجلد والبشرة إذا كانوا مهتمات أيضا بالجلدهم وبشرتهم، فبالتالي راح يضعفون هذه المشكلة، صح ولا لا دكتور؟
0: أكيد جدا. طبعا التدخين بشكل عام هو يعتبر مادة مؤكسدة تؤثر على الخلايا وعمر الخلايا وتجديد الخلايا، فيؤدي للتعب، الخمول، الإرهاق، الشيخوخة المبكرة، وحتى لا سمح الله أمراض مزمنة.
1: طيب يعطيك العافية دكتور سلمان الحوشاني استشاري طب الأسرة، سعيد جدا بالحديث معك اليوم، نلتقيك إن شاء الله دائما على خير يا دكتور.
0: إن شاء الله على خير، وشكرا للاستضافة، وأسعد الله أيامكم بكل خير إن شاء الله.
1: تسلم تسلم. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم من صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وقف 5 ثوادي وتذكر أنه في التأني حماية وفي العجلة تصيد، لا تفتح مجال.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: أساليب الاحتيال متعددة ومتجددة، شبكات الحج الوهمية تبيعك الوهم، ولا رادع لها سوى الوعي.
0: وقف 5 ثوادي وتجنب مشاركة رمز التحقق مع أي شخص، لا تفتح مجال.
3: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
4: جدة FM على هواك.
5: على جدة FM.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله.
7: وأكيد مستمعينا في كل مكان، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج صبح ومساء. وفي البداية خلينا نعطيكم تحيات فريق العمل ونوجه لكم هي من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة.
6: على مدار ساعتين أصدقائي راح نكون معكم،
7: أكيد حنكون معكم مستمعينا على مدار ساعتين، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم حول مواضيعنا الأسرية اللي بنطرحها، وأكيد بعد قليل حنطرح عليكم سؤال الحلقة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة إف إم.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء وفي ساعتنا الأولى. صديق اللي بتسمعنا أرسل لي اسمك والمدينة على الواتساب، خلينا نصبح عليك على الرقم 800-244-28-28.
2: اليوم موضوعنا مستمعينا بنتكلم فيه عن شيء بيتكرر بشكل كبير في المجالس لما يكون الحديث عن الحياة الزوجية، وهذا الموضوع يعني خلينا نقول ما يوقف عند حدود الخصوصية أو الفضفضة البسيطة، لا فعلا صار الموضوع يتحول إلى أن الزوجة أو الزوج بيتحولوا إلى موضوع دائم في السوالف، مرة بنية المزح، مرة بطريقة شكوى، ومرة على شكل مقارنات بين العلاقات وبين الناس عموما.
1: طيب في المقابل في ناس بيشوف أنه هذا شيء طبيعي جدا، والإنسان يحتاج يفضفض، يحتاج يتكلم أحيانا يعني في مشكلة معينة، في حالة نفسية معينة، لكن المشكلة تصير لما يصير محتوى أو العلاقة الزوجية أو المشاكل الزوجية تصير محتوى في الجلسات وفي النقاشات. يعني
2: أكيد يعني هنا الشريك بتتحول صورته إلى أو الفكرة العامة عنه إلى صورة مهزوزة قدام الناس، لما يبدأ الاحترام يقل بشكل مباشر أو غير مباشر، لما تتكرر هذه الأمور وهذه الشكاوي مرة ورا مرة بيصير فيها التقليل، بيصير فيها كشف تفاصيل خاصة المفروض أنها يعني تكون بين الاثنين، يعني تكون داخل هذه العلاقة الزوجية.
1: طيب فين الحد بين الفضفضة الطبيعية وبين التقليل من قيمة الشريك أمام الآخر؟ هل فعلا الكلام في المجالس يخفف الضغوط، ولا مع الوقت يعني بيغير نظرتنا لشريك حياتنا ويأثر على احترام العلاقة نفسها، حتى نظرة الأشخاص اللي أنا بتكلم معاهم، المجتمع اللي أنا فيه سواء أصدقاء أو من العائلة، إيش نظرتهم لشريك الحياة أو الزوج أو الزوجة لما أنا أقعد أشتكي بشكل كبير طول الوقت، لما أنا أجي أتكلم وأقول مثلا زوجتي فيها كذا وكذا وكذا والنكد والنساء و طيب ايش الصوره اللي راح تاخذ عن بيتي انا، عن حياتي، عن علاقتي بزوجتي؟ هل من حقهم انه يعرفوا هذه الصوره او يبنوا هذه الصوره الذهنيه؟
2: تعرف مصطفى يعني تحسها صارت زي موضه، حتى يعني خلينا نقول في مجالس النساء كانه موضه لازم كل واحده تشتكي من زوجها، لو ما اشتكت من زوجها وممكن تكون ترى هي امورها طيبه
1: كل بس والله الرجال ما ادري ايش فيهم، والله كلهم يتحكموا، والله كلهم ما ادري.
2: الرجال على فكره نفس الشيء بيشتكي من الـ
1: لا احنا طيبين،
2: ما يشتكوا لاصحابهم
1: والله طيبين،
2: والله ما ادري ايش سويت لي
1: يعني كبير، ويقول انا متنكد اليوم كبير

0: يعني أكبر حاجة ممكن يقول، لكن مستحيل يدخل في تفاصيل يتكلم. لا مستحيل.
1: لا لا لا اللي بيدخلوا بيتكلموا بيقولوا أشياء غريبة.
0: لا الرجل اللي يتكلم في تفاصيل بيته بهذه الطريقة يعني أو يفصل مشاكله في مجالس عامة، هذه مشكلة كبيرة يعني.
1: ممكن
0: مشكلة تخصه هو، لكن انه يعني كبير يقول انا متنكد، الضغوط اليومية في الحياة في العلاقة ماشي.
1: شوف انا اقول لك مو لازم مجالس عامة، ممكن يكونوا اصدقائه المقربين 4-5 مقربين ويعرفوا كل التفاصيل.
0: يصير ولا ما يصير؟ والنساء بريئين يعني؟
1: لا انا ما قلت بريئين،
0: بريئات.
1: الرجال كمان هم بريئين.
0: طيب انا ابغى نسمع منكم اليوم اصدقائي، فين الحد بين الفضفضة الطبيعية وانه الشخص يتكلم ويقول انه في حالة نفسية سيئة، في مشكلة معينة او شيء، وبين الشيء اللي ممكن يهز صورة العائلة او صورة العلاقة امام الاخرين، سواء في مشكلة معينة او في حالة نفسية معينة. هل فعلا الكلام في المجالس يخفف الضغوط هذه، ولا مع الوقت يعني بيغير نظرتنا لشريك حياتنا، وممكن احنا كازواج نتأثر بتعليقات الآخرين وكلام الآخرين ورأي الآخرين.
1: بالضبط، وفيها تشويه سمعة كمان. عموما مستمعينا تقدروا تشاركونا في هذا الموضوع بالتواصل على 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الرقم 012-647-5144.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: صبح ومساء على جدة أف أم.
3: طيب مكملين معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. في بعض المجالس ما عاد الحديث عن الحياة الزوجية يوقف عند حدود الخصوصية أو الفضفضة البسيطة. صار أحيانا الزوج أو الزوجة يتحولوا إلى موضوع دائم للكلام، مرة بنية المزح، مرة بطريقة فيها شكوى، مرة بمقارنات. يعني كثير من الأشياء اللي ممكن تنقال في المجالس ممكن تسيء للزوج أو الزوجة أو لشريك الحياة بشكل عام، يعني وصار محتوى يعني الناس بتتكلم فيه بشكل كبير. فين الحد بين الفضفضة الطبيعية وبين التقليل من قيمة الشريك أمام الآخرين؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و 012-6499-5154.
4: ومستمعين خلينا نروح لمشاركاتكم. معنا اتصال من باسم. يا هلا ومرحبا.
5: ألو.
4: يا هلا ومرحبا باسم،
5: أهلا بيك. كيفك يا لا وكيف مصطفى وكيف مخرج سارة؟ إن شاء الله دائما بخير وسلامة.
3: يا أهلا وسهلا، حياك الله.
5: طبعا بالنسبة هذا فينا يعني للأسف في ناس تخرج كل اللي يصير داخل البيت برا البيت. أيوه، ومو بس الحريم يعني نظلمهم لو هم الحالة. يعني أنا في موقف من المواقف رحت جلسة رجال قاموا يتكلموا على أشياء حتى صعب أن الواحد يقولها، قمت قلت إيش بلاكم وهجيت.
3: فين الحد الصح اللي الواحد ما يتكلم نهائيا، ولا ممكن في أشياء متاحة أنه ممكن يقولها، ممكن يفضفض، ممكن يتكلم بشكل عام في أشياء عامة؟ حتى أحس أن الشخص اللي يتكلم في كلام عام إلا الناس راح تنظر أنه هذه التجربة عندك. يعني
5: هو شوف، في ناس تحب تسأل زين، المفروض يوقفوا حتى لو البيت ما هو مرة يعني الحياة في زينة يعني يعني فيها مشاكل، وهذا على قولة المخرج سارة دلع دلع شيخة الحسن كله ينصب يعني.
3: طيب باسم قل لي، مين يفضفض أكثر تشوف في المجالس، الرجال ولا المرأة؟ مين اللي كثير الكلام فيما يخص العلاقات يعني؟
5: لا أنا أتوقع الحريم أكثر. ليه؟
3: صح؟
5: لأنه قد ما الحريم أكثر.
3: صادق.
5: لأنه قد ما يقولوا ما يخربوا البيت. حلو شلون؟
4: كيف ما يخربوا البيت؟
5: الحرم، لأنه الحريم ما ينقلوا برا.
4: لا
5: يعني بجلساتهم.
3: لا شوف في شاهد من أهلها.
4: يعني لا لا.
5: لا لا دقيقة دقيقة لا لا لا. الحين مثلا هم 10 حريم.
4: طيب.
5: كل واحد وقالت حياتها.
4: إيه.
5: العشرة هذولي ما يجوا برا يقولوا فلان صوت،
4: لا يقولوا لا يقولوا ويقولوا الأزواج.
3: والله يا في مكيدة بتصير أنت ما تدري عنها يا باسم، ودقدق في الكلام. إحنا
5: أنا شوف بس ما هو مرة
3: إحنا يعني ممكن إحنا أقل من إحنا نفهم الدقدقة وما بين الكلام اللي بيسوي الحريم أحيانا يعني.
5: أيوة، لأنه يعني لا تدعي على
4: لا لا تفضل
5: النكد مع بعض.
4: طيب
5: ايوه.
4: والرجال لا، سبحان الله.
5: لا الرجال الرجال مع الضرب مع بعض.
3: يعطيك العافيه بس. شكرا لك.
5: حياك.
3: طيب كمان اتصال معنا في هيدر، حياك الله. صباح الخير.
6: هلا والله، صباح النور. يسعد صباحك استاذ مصطفى.
3: يسعد صباحك، اهلا وسهلا.
6: مين اللي يسمعنا؟ الله يسعدك. والله موضوع مره مهم، لا انا اشوف انه ما هو صحي، يعني ما هو حلو انك تتكلم لا كانت البنت ولا الرجل يعني. يعني اذا كان طلع يعني كلام منك روح والله رايح تندم، يعني حتى لو عند اصدقائك او زملائك الكلام يعني صار برا ما رايح يفيدك بشيء ابدا.
3: يعني في ناس تتكلم بشكل عام، مثلا لما يجي في مجلس احد يتكلم عن فكره الزواج عموما ويقول لا ضغوط ومسؤوليات والنكد والمشاكل والله الحريم مهما سوينا لهم هم مش عارف ايه، فالصوره اللي بتاخذ عن بيته.
6: ايوه يعني هنا المشكله، يعني انت خلاص انت فضفض سواء بشكل عام ولا خاص، لكن انت فضفض طلعت الكلام خلاص ما رايح يفيد لا لك ولا ما رايح يرجع لك فائدة ولا الأشخاص اللي انت فضفضت لهم، بل بالعكس يعني انتشر الكلام وأن فلان ما هو مرتاح. بس بالنسبة للأكثرية لا، البنات أكثر.
4: طيب فهيدة، تحس انه ممكن بعض النساء اتبعوا هذا الاسلوب عشان يعني تبعد عنها الحسد شويه؟ والله انا زوجي متعبني وما ادري ايش والكلام ده كله، على اساس الناس تفهم انه هي تعبانه وبتعاني زيها زي
3: علينا يا محور الكون.
4: لا ممكن.
6: لا لا لا ما هو صحيح يعني. هذا مين اللي قال لك لا تمدحين ولا على قولتنا لا تسبين ولا تمدحين؟ اسكتي، من اللي فاسه يعني بعدين؟ لا العكس، نقول هذه نبطش العين وما دي علشان ما
4: يعني ما في ناس بتفكر بهذه الطريقه.
6: انا ما اشوف انه هاي كيف الطريقه، انا اتكلم كل شيء يعني يصير في بيته، ما حد داري عنك انت.
4: أنا أقصد يقول كلام غير حقيقي، يعني هي تقول كلام غير حقيقي، تقول أنا تعبانة وأنا وعندي وعندي وعندي، وهو ما عندها الكلام ده كله.
6: طيب تحلل، خايف الله يسلط عليك مصيبة أكثر من اللي تكلمين عنها. والله العظيم يعني ما أنت لا رايح تقولين يعني زوجي ما شاء الله تبارك الله ويخدمني وما يسفرني ويعطيني ويطلعني ويدا، لا لا تقولين ولا تقولين أنا كذا وكذا قاعدة تشكين، يعني خلاص ما أنتي خليك على الصامت، ما حد داري يعني.
4: حلو، جميل جميل كلامك يا فهد، يعطيك العافية.
6: شكرا، الله
3: يسعدك. طيب معنا كمان اتصال من نوف، حياك الله.
1: يا أهلا والله وغلا.
3: يسعد صباحك، يا أهلا وسهلا.
1: وصباحك يا رب.
3: حياك الله، تفضلي نوف.
1: فيما يخص النقطة اللي قالتها علاء قبل شوي إنه الحريم ممكن يحقي يبعد العين والحسد، هذا صحيح.
3: أوف، تسوي كذا عشان الحسد؟
4: والله فيه.
1: في للأسف النموذج هذا موجود. النقطة الأهم أنه دائما للأسف، شوفوا أنا من الجنس النساء، لكن بحكم تخصصي أعرف إيش هم لما يجي يحكوا عن المواضيع هذه ما تحكي بصدق 100%. في من المبالغات عن عالم الرجال، ما أشوف أنهم يحكون كثير، ممكن زي ما أنت ذكرت بالمجمل ما يدخلوا في التفاصيل بعميق إلا إذا كان موجود، أنا ما أعرف. بالنسبة للنساء للأسف لما يحكوا في المجالس هي حتواجه نماذج مختلفة، في منها ممكن تواجه الناصحة لها والصادقة معها اللي تعطيها النصيحة لتخطي المشكلة أو إصلاحها، في حتواجه المخببة، حتواجه الريكوردر هذول أسوأ نوع. إيش هم بالضبط؟
3: ينقل الكلام غير ما يفهم.
1: لا الريكوردر هذول اللي سجلوا عليك بعدين بعد فترة، أنت اللي كنت تقولي كيف صارت حياتك الحين، يعني تفتح في المجال كانوا ترجع تفتح
4: متابعة التفاصيل كلها مركزة.
1: لكن في نقطة أهم أنا دائما أوجهها للنساء، الحال العام يبين أن المرأة هل هي مرتاحة ولا مو مرتاحة. يعني واحدة تسافر تطلع تسهر مع صحباتها مع أولادها، معقول الرجال منكد عليها وهي مبسوطة؟ صحيح. اللي متنكدة
4: صحيح، صحيح كلامك صحيح جدا.
1: عشان كذا قاعد أقول إنه النظرية اللي أنت قلتيها صحيحة بنسبة كبيرة عند جزء من النساء، ما نعمم.
3: كيف تقيم هذا الموضوع نوف؟ يعني كيف تشوف الأشخاص اللي بيتكلموا في المجالس عن حياتهم الشخصية، إلى أي حد مسموح؟ يعني في حد مسموح ممكن يتكلموا فيه عادي؟
1: والله شوف أنا للأمانة لا أفضل الحديث أو الخوض في هذا المجال إلا مع مختص أو ناس تقدر تنصحني تصحح لي ممكن يكون خطأي أنا أو عدم مفهوميتي للأمر، أني أصلح من تصرفي عشان أكسب تصرف اللي قدامي.
4: الباقي يعتبرها فضفضة.
1: هذه أسوأ حاجة تصير في مجالس النساء. أنا بعيدة عنها عشان هذا الموضوع، يعني لأنه 3/4 الكلام كذب. طيب إذا أنت هذا كلام صحيح، يعني احيانا حتى انت الان نشوف بيننا وبين نفسنا نقول طب كيف جبت عيال؟
4: فعلا فعلا، وعايش السنين هذه ومع زوجك واموركم تمام، وزي ما انت تقولي في خرجات في سفرات في كده، يعني اكيد في حاجه غلط.
1: يعني الحياه لا يمكن ان تكون ورديه.
3: صح. لا كثير وانا اقول لك كثير من الرجال كمان في المجالس يقول لك لا تتزوج، الزواج ما ينفع، وضغط ومسؤوليات ونكد و طب انت ليش متزوج؟ انت مخلص راجع عن زوجتك في البيت.
1: بالضبط، في نقطة أهم من هذا كله أصلا، انت ليش دائما في المجالس للأسف نعطي الجانب السلبي أكثر من الإيجابي؟
3: صح.
1: دائما ينظر للسلبيات، ما أقول الإيجابيات، يعني أنا زي واحدة مثلا أتذكر في موقفين هذول عملوا مصيبة في المجلس، واحدة تتكلم كذا قلت لها طيب نبدل أزواجنا؟ قلت إيش؟ قلت والله إيجابيات زوجك أكثر من إيجابيات زوجي. طبعا أنا ما أقوله بحقيقة بس عشان تنتبه إنه لا ترى أنت قاعدة في أشياء إيجابية جميلة. يعني أنا سألتها فاتورة جوالك قالت هو البيت هو مصاريف هو

0: الثلاجة هو. طب انت ايش عليكي ولا شيء؟
1: طب هذا الشيء طبيعي. طيب
0: ما نختلف بس في
2: هي اللي بتشتكي مشاعر. هي اللي بتشتكي وبتبين انه زوجها مقصر. يعني هي هنا الفكرة اللي انا فاهمة عليكي
0: بالضبط. زي ما انت ذكرتي هي تشتكي من, من من الزوج. طب الزوج مأمن لك كل شيء. يبقى نقطة معينة هي الفهم للآخر. هل انت قدرتي تفهمين متطلباته؟ هل انت قدرتي تفهمين احتياجاته؟
2: جميل.
0: بتقول لك ايش ممكن يحتاج. يعني مثلا بعض الاشخاص بعض الاخوات ناقشتها. طيب الصباح هو يبغى فطور الصبح بس انا ماني فاضي اقوم. اكيد بيطلع متنكد. ففي ما في تنازلات، ما في فهم للاحتياجات. هنا اللي يخلي النقاط الاختلاف كثيره.
1: جميل، يعطيك العافيه نوف. شكرا لمشاركتك سعدي. مشاركتك
2: نشكرك نوف. شكرا.
0: العفو الله يسعدك.
2: مع السلامه.
1: طيب ارقام التواصل اصدقائي على 012-64-77-154 012-64-95-154 كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28 رح نستقبل اتصالاتكم. وكمان على اللي حاب يتابعنا على منصة إكس على جد راديو هاشتاج البرنامج صبح ومساء.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن

0: أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح.
1: صبح مساء على جدة FM.
2: يلا مكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا لليوم وحديثنا عن المجالس والحديث في المجالس عن الحياة الزوجية والمشاكل الزوجية. إلى أي حد مسموح أن الشخص يتكلم في المجالس عن المشاكل الزوجية والحياة الزوجية؟ وهل هذا الحديث ممكن يؤثر على نظرة الناس على شريك الحياة أو على علاقتي بشريك الحياة؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و012-6495-154.
1: معنا اتصال مشاركة من أبو عبد العزيز، يا هلا ومرحبا.
3: أهلا أهلا، مساء الخير ألا، كيف حالك؟
1: مساء النور والسرور، يا هلا ومرحبا فيك.
3: الله خليك، تحية للمخرجة وتحية لأخ من معنا فيصل
2: مصطفى. معاك، حياك الله يا أبو عبد العزيز.
3: أهلا سهلا، اهلا حبيبي.
2: نسيت كيف حالك؟ نسيت اسمي ابو عبد العزيز.
3: والله شوي تعرف مع زحمه الرياض الواحد.
2: حياك الله، راح للدوام؟ ها
3: ايوه، لا والله طالع له مشوار، طالع من الدوام. يا رب
2: الله يعينك ويسر لك امرك.
3: امين يا رب.
2: قل لي يا ابو عبد العزيز رايك في الموضوع.
3: والله شوف يعني استاذ نوف قبل شويه قفلت الموضوع بالكامل، ما خلطنا كلام، كنا عندنا بعض الكلمات بعض الانماط ما شاء الله عليها مختصه، غطت كل الجوانب، غطت كل الشخصيات، تحية لها صراحة.
1: طيب تتفق مع كلامها كله يعني 100%؟ هل فعلا الرجال ما بي يعني يدخل في هذه التفاصيل زي النساء؟
3: أنا يعني ماش ما حد يزعل مني بقول يعني النساء 99%، الرجال 1% تقريبا.
1: يعني لو الرجل زعلان متضايق فيه موقف بينه وبين زوجته أبدا ما يطلع ويتكلم في مجلس مع الأصدقاء وكذا؟
3: لا لا، صعبة صعبة جدا مع الأصدقاء، يمكن يتحدث يمكن مع أخوها مع أبوها، يمكن يحل مشكلة معينة عم يتكلم في مجلس مع أصدقاء، صعبة جدا.
2: طيب يعطيك العافية، شكرا أبو عبد العزيز.
3: الله عافيك،
1: شكرا لك. معنا كمان اتصال مشاركة من سليمان، يا هلا ومرحبا.
4: هلا هلا بختي الحي، شلونكم؟
1: الحمد لله تمام، يا هلا فيك.
4: مساء الخير عليك وعلى اخوان المستمعين. خليني اقول لك انا بالنسبه لي اختي شو وضعي في الموضوع ذا.
1: ايوه
4: انا بالنسبه لي ما اتكلم عن النساء ما ادري عنهم، وهم يتكلمون عن انفسهم، لكن انا اتكلم عن الرجال. الرجال اللي اسمعه بس لو بهمسه تكلم عن مشكلته مع زوجته في مجلس، قسما بالله لو كان مين ينزل من عيني ولا عد من الرجال، والله العظيم. لانه هذا شيء خاص، هذا خاص خاص خاص خاص بينك وبين زوجتك، ايش دخل انت تروح تشيع وتتكلم فيه؟ لا احل لك مشكله اذا انهم ما يحبونك شامتين، واذا انهم يحبونك بعد بيشبتون.
1: يعني ما قد مر عليك يا سليمان انه في مجلس رجال واحد يشتكي في موضوع انفس زوجته؟
4: مر مر مر، وسويت لهم اكس قسم بالله طاح من عيني ولا احترمه.
2: عند النساء يتكلموا بس يا سليمان صح؟
4: عند النساء هذا بعد تموت من عيني، هذا عشط مندوب ذا. ليش؟ لأنه يدور مدرسة النساء يتلصص ويروح يتكلم.
2: لا لا، ما أقصد كذا، أقصد أنه النساء مع بعضها ممكن هم اللي يفتحوا مواضيع أكثر تخص الحياة الزوجية.
4: يا أخي النساء والله العظيم ما أتكلم عنهم، لأنهم يا أخي في مكفين صراحة، مضغوطين من المجتمع ومن الناس.
2: والله ما أرضي عليك اليوم أنت.
4: والله صدق، لا والله أتكلم جد يا أخي، أقسم بالله كل شيء النساء لازم تكون على سنقة 10-24 ساعة، لازم تكون ريحتها حلوة 24 ساعة، لازم تكون على الموضة 24 ساعة. لو تمر بس واحدة في التلفزيون من هذول المسلسلات اللي ستين أعطاها نظرة كذا يعني يقول لي حسرة علي، حو سلامات يا أخي. أنت الحين هذه زوجة لك، تحافظ بيتك وحافظ أولادك وحافظ شرفك. يعني ما لو صار في مثلا قالت اليوم كان الدنيا تقوم، لا عادي، أنا عمري ما عبت الحمد لله أكل، عمري ما عبت حاجة من زوجتي سوت، بالعكس لمدح حتى لو حلو لمدح تعبت لما ليش.
2: جميل، يعطيك العافية.
1: شكرا يا سليمان، شكرا لمشاركتك.
4: شكرا.
2: طيب معنا محمود، حياك الله، صباح الخير.
5: صباح الخير أخوي مصطفى وأنا ونخرج صار أخوجي والمستمعين الكرام.
2: الله يحييك، أهلا وسهلا، تفضل يا محمود.
5: يعني تركت كل موضوع تيجي تتكلم انت يا الزوج او الزوجه على الموضوع، لما الله ستر عليكم في بيتكم صار بينك وبين زوجتك لا قدر الله شيء، هذا شيء يحصل يعني شيء طبيعي، انه ما تخلى الحياه الزوجيه من المشاكل ومنه

0: لكن اترك الجانب اترك في بيته اتكلم عندك المواضيع ما شاء الله كثر مواضيع اللي بتظهر في كل يوم في عن المشاكل الغلاء مشاكل كذا زيارة بتقول واحد مقصر بزيارة أهله وأرحامه هذا الدين الحنيف يحثنا على هذه الأمور ف يعني ما عندك في إلا تتكلم عن زوجك بالعكس حتى لو لا قدر الله حصل بينك وبينه هذه الأمور تتركها في البيت أنت الزوج وأنت الزوجة كل واحد منهم يعني يتكلم في المواضيع المجتمع ما أكثرها يا أخي مصطفى وأختي ألاء فما عندنا موضوع إلا نفضح أنفسنا بالعربي الفصيح.
1: طيب في حد ممكن يتكلموا فيه يعني في مواضيع معينة ممكن عادي يتكلموا فيها وما تأثر أو شيء طبيعي أنه يتكلموا فيها ولا لا كل شيء ممنوع المفروض الكلام فيه؟
0: والله شوف أخي الكريم أنا أقول يعني زي ما تفضلت الأخت هلا قالت إنه بعض الزوجات عشان تبعد العين والحسد تقول والله زوجي مقصر زوجي ما يجيب ما يوديه حتى ولو يعني بالعكس تحت انطباع سيء عن الناس عنه قد لو إنها عفوا بتكذب هي كله عشان تبعد الحسد والعين عنهم لا ما في داعي يعني حتى الناس أنت زوجي تنقص من عيونهم يعني ما يقل احترامهم لك لما أنت تتكلم إنه زوجي مقصر يعني لو كانت زوجها حصيفة وعاقلة بالعكس هي تثنى على زوجها أمام الناس عشان الناس يعني هي الزوجة اللي فيها هذه العادة السيئة إن تتكلم تقول لا والله شوف فلانة يعني بتتكلم كلام منطق زوجها طيب زوجها يفعل يسوي قد يكون ربع الكلام صح ربعه خطأ لكن إني أفضح أحوالي وأكشف ستري اللي الله سبحانه وتعالى ستر علي في بيتي فالمفروض الأمور هذه اللي ما لها داعي يا أخي مصطفى لا لازم نتكلم في شيء يهم المجتمع الشيء يفيد المجتمع يفيدنا نحن كرجال وأزواج أو كزوجات يتكلم في أمور يعني
1: الإيجابيات كمان يعني بالعكس يعني لو الشخص يبغى يتكلم عن الحياة الزوجية ليش بيتكلم دائما في حد ذكر صح إنه دائما بنتكلم في السلبيات ما حد بيتكلم في إيجابيات ما حد بيتكلم عن استقرار ما حد بيتكلم عن حياة سعيدة كله نكد وكله مشاكل وكله سلبيات يعني
0: المفروض نحفز بعضنا البعض على عمل الطيب على عمل الخير يا ناصر احرصوا على جيرانكم على اقاربكم لازم نكون قريبين من اهلنا من والدينا ان لا نغضب والدينا لا قدر الله اعوذ بالله في شيء ما يرضيهم فدائما اعمل يعني قول كلام حسن يقول لك كل خيرا ولا فصل
1: كلام جميل كلام جميل يا محمود الله يعطيك العافيه شكرا لك
0: الله يحفظكم ويبارك فيك شكرا على المواضيع الجميله هذه
2: شكرا والله. لك يا محمود يعطيك العافيه
1: طيب أرقام التواصل أصدقائي على 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: لا حج بلا تصريح. الحج دون استخراج تصريح له أضرار كبيرة ومخاطر متعددة، منها ما يؤثر على سلامة الحجاج وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم بين المشاعر.
2: صبح مساء على جدة اف ام.

0: واحد من موضوعنا اليوم أصدقائي، الطفل العنيد هل هو طفل صعب ولا شخصية تحاول أن تسمع؟ يعني في كثير من البيوت يتحول كلمة عنيد إلى وصف يومي للطفل. الطفل يرفض الأوامر، يناقش كثير، يتمسك برأيه، بيرفض الاعتذار أحيانا، أو يدخل في معارك طويلة على أمور ممكن تكون بسيطة زي النوم أو اللبس أو الطعام أو الدراسة. لكن السؤال الحقيقي، كيف نخلي الطفل يعني مطيع إلى حد ما لأسرته؟ ليش أصبح الطفل يقاوم بهذا الشكل أصلا؟ لأن العناد في كثير من الأحيان مو مشكلة مستقلة، لكن رسالة ممكن تقول أشياء كثير.
1: أكيد العناد فعلا ما هو سوء تربية في البداية. خلينا نقول في فرق بين طفل عنده شخصية قوية واستقلالية وطفل يعيش حالة تحدي دائم لكل شيء. بعض الأطفال بطبيعتهم بيكونوا أكثر تمسك بآرائهم، أكثر حساسية للتحكم، وأكثر رغبة في اتخاذ القرار، وهدول غالبا بيكبروا وهم عندهم رغبة في اتخاذ القرار، وغالبا بيكونوا أشخاص قياديين ومستقلين وقادرين على الدفاع عن أنفسهم. المشكلة مو في الشخصية نفسها، ولكن في طريقة التعامل معها، لأنه بعض الآباء بيتعاملوا مع كل مقاومة وكل رفض كأنها معركة كرامة، أنت لازم تنفذ هذا الشيء لأني أنا قلت لك كده، فيتحول الموضوع إلى ساحة شد للحبال بشكل يومي.
0: طيب ليش بيزداد العناد عند بعض الأطفال؟ الطفل لم اللي يسمع طوال اليوم لا تسوي، أجلس، قوم، روح بسرعة، أسكت، لا تناقش، ممكن يبدأ باستخدام العناد كوسيلة وحيدة للشعور بأنه يملك قرار في حياته، خصوصا إذا كان ما بيسمح لي بالاختيار حتى في الأمور الصغيرة. أحيانا الطفل ما بيرفض الفكرة نفسها، لكن بيرفض طريقة فرضها عليه، زي الأوامر الكثير اللي كثير بيمارسوها على الأطفال.
1: أكيد كمان التناقض بين الوالدين، لما يقول الأب لا وتيجي الأم تقول إيوة، ولا تقول الأم خلاص خليه، أو العكس، هنا بيتعلم الطفل أنه العناد أسلوب ناجح، ويبدأ بيكرر هذا السلوك لأنه اكتشف أنه أداة فعالة للحصول على الشيء اللي يبغاه.
0: كمان العناد كرد فعل على القسوة، بعض الأطفال بيصير العناد عندهم كل ما ارتفع الصوت أو ازدادت العقوبات، لأن الطفل بيشعر أنه في حالة دفاع عن نفسه ومو مجرد موقف تربوي عابر، وهنا يدخل في ما يعني يشبه المقاومة النفسية، حتى ما يعني لو كان يعرف أنه مخطئ.
1: أكيد كمان خلينا نقول أنه الطفل أحيانا بيمارس هذا الشيء عشان يجذب الانتباه. أحيانا الطفل يكتشف أنه السلوك الهادئ ما يلفت الانتباه، لكن العناد يعني يوقف البيت كله، فيصير هنا العناد طريقة للحصول على التفاعل وعلى الاهتمام حتى لو كان هذا الاهتمام سلبي.
0: الخطأ الكبير اللي بيصير تحويل كل موقف لمعركة. بعض الأسر تدخل في صراع طويل على أشياء صغيرة جدا مع الأطفال، لون ملابس، ترتيب لعبة، طريقة جلوس، أو حتى نوع عصير، كل شيء يصير تحدي. هذا يستنزف الطفل والأهل، يعني بيستنزف الاثنين مع بعض. الطفل العنيد غالبا يحب اختبار الحدود، لكن لما يشوف انه كل موقف يتحول الى شد عصبي يبدأ بالتصعيد اكثر. التربية الذكية ما تعني الفوز بكل معركة، لكن معرفة اي المعارك اصلا تستحق، وليش نسميها معركة اصلا يعني مع الطفل.
1: بالضبط. طيب كيف نتعامل مع الطفل العنيد بطريقة صحيحة؟ أولا ما ندخل معاه في صراع قوة. لما يشعر الطفل أنه الهدف هو مين اللي حينتصر، حيدخل في عناد أكبر. بدل ما نقول له نفذ الآن، ممكن نستخدم خيارات، يعني مثلا نقول له عندك خيارين، كده ولا كده، إيش تفضل، أو نسوي ده الشيء دحين ولا بعد 10 دقائق، فحيقول مثلا هو الشيء اللي اختاره، أو إحنا فاهمين أنه أنت ما تبغى تسوي ده الشيء دحين، بس إحنا لازم ننتهي من الموضوع. هنا بنعطي الطفل مساحة بسيطة للاختيار، وهذا الشيء بيقلل من شعوره بالتهديد.
0: وأكيد كمان أنه الهدوء أهم من العقوبة. الطفل العنيد يتغذى أحيانا على الانفعال، كل يعني ما الأهل فقدوا أعصابهم أكثر، عنده شعور داخليا أنه سيطر على الموقف، يعني بالعكس بينبسط، ترى
1: أنا سيطرت على الدنيا كلها.
0: الهدوء هنا مو ضعف، لكن بالعكس قوة تربوية، وممكن تخفف من عناد الطفل.
1: كمان لا تكثر من كلمة لا، يعني لما يسمع الطفل الرفض طول الوقت يبدأ تلقائيا في المقاومة. بعض الأوامر ممكن يتم تحويلها لصيغة أكثر تعاون، يعني بدل ما نقول له لا تجري، نقول له أمشي بهدوء. بدل ما نقول له لا تصرخ، نقول له تكلم بصوت منخفض. هنا العقل خصوصا عند الأطفال يتفاعل بشكل أفضل مع التوجيه الإيجابي بدل ما نقول كلمة لا.
0: كمان نمدح المرونة، ما نمدح الطاعة فقط. كثير من الأطفال ما بيسمعوا إلا النقد وقت الخطأ، لكن لما يتعاون الطفل أو يتراجع عن عناده لازم ملاحظة مثلا، أو نقول له

0: عجبني انك مثلا هديت بسرعة، تصرفك اليوم كان ناضج زي الكبار، برافو عليك، شكرا لانك سمعت. التعزيز الايجابي بيبني السلوك اكثر من الصراخ المستمر.
1: وشيء مهم دائما ضروري نفصل بين شخصية الطفل وسلوكه. زي ما نقول دائما من اخطر العبارات اللي ممكن تتوجه للطفل، نقول له انت عنيد، انت متعب، انت مشكله، هذا الكلام كله، لانه الطفل ممكن يتبنى هذه الهويه عن نفسه. فضروري احنا نتكلم عن السلوك وليس عن الطفل، نقول له هذا التصرف مو مناسب، طريقه ردك يبغى لها تحسين مثلا. احنا هنا بننتقد السلوك وما بننتقد الطفل نفسه.
0: طيب هل العقاب بينفع مع الطفل العنيد؟ العقاب القاسي غالبا بيزيد المشكله، خصوصا الاهانه او الضرب او كسر الشخصيه امام الاخرين، لان الطفل ممكن يطيع مؤقتا خوف بس من الأهل، لكن داخليا بيصير أكثر غضب وأكثر مقاومة وأكثر ضعف وانكسار. الأفضل هو العواقب المنطقية، اللي مثلا يرمي ألعابه ويكسرها، هو اللي يجمعها، اللي آخر وجباته مثلا يخسر وقت اللعب، اللي يصرخ يتوقف الحوار معاه لين يهدأ. الهدف مو الانتقام لكن ربط السلوك بالنتيجة.
1: وأحيانا المشكلة ما هي في العناد لكن في شيء تاني، بعض الأطفال اللي بيوصفوا بالعناد ممكن يكون عندهم حساسية عالية، ممكن يكون عندهم توتر، ممكن فرط حركة، ممكن صعوبة في تنظيم المشاعر أو ضغط نفسي داخل البيت. هذه كلها بتخلي يعني هذه المشكلة تكون موجودة، لأنه مو كل طفل يرفض حاجة هو طفل سيء، أحيانا هو طفل ما هو عارف كيف يعبر بطريقة صحيحة.
0: طيب إيش يصير لما نكسر الطفل العنيد؟ بعض الأهالي يفتخروا إنهم مثلا إنه كان عنيد لكن صار ما بيتكلم أبدا، لكن السؤال هل تعلم الاحترام ولا تعلم الخوف؟ في فرق كبير بين طفل مهذب وطفل يعني أصبح خائف وفقد صوته بسبب الخوف. أحيانا الطفل العنيد إذا تم تربيته بوعي يتحول إلى شخص قيادي، صاحب رأي، قوي شخصية، قادر على حماية نفسه، غير تابع بسهولة للآخرين. لكن كسر الشخصية ممكن يصنع شخص مطيع ظاهريا لكن ضعيف داخليا.
1: وآخر شيء يعني خلينا نقول في هذا الموضوع، التعامل مع الطفل العنيد بيحتاج توازن صعب، لا قسوة بتكسر شخصيته ولا تساهل يجعله يتحكم في كل شيء. الطفل ما يحتاج أهل ينتصروا عليه يوميا ويدخلوا في معارك غريبة، لكن يحتاج أهل يفهموا الشيء اللي داخله ويعرفوا كيف يتعاملوا معاه بهدوء وحزم في الوقت نفسه. وأحيانا خلف أكثر الأطفال عنادا في طفل ذكي وحساس وقوي الشخصية، فقط يحتاج الشخص اللي يعلمه كيف يستخدم هذه القوة بطريقة صحيحة.
2: كله عادي اللي انت شمس طلع، كله حلو اللي انت بس روعة، شكلي وقعتي فيكي اوبس اوعى.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: صبح ومساء على جدة FM.
4: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. يا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا في ساعتنا الثانية، نرحب بكم فريق العمل من جديد، من الإعداد والتقديم زميلتي علاء محمد وأنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج وسام بحر. طيب، في بعض المجالس اليوم ما عاد الحديث عن الحياة الزوجية يوقف عند حدود الخصوصية أو الفضفضة البسيطة. صار أحيانا الزوج أو الزوجة يتحولوا إلى موضوع دائم للكلام، مرة بنية المزح، مرة بطريقة فيها شكوى، مرة على شكل مقارنات بين العلاقات والناس. بتسمع واحدة مثلا تقول زوجي يسوي كذا أو مو مهتم بكذا، وزوج يقول زوجتي ما تفهم في الموضوع هذا وسوت مشاكل في الجانب هذا، والنكد و تبدأ الضحكات والتعليقات، وكأن التفاصيل أو تفاصيل العلاقة مادة عادية للنقاش. في المقابل في ناس يشوف أنه هذا طبيعي جدا، وأنه الإنسان يحتاج يفضفض ويطلع اللي في داخله خصوصا مع الضغوط اليومية، وأنه المزح أحيانا يخفف التوتر ويكسر الروتين. لكن في رأي ثاني يقول المشكلة مو في الكلام نفسه، المشكلة لما يتحول الشريك مع الوقت إلى صورة مهزوزة قدام الناس، لما يبدأ الاحترام يقل بشكل غير مباشر، خصوصا إذا كانت السوالف تتكرر أو فيها تقليل أو كشف تفاصيل خاصة يفترض تبقى داخل العلاقة. سؤالي لك صديقي اللي بتسمعني، وين الحد بين الفضفضة الطبيعية وبين التقليل من قيمة الشريك أمام الآخرين؟ هل فعلا الكلام في المجالس يخفف الضغوط، ولا مع الوقت يغير نظرتنا لشريك حياتنا ويؤثر على احترام العلاقة بشكل دائم؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و012

6495154 وعلى الواتساب كمان على الرقم 800-244-28-28. خلينا نروح الفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: على هواك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى.

0: بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: رب. سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

حي على الفلاح.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
5: صبح مساء على جدة اف ام.

0: طيب مكملين معكم المشوار أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا، وحديثنا اليوم عن بعض المجالس اللي ما عاد الحديث فيها عن الحياة الزوجية فقط، لكن أحيانا بيصير فيها حديث أكثر عن خصوصيات وعن فضفضة وعن يعني أمور ممكن تكون شخصية أكثر. فين الحد صديقي اللي بتسمعني بين الفضفضة الطبيعية وبين التقليل من قيمة الشريك أمام الآخرين؟
1: أكيد تقدر تشاركونا وسمعينا بالاتصال على 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الرقم 012-647-8544، وكمان على الواتساب على 800-244-28-28.
0: يلا خلينا ناخذ الاتصال معانا. ألو مرحبا، أفراح معانا، حياك الله.
2: الله يحييك، كيف الحال؟
0: الحمد لله، شخبارك؟
2: تمام الحمد لله، حالك كيف غالا؟
1: الحمد لله تمام. يا هلا يا أفراح، تفضلي.
2: أهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم العافية يا رب. والله بالنسبة للموضوع يعني صراحة ما لو قلنا مزح أبدا هذا مو مزح، ولما أحد يطلع بيشتكي كل مرة كل مجالس كل ما صار مجلس بيشتكوا سواء نساء أو رجال، أنا آسفة بس يعني هذه قلة احترام. يعني أنتوا صراحة يعني فضحتوا نفسكم، طلعتوا كل حاجة، ما في داعي صراحة لهذا كله. لو فرضا نبى نتكلم مثلا تكون مشكلة نفسية بسيطة عادي نهرج عنها، لكن أنا منكد أنا تعبانة أنا كل حاجة ويطلع كل المشاكل عندهم، لا صراحة هذا أنا ما أشوفه من ذوق أبدا.
1: مين تشوفي يسوي طيب الحركة هذه أكثر تتوقع يعني من وجهة نظري؟
2: لا ما أنا عارفة وعارفة النساء يا أستاذة، لا يعني الرجال بيتكلموا لكن النساء أكثر صراحة. وأنا بسمع حتى لما نكون في المجالس وبتضايق بسرعة وبقوم من المكان، ما عاد أتحمل خلاص.
1: جميل، طيب يا أفراح يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك معنا.
2: الله يعافيك يا رب،
0: أهلا وسهلا،
1: مع السلامة.
0: طيب معنا عبد العزيز، حياك الله عبد العزيز، يا مرحبا. ألو مرحبا،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، إبراهيم معانا، حياك الله، مساء الخير.
3: تحية لكم الفريق النجوم كله،
0: الله يسعدك، منورنا إبراهيم، تفضل.
3: أنا شخص مشارك في هذه الإذاعة وما شاء الله عندكم برامج سعادة، برامج متنوعة، الله يدومها يا ربي، يدومها التطور في هذا الإذاعة الجميل.
0: أمين، وسعدين باستماعك ومتابعتك. تفضل إبراهيم، قل لنا رأيك في موضوعنا اليوم.
3: موضوعكم جدا جميل وحماسي وجو في وقته، وأهم شيء الكلاسيك وهذا العالمي، الكلاسيك الكبرى يطلع بمظهر يليق مقام هذا البلد العظيم والرؤية المباركة
0: بإذن الله.
3: وهنا الفرقين للوصول للنقطة الحماسية، وأنا أقول كلمة واحدة، من يريد يشرب يشرب بكفة.
0: طيب قل لي يا إبراهيم رأيك في موضوعنا اليوم، نتكلم على فكرة الحديث في المجالس عن المشاكل الشخصية بين الزوجين، كيف تشوف هذا الموضوع؟
3: والله المشاكل هذه مشاكل دائما تصير.
0: لا انت تشوف الحديث عنها في المجالس صح ولا غلط؟
3: لا طبعا غلط.
0: في كل شيء، في كل التفاصيل، ولا في مواضيع ممكن الواحد يتكلم فيها؟
3: لا كل التفاصيل، الأشياء اللي يخص أبوي الأسرة، مشاكلهم ما تطلع عن الأسرة، فقط بين الأب والأم، وإلى في استثنائي بين الأولاد.
0: طيب جميل، يعطيك العافية، شكرا لك.
3: مشكورين على القوة، وشكرك على التنوع المواضيع الجيدة الاجتماعية.
1: شكرا يا إبراهيم.
0: طيب اللي حاب يشاركنا أصدقائي على 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي،
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معكم مستمعينا. وموضوعنا اليوم نتكلم فيه عن الحديث في المجالس عن الزوج أو الزوجة وتأثير هذا الموضوع عموما على العلاقة الزوجية وعلى المجتمع وعلى صورة الأسرة والمنزل اللي للأسف الشديد في واحد من الاثنين بيطلع الأسرار اللي تخصهم بهذه الطريقة.
1: أكيد علم النفس والعلاقات الأسرية فعلا ناقشوا هذا الموضوع، موضوع الفضفضة عن الشريك بشكل كبير، لأنه الكلام المتكرر عن العلاقة أمام الآخرين ما يعتبر مجرد كلام عابر دائما، لكن ممكن يترك أثر نفسي وعاطفي على الطرفين وعلى شكل العلاقة نفسها. وفي عدة مفاهيم ودراسات تشرح هذا الموضوع.

0: إحراج أو كشف تفاصيل خاصة، هنا يبدأ يدخل في دائرة الإساءة غير المباشرة للعلاقة.
1: كمان تأثير التكرار على صورة الشريك في العقل، يعني في علم النفس في مفهوم اسمه التعزيز المعرفي بالتكرار، يعني كل ما كرر الإنسان وصف معين العقل يبدأ يتعامل معاه أنه حقيقة ثابتة. فالشخص اللي دائما يقول مثلا، أو الزوجة اللي دائما تقول زوجي مهمل، أو الزوج اللي يقول زوجتي ما صعبة، حتى لو كان يقولها على سبيل المزح، مع الوقت يبدأ عقله فعلا يركز فقط على السلبيات ويضخمها، وهذا بيغير نظرته الداخلية للشريك قبل ما يغير نظرة الناس.
0: كمان خلينا نقول السخرية من أخطر مؤشرات ضعف العلاقة. في دكتور وهو من أشهر الباحثين في العلاقات الزوجية اعتبر أنه الاستهزاء والسخرية من أخطر العلامات اللي تهدد استمرار العلاقة. ليش؟ لأنه السخرية مو مجرد مزح، هي رسالة غير مباشرة بتقلل من احترام الطرف الآخر وقيمته، ومع الوقت بتحول المزح إلى عادة، ثم إلى نفور، ثم إلى فقدان شعور الأمان داخل العلاقة، حتى لو كان الكلام قدام الناس بشكل خفيف أو كوميدي.
1: كمان تأثير المجالس على تضخيم المشاكل الزوجية. الدراسات الاجتماعية تشير أنه كثرة الحديث السلبي عن الشريك أمام الآخرين ممكن تؤدي إلى تضخيم المشكلات البسيطة، زيادة المقارنات، إدخال آراء خارجية كثير في العلاقة، تشويش المشاعر الحقيقية. أحيانا المشكلة تكون بسيطة، لكن بعد جلسة مليئة بالتعليقات والقصص والمقارنات يرجع الشخص للبيت وهو أكثر غضب واقتناع أنه علاقته سيئة. كمان المقارنات الاجتماعية وتأثيرها النفسي في علم النفس الاجتماعي، في مفهوم يعني عن المقارنات الاجتماعية، يعني الإنسان يقارن حياته بعلاقات الآخرين، ولما تتحول المجالس إلى مساحة مقارنة، مثلا زوج فلان يسوي، زوجة فلان أفضل، شوف الناس كيف، هنا يبدأ الرضا العاطفي ينخفض حتى لو العلاقة أصلا مستقرة، لأنه العقل بطبيعته بيركز على الأشياء اللي تنقصه أكثر من الموجودة عنده.
0: أكيد. كمان هل الفضفضة مفيدة فعلا؟ أحيانا الفضفضة بتخفف الضغط النفسي فعلا، خصوصا إذا كانت مع شخص ناضج بيحفظ الخصوصية، بيساعد على التهدئة، بيعطي حلول متوازنة. لكن كمان الدراسات بتشير إلى إنه الفضفضة المفرطة بدون حلول ممكن تزيد التوتر بدل ما تخففه. وفي مصطلح اسمه الاشترار العاطفي، يعني إعادة سرد المشكلة مرارا وتكرارا بدون حل، وهذا بيجعل المشاعر السلبية بتعيش لفترة أطول.
1: كمان الخصوصية العاطفية جزء من قوة العلاقة. كثير من المختصين يشوفوا إنه العلاقات القوية مو معناها إنها خالية من المشاكل، لكن فيها يعني حدود واضحة لما يخرج للناس أو لما تخرج للناس وما يبقى أو ما تبقى داخل العلاقة، لأنه الشعور إنه أسرارك محفوظة، أخطائك ما تستخدم مادة للضحك، وضعفك ما يكشف للآخرين، يعطي الإنسان أمان نفسي كثير داخل الزواج.
0: وخلينا نقول يعني عموما العلاقة الصحية مو علاقة صامتة تماما، ولا علاقة تفتح بالكامل أمام كل مجلس. الفكرة في الحد، هل الكلام هدفه راحة وحل واحترام، ولا صار عادة بتقلل من قيمة الشريك بشكل غير مباشر؟ لأنه بعض الكلمات ممكن تكون مزح في لحظة من اللحظات، لكن أثرها على الاحترام والمشاعر ممكن يبقى لفترة طويلة.
1: تعرفي أحيانا تكون المشكلة لا في أنه الشخص كده يمشي مع الموجة،
0: بالضبط،
1: يلاقي الجلسة بيتكلموا فيها أو بينتقدوا الزواج أو بينتقدوا صفات معينة ممكن تكون منتشرة بشكل كبير بين الرجال أو بين النساء، فتلاقيه مع الموجة ويبدأ يكرر هذا الكلام في مجالس كثير. قد إيش الشخص ممكن صورته أو صورة عائلته تكون سيئة بسبب كلامه، هو بسبب الكلام اللي يطلع منه هو.
0: تعرف يعني حتى أحيانا خلينا نقول يمكن كده نقطة جات على بالي، إنه أحيانا حتى بعد الطلاق يعني خلاص انفصلوا وانتهى اللي بينهم، لكن تلاقي لسه مكملين في إنه هي مثلا بتفضح أشياء في العلاقة، شخصيته أيا كان. ونفس الشيء ممكن حتلاقي الزوج برضو حيتكلم عن هذه الإنسانة اللي كانت زوجته بطريقة أنه هي إنسانة ما هي كويسة، إنه هذا الشيء كمان بيحصل، يعني مو بنقول بس وقت الزواج، يمكن حتى أحيانا بعد الزواج. فأعتقد أنه الفكرة الصح أنه لو كل واحد قال أنا لو مكان الشخص هذا، لو أنا انحطيت في هذا المكان وهو كان بيتكلم عني، إيش بيكون شعوري؟ يعني مجرد الواحد يحط نفسه في هذا الموقف حيكتشف قديش إنه هذا التصرف غلط.
1: أكيد يعني، ومو من الرجولة خلينا أقول، من الرجل إنه هو في مجلس ويتكلم عن زوجته أو يتكلم عن يعني طبيعة هذه العلاقات حتى لو بقصد غير مباشر كذا، انه

0: قول مثلا في نكد، لا والله البيت ما ادري ايش فيه، لا انا تعبان في مش عارف ايه، انت اختار. حتى لو الشخص يحتاج انه احيانا يتكلم لك، تتكلم مع مين الشخص يفرق. صح. اذا ما اقول لك انه صعب تفضفض او غلط انه تفضفض، لكن لما يكون مع الشخص الصح، شخص راح يعطيك حل، شخص راح يدعمك، مو شخص راح يستهزئ بكلامك ممكن، او ياخذها ماده للضحك شويه او تسليه او محتوى للجلسه، وبعد كده هيرجع بيته ولا دار عنك ولا فكر فيك.
1: يعني تعرف كمان ايش صعب، يعني قاعد اتخيل لو هذا الكلام رجع وصل مره ثانيه للزوج او الزوجه، انه يعني الزوجه مثلا تتكلم عن زوجها في مجلس وهو عرف، او نفس الكلام لو هي، تعرف احيانا الازواج والزوجات يوصلوا، يعني مثلا هي تكلمت عن زوجها في جلسه، واحده فيهم راحت قالت لزوجها، وزوجها ده صاحب هذا الرجال، لو عرف وقال له انه ترى زوجتك قالت وقالت، ترى حتخرب الدنيا.
0: وهذا اللي يعطينا يعني ليه تفتح ذا الباب اساسا، يعني اقفل الباب هذا من اساسه. اذا عندك مشكله حلها مع الزوج، تبغى تفضفض فضفض مع الشخص الصح، لكن محتوى المجالس هذا
1: روح يعني لشخص، يعني اذا فعلا القصد من هذه الفضفضه انه تنحل المشكله، روح لشخص استشاري، شخص فاهم، شخص دارس، شخص يقدر يفيدك في الموضوع اكثر من انه هو بس يقعد يسمع وبيعرف ايش التفاصيل وخلاص.
0: لانه ما في تجارب متشابهه، انت لو قلت هذا الموضوع وتبحث عن حل، خلينا نقول انه انت ما بتدردش او بتفضفض، بس انت بتبحث عن حل، ترى التجارب ما هي متشابهه، الاشخاص ما متشابهين، الحل اللي يناسب فلان ما يناسبك.
1: صح.
0: ما يناسب شخصيتك، ما يناسب شخصيه زوجتك، فبالتالي ما منه فايده هذا الكلام ابدا يعني.
1: اكيد. وعموما يعني هي كلها يعني فيها جزئيه كبيره من الاحترام، يعني اذا الزوجه مثلا بتتكلم عن زوجها بهذه الطريقه في هذه المجالس، جدا بيبين، يعني هي تتخيل انه هي بس بتبينه هو بصوره غلط، لا هي كمان بتبان بصوره غلط، لانه بتبان قد ايش هي ما هي محترمته، قد ايش يعني هذا الشيء يعبر عنها وعن شخصيتها.
0: من النوادر لما نتفق في موضوع يعني.
1: لا كيف من النوادر، كثير بنتفق
0: خصوصا الاشياء اللي تخص الرجل والمراه، بس فعلا هذا تصرف ما له علاقه برجل او مراه،
1: نوقف مع الحق اكيد،
0: هو في التربيه وفي المعدن وفي يخص اشياء كثير، يعني الشخص اللي يحترم نفسه خليني أقول راح يحترم.
1: صح.
0: زوجته يحترم أهل بيته، والزوجة اللي تحترم نفسها راح تحترم زوجها أمام الآخرين حتى لو هو مو موجود يعني.
1: صحيح، كلام جميل والله.
0: رأيك حكيم؟ صح.
1: أنا عجبتني تحترم نفسها ويحترم نفسه.
0: صح والله، هذا هو ده التعبير الصح. يعني ايش زوج في مجلس او زوجه في مجلس تقعد تتكلم عن زوجها بهذه الطريقه، يعني
1: اول واحد حيبان شكله غلط هو نفس الشخص اللي بيتكلم. صح.
0: هذا كان موضوعنا اليوم اصدقائي، شكرا لتفاعلكم، شكرا لمشاركاتكم، كل اللي ارسلوا لنا على الواتساب يعطيكم الف عافيه. وبكذا نكون وصلنا اصدقائي الى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء.
1: في النهاية مستمعينا، لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا وسام بحة، إلى اللقاء
0: في أمان الله.

0: على هواك.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
3: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM

0: على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم. مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت 6 مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
3: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
4: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
5: ريادة الآن على جدة اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، مساء الخير لكل اللي تابعنا الآن عبر أثير إذاعة جدة FM. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح اللي أكيد طبعاً بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حلم مشروع أو فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأ، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب ليك. أحييكم مستمعينا من خلف المايك، معاكم من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج وسام بحة.

0: طبعا قبل ما نروح للفاصل مستمعينا أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-647-7154 و012-649-5154 و012-647-5544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج طبعا أكيد تقدر تعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة إكس تويتر سابقا @جدة_راديو أو في صفحة الخاصة @دلالخياط. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. وطبعا أكيد لا تنسوا تتابعوا كل برامجنا وبرنامج ريادة على سعودي راديو بلس بتحميله لكل الأجهزة. شكرا مستمعينا، فاصل سريع ونرجع معاكم في برنامج ريادة.
1: جدة اف ام على هواك.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم مستمعينا من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. طبعاً اليوم رح نتعرف على موضوع جداً مهم يهم الكثير من رواد ورائدات الأعمال، ألا وهو موضوع العقود والتراخيص في مجال ريادة الأعمال. طبعاً تشهد المملكة العربية السعودية طفرة كبيرة في دعم ريادة الأعمال، وسهلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت كمان وزارة الاستثمار إجراءات الحصول على التراخيص والعقود لرواد الأعمال سواء كانوا سعوديين أو للمستثمرين الأجانب. وتعتبر العقود والتراخيص حجر الزاوية في بناء أي مشروع ريادي ناجح، ولها عدة مميزات مهمة مثل توفير الحماية القانونية، أيضا كمان تنظيم العلاقة بين الشركاء والأطراف الخارجية. وفي المملكة العربية السعودية هذه المنظومة بتشهد تطور سريع، وكل هذا لتسهيل تأسيس الشركات الناشئة خاصة مع اعتماد رخصة الأعمال لعام 2026. مستمعي الكرام، طبعا أحب اليوم أرحب بضيفنا اللي راح نتكلم معه بتفصيل أكثر عن موضوع العقود والتراخيص في مجال ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية. ضيفنا اليوم هو رجل أعمال مهتم بالتنمية والتطوير والمساندة الاجتماعية، مستشار في الإجراءات الإدارية والتجارية. نرحب بضيفنا الأستاذ صالح ناصر الشمراني. طبعا اليوم حضرتك أستاذ صالح بمثابة دليل شامل للعقود والتراخيص الريادية. أهلا وسهلا بك، نورتنا في برنامج ريادة على جدة اف ام.
2: يا أهلا وسهلا أستاذ دلال خياط ولجميع زملائك في إذاعة جدة.
1: الله يسلمك. يعني طبعا احنا اليوم حنتكلم عن موضوع يهم رواد ورائدات الأعمال بشكل جدا كبير. نبغى في البداية نبسط إحنا المواضيع، فأول شيء ممكن تعطينا أو السادة المستمعين والمستمعات فكرة أو نبذة بسيطة عن تراخيص ريادة الأعمال وإيش أبرز أنواعها ومميزات كل نوع؟
2: بكل سرور السادة دلال. أولا خلينا نتكلم للسادة المستمعين عن من هو رائد الأعمال. هو الشخص المبتكر الذي يجد ملاحظات مثلا تحتاج إلى ابتكار وتطوير، أو يحتاجها الناس، أو خدمة ناقصة في السوق يتم تحويلها إلى مشروع أو منصة أو خدمة تحقق قيمة وربح. هذا يعني الفكرة الأولى عن رائد الأعمال، أنه ابتكر حاجة معينة.
1: نعم. طيب وبالنسبة لمميزات يعني كل نوع من هذه التراخيص؟
2: شوفي التراخيص طبعا كل جهة لها تشريعات ولها لوائح وأنظمة، لكن لو أتينا مثلا إلى تراخيص تصدر من وزارة الاستثمار اسمها رخصة ريادة الأعمال، والتي يعني تمنح للمشاريع الابتكار والاستثمار وتساعد المستثمر على مزاولة النشاط والاستفادة من عدة تسهيلات وتنظيمات.
1: جميل.
2: وهناك أيضا نعم لو أتينا لسجلات ريادة الأعمال عبر وزارة التجارة والمتخصصة للمنشآت الناشئة والمدعومة من الجامعات أو حاضنات الأعمال المعتمدة، ويعد هذا السجل من الممكنات أيضا. وهناك تراخيص المقرات الإقليمية، وهي متخصصة للشركات النوعية والإقليمية التي تسعى إلى إدارة أعمالها وابتكاراتها من داخل المملكة، مقرات إدارية وإقليمية لها.
1: نعم. طيب سؤالنا الثاني، طبعا تعتبر رخصة ريادة الأعمال خيار استراتيجي للشركات الناشئة والشركات المبتكرة، ممكن توضح لنا أبرز مميزات يعني هذه الرخصة؟
2: طبعا الرخصة تتميز رخصة ريادة الأعمال بعدة مزايا تجعلها دائما قويا للمشاريع الناشئة، ومن أبرز هذه المميزات تسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات الناشئة، لأنه إذا ما في عقود تأسيس توضح في العلاقة يعني يعتبر هناك خلل، وهناك دعم رواد الأعمال للوصول لبيئة استثمار أكثر مرونة، وتمكن المشاريع الاستفادة من الخدمات الحكومية والخاصة وتعزيز فرص التواصل مع حاضنات ومسرعات الأعمال. بمعنى أنه إذا وجدت هذه التراخيص وصار عندي أكثر من رخصة وأوراق، بتساعدني أنه مسرعات الأعمال تكون مطلعة بشكل كامل ووافي على مشروعي، والمساهمة أيضا في جذب الاستثمارات للمشاريع الابتكارية والتقنية.
1: نعم طيب، لو نتكلم عن أهم فوائد استخراج التراخيص الريادية.
2: جميل. اليوم لو ما في ابتكار ولا في فكرة جديدة ولا في يعني فعلنا عقول الناس وأبنائنا، ما بيكون هناك في شيء ريادي. معنى ريادي أنه أستقل بفكرة وطرحها للسوق، فتساعد التراخيص الريادية هؤلاء رواد الأعمال على العمل بشكل نظامي واحترافي، كما تتيح للمشاريع الناشئة فرص أكبر للنمو والتوسع. ومن يعني الفوائد تسهيل الممارسات النشاط التجاري والاستثماري ودعم المشاريع التقنية والابتكارية ورفع مستوى الموثوقية. يعني اليوم أنا لما يكون عندي مشروع في ابتكار وهناك شركات يعني كبيرة وترى مثلا أن هذا المشروع بيخدم نشاطها سواء تجاري أو صناعي، حتما هذا يستقطب المشروع وتباع بأرقام عالية. فرفع المستوى والموثوقية أمام الجهات الحكومية والمستثمرين، استفادة من البرامج والمبادرات الدعم للقطاع الخاص والريادة. لما يكون عندي مشروع مبتكر ورأت الجهة أنه يستحق يعني تبنيه، فهنا يكون يعني هذا جاء في المكان الصح هذا المبتكر.
1: نعم.
2: وتسهيل الوصول، يعني هو تسهيل برضو للشركات والفرص الاستثمارية.
1: جميل. طيب هل ممكن تشرح لنا بالتفصيل إيش هي شروط الحصول على التراخيص الريادية؟
2: طبعا التراخيص كثيرة، تعرفين يا أستاذ دلال إنه في المملكة العربية السعودية ويا رب لك الحمد في عندنا تحديثات يوميا على الإجراءات وتسهيل الإجراءات في كل القطاعات.
1: نعم.
2: لكن بالنسبة للتراخيص الريادية تعتبر هي في الإطار القانوني لكل وزارة أو قطاع، وهناك مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على التراخيص الريادية. مثلا من أبرزها أن يكون المشروع قائم على فكرة ابتكارية وتقنية، هذا مهم. أيضا حصول المشروع على دعم من جهات معتمدة مثل الجامعات أو حاضنات الأعمال، تفرغ رائد الأعمال للمشروع، يعني خلاص أنا بنيت فكرتي لازم أكون متفرغ له عشان أنا أحصل على هذه المميزات. تقديم عقود التأسيس للشركات إلكترونيا، يعني أنت اليوم لما تبدأ لازم يكون عندك جهة تمنحك مثلا كوزارة التجارة، يكون عندي سجل وفي أنشطة، وإذا معي شركة بيكون هناك عقد تأسيس لتنظيم العلاقة بين الشركة، حتى أن المشروع يبنى صح وينطلقون باتجاه المشروع، ويكون هناك في لوائح وأنظمة بتكفل لهم عقود التأسيس.
1: نعم.
2: وتوفير المستندات المطلوبة مثل الهوية الوطنية والإقامة النظامية أو خطابات داعمة عند الحاجة.
1: نعم، يعني كلها إجراءات الآن أتوقع أنها صارت بسيطة، يعني من الضيوف اللي تم استضافتهم في البرنامج لما كنت أسألهم هل الأمور أسهل أول ولا الآن، الكل بيشهد على فعلا وجود سهولة كبيرة الآن، بضغطة زر الواحد بيخلص الإجراءات اللي كانت تأخذ أسابيع أو حتى يمكن شهور ومراجعات مع دوائر حكومية أو مؤسسات أو جهات متخصصة. طبعا كل الشكر والتقدير لجميع العاملين في مختلف القطاعات اللي جالسين يسهلوا، يعني مثلا هيئة الاستثمار، الشركات الداعمة لرواد الأعمال، نشكرهم. وطبعا بقيادة حكومتنا الرشيدة اللي بتدعم رواد ورائدات الأعمال سواء السعوديين أو حتى الأجانب.
2: صحيح صحيح، بكل تأكيد كل ما ذكرتي نحن اليوم وسبق أن تحدثنا عن هذا، نطلب من الشركات الكبرى تعيين موظفين في متخصصين لتتبع اللوائح والأنظمة التي تصدر عن جميع الوزارات والجهات المعنية، حيث في يعني تسارع في تغيير كل ما وجدوا يعني تحدي ممكن يأثر على النشاطات التجارية أو الصناعية، على طول يزال هذا التحدي وتصدر له لوائح وأنظمة جديدة حسب التشريعات الموجودة.
1: نعم، طيب إيش هي شروط الحصول على الرخصة سواء كانت للسعوديين أو لغير السعوديين؟ هل في مثلا متطلبات أساسية لابد من استيفائها؟
2: صحيح، لابد أن يكون هناك يعني كيان تجاري أو سجل نظامي ساري، يعني هذا ضروري منه، وتقديم خطة عمل توضح فكرة المشروع أو أهدافه، وأن يكون هناك أيضا يكون متوافقا مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأيضا استكمال المتطلبات النظامية الخاصة بالاستثمار أو مزاولة النشاط، يعني إذا كان مثلا وافد مستثمر للمملكة، طبعا الله يحييهم، لابد أن يكون تبدأ إجراءاته من الهيئة العامة للاستثمار، وهي إجراءات بسيطة وميسرة وسهلة، بعد كده ينطلق على مرحلة أخرى اللي هي بيعملون عقود التأسيس في وزارة التجارة.
1: نعم، طيب سؤالنا لك، ممكن توضح لنا إيش هي خطوات استخراج الرخصة؟
2: يعني رخصة الـ الـ الـ الـ الاستثمار ولا رخصة ماذا تقصدين؟
1: يعني عموما بشكل عام الرخصة للاستثمار أكيد بتحتاج مثلا لخطوات دخول مثلا إلى المنصة الإلكترونية.
2: ممتوز، صحيح.
1: نعم.
2: طبعا زي ما تفضلتي أنت في سابق حديثك بأنه الأمور صارت سهلة، فكل شيء بيكون من خلال المنصات
1: أونلاين،
2: دخول إلى أونلاين، دخول من المنصة الإلكترونية، اختيار النشاط والترخيص اللي هو حابه، النشاط المناسب له، وفي في تعبئة استثمارات، تعبئة الاستمارة في داخل المنصة، ورفع المستندات المتعلقة على طول إلكترونيا، واستكمال إجراءات التأسيس والتوثيق اللي قلنا لكم، اللي هي التأسيس بيكون دائما في وزارة التجارة، وبعد كده تصدر الرخص واستكمال المتطلبات مع القطاعات الأخرى.
1: نعم، طب ممكن تكلمنا عن أنواع العقود الأساسية في ريادة الأعمال؟ يعني إحنا سابقاً أتكلمنا عن التراخيص، الآن نبغى نتكلم عن أنواع العقود.
2: أحسنتي، ممتاز، سؤال جميل، يعني لأنه العقود بتختلف من مشروع المشروع. طبعاً عندك عقد التأسيس أو الشركة ولتنظيم العلاقة بين الشركاء وتحديث الحقوق والالتزامات، وعندنا عقود العمل العمل لتنظيم العلاقة بين المنشأة والموظفين، وهناك عقود للاستثمار لتنظيم العلاقة مع المستثمرين أو الشركاء أو المولين. يعني لما أنا بجي أستثمر من شركة موقع أو من رجل أعمال موقع، يجب أن يكون في عقود عشان تكفل للجميع حقوقهم ومدة العقد وشروط كثيرة فيه. وهناك اتفاقيات على مستوى الخدمة لتنظيم جودة الخدمة المقدمة للعملاء وللشركات، وهناك اتفاقيات السرية، والمقصود بالسرية لما يكون عندي ابتكار ولا عندي شيء خاص أنا حقي هذا وعندي فيه من الحماية الفكرية والمعلوماتية والملكية الفكرية، طبعا هذه بتكون عبر الهيئة العامة للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.
1: ممتاز، طيب سؤالنا الأخير أستاذي الفاضل، إيش هي أبرز جهات اللي بتدعم رواد الأعمال وأهم الخدمات اللي بيقدموها؟
2: هناك كثير من الجهات التي تدعم رواد الأعمال في المملكة، ومن أبرزها مثلا الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اللي هي منشآت وتقدم برامج الدعم والتدريب والتمكين وحضانة الأعمال والاستشارات لكل نشاط.
1: نعم.
2: وهناك وزارة الاستثمار وتختص بإصدار التراخيص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، معنا كمان معهد ريادة الأعمال الوطني ريادة، ويقدم برامج للتأهيل والتدريب والدعم للمنشآت، وأيضا الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وتدعم تمويل الشركات الناشئة والمشاريع والابتكارات عبر الاستثمار الجريء. طبعا هذه الشركة أستاذ دلال طبعا هي تعود ملكيتها كاملة بالكامل لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
1: ممتاز. طبعا يعني بعض من هذه الجهات بيقدم الخدمات بشكل مجانا أو في عليها رسوم أستاذ الفاضل؟
2: بالنسبة للدعم إذا أتينا مثلا للدعم بيعطون الدعم، لكن هناك ميزة أنه يرجع الدعم كما أخذوا ما عليه فوائد زي بنك المنشآت.
1: يعني زي مثلا خدمة استرداد في منشآت،
2: استرداد بيعطون مثلا دعم، وإذا التزم بالدعم كمان في خصم من رأس المال اللي بيكون.
1: ممتاز، ممتاز جدا والله. يعني سعدنا بالحديث معك، وفعلا يعني معلومات جدا قيمة أستاذ صالح. إن شاء الله يا رب كل رائد ورائدة أعمال استفادوا اليوم من هذا الموضوع. بنشكرك في نهاية هذا اللقاء الأستاذ صالح ناصر الشمراني، رجل الأعمال المهتم بالتنمية والتطوير والمساندة الاجتماعية، مستشار في الإجراءات الإدارية والتجارية. شكرا لوجودك معنا اليوم لمشاركتك لكل هذه المعلومات القيمة، يعطيك ألف عافية.
2: إذا سمحتي لي معي مداخلة، أنا وأنت نؤمن والفريق يعني نؤمن بأن داخل كل بيت سعودي مبتكر ومبدع، ويحتاج فقط إلى الدعم والتمكين والفرصة المناسبة ليحول فكرته إلى مشروع ناجح يخدم وطنه ومجتمعه. فالمملكة تزخر بالعقول المبدعة في كل منزل، طاقة قادرة على صناعة أفكار عظيمة مثل ما ترين أنت اليوم.
1: فعلا فعلا بنشكرك جزيل الشكر أستاذ الفاضل، وأجمل يعني التحايا، يعطيك ألف عافية، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق.

0: طبعا مستمعينا الكرام اكيد فاصل سريع ونرجع معاكم في برنامج رياده.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: الله يعني تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة أف أم.
2: الآن مع سيما أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم مستمعنا من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. مع ضيفتنا الثانية راح نتنقل بين عبق العطور لصناعة الأثر، ونعرف كيف قدرت بإصرارها وشغفها وإرادتها القوية ما شاء الله تبارك الله إنها تقود رحلة تحول ملهمة نحو صناعة العافية لرواد ورائدات الأعمال، حتى يكون حضور الإنسان هو العطر اللي يسبقه ويبقى خلفه. ضيفتنا اليوم سيدة أعمال رائدة في مجال صناعة العافية لرواد ورائدات الأعمال، صاحبة براند العطور سابقا، نائب المدير العام لمصنع سعودي للتوابل حاليا. نرحب بضيفتنا الأستاذة أنهار عبد المحسن عبد العزيز. أهلا وسهلا بك يا أستاذة أنهار في برنامج ريادة على جدة اف ام، نورتينا. وطبعا أحب أقول لك أول شيء ما شاء الله تبارك الله ألف مبروك على هذا النجاح، ومن كلامنا أنا وأنت قبل البرنامج وتحت الهواء أقدر أقول أنك فعلا خير من يمثل المرأة العاملة الناجحة في الوطن. ألف مبروك.
2: الله يسعدك جلالي، يسعد مساكم يا رب.
1: أول شيء لو تكلمين مباشر من الجوال حيكون أحسن من السبيكر. أنهار
2: أوكي تمام ماشي معك.
1: أوكي جاهزة معانا؟
2: جاهزين معاكي.
1: أوكي طيب، أول شيء نبغاك تكلمين عن نفسك وعن بدايتك في مجال صناعة العطور، كيف كانت وكيف قدرت توصل أنهار لكل اللي حققته اليوم؟ يعني ما شاء الله لما تكلمنا على يعني على التليفون أعطتيني قصة جدا حلوة، وكيف فيها إبداع وفيها كفاح وفيها شغف. هذه الكلمة دائما تتكرر مع كل رواد ورائدة الأعمال، ففعلا أنا لمستها من الكلام وكنت يعني أبغى نشارك هذا الجمال كله مع المستمعين.
2: أكيد أكيد ولا يهمك. شوفي هو الصراحة كانت سبحان الله كل رحلة في حياتي هي كانت يعني بوابة لرحلة ثانية. موضوع
1: محطات
2: محطات بالضبط. موضوع صناعة العطور تحديدا أوريدي أنا بخبرتي يعني زي ما تفضلتي إنه أنا أشتغل في مصنع حاليا، فخبرتي في الصناعة علاقاتي كلها سهلت موضوع إنه أنا أدخل موضوع صناعة العطور. الفكرة كانت إنه أنا من زمان كنت أحب أخلط روائح، يعني حتى يعني في أيام العادية مستحيل أحط عطر واحد. فأخلط روائح وكل ما أخرج أنسأل على الريحة المعينة دي. ففي أحد الجلسات يعني قررت إن سبحان الله تيسرت هي كده من ربنا إنه قابلت أحد الموظفين في مصنع صناعة العطور يعني مختصين في صناعة مواد التجميل وكده. فالموضوع بدأ إنه هو من حب في الروائح. الروائح كانت تغير مزاجي ومودي بشكل ملفت، يعني تأثر علي أنا نفسيا في يومي.
1: أتوقع يمكن كل سيدة ويمكن حتى يمكن بعض الرجال في عطر اللي هو للنهار، في عطر للمساء، في عطر للمناسبات الحلوة، في عطر لو تشميه مثلا يذكرك بريحة البيبي مثلا، في عطر تشميه تقولي الله ريحة ماما، صح ولا لا؟
2: فعليا فهو
1: فلاش باك على طول.
2: هو هوية فعليا وحضور. كل شخص سبحان الله لو دخل المكان تحس كأنه فلان كان في المكان، فلانة كانت في المكان. فمع الوقت اكتشفت انه مو بس انا، العالم كله متجه لدي الفكرة. طبعا بحكم دراساتي انا شخص لازم ابحث بارقام ودلائل.
1: اوكي ايش كنت دارسة قبل يعني معلي اذا ممكن نعرف؟
2: مختبرات طبية بكالوريوس في من جامعة عبد العزيز بجدة.
1: اوكي ما شاء الله تبارك الله.
2: فكمان هذه واحدة من المراحل اللي هي سهلت سبحان الله دخولي. يعني كثير يحس بأنه أنت مثلا أنا لو درست بكالوريوس معين حيحدني أتفرع في قطاعات معينة، الموضوع لا مختلف. كانت دراسة المختبرات برضو جزء مرة كبير ساعدني في موضوع الصناعة تحديدا وصناعة العطور.
1: لأنه طبعا هي كيميكلز في النهاية وأنت يعني بتخلطيها مع بعض، صح ولا لا؟
2: بالضبط بالضبط هو ده بالضبط.
1: طيب
2: فأنت يا تفضلي. فيعني لما طلعت على الدراسات لقيت انه والله السوق العالمي اوريدي وصل تقريبا كان وقتها أقل من 60 مليار. إحنا اليوم واصلين في 2025 هتسلي فاتت 60 مليار دولار منهم 70% نساء. قلت بس خلاص هم هدول
1: خلاص
2: التارجت حقوني.
1: ممتاز. طيب كلمينا عن مشروعك الخاص براند العطور، وهل مثلا لقيتي إقبال؟ كم كان رأس المال لما أنت بدأتي في هذا الشغل؟
2: والله الحمد لله شكرا، هو الإقبال كان فوق المتوقع. فكانت الفكرة إنه إحنا مو بس حتى أسامي العطور مثلا كن مثلا.
1: هو إيش كان اسم مشروعك؟
2: أنا بيرفيوم. بيرفيوم. فكل عطر حكاية. صممنا على ده الأساس، يعني حتى واحد من العطور كان اسمه نومان لاند، وأكثر عطر يشتروه الرجال
1: ما شاء الله.
2: وفي واحد من العطور أبريل نايت، وإلى الآن ينطلب مني، فأنا أرجع أي دايركت دم للبراند اللي أخذوه والله يبارك لهم.
1: إحنا حنوصل لهذه النقطة بعدين، يعني لا تحرقي لنا المواضيع دحين.
2: خلاص ولا هم.
1: أوكي طيب.
2: فسبحان الله كل يعني المستهلك صار يدور براندات غير، ما خلينا نقول نيش، لا أنا أبغى ريحة مميزة بس كمان بسعر مناسب. فرأس المال الله يعطيه العافية أبويا من زوجي، أول ما طلعت بالفكرة قلت أبغى رأس مال 40 أصنع فيها نجرب كيف السوق. وسبحان الله طلع أول باتش ونباع كله
1: ما شاء الله.
2: طبعا موقع الكتروني كان هو كله أونلاين، وكنا نسوي معارض نحضر كل المعارض المملكة، نسافر ويكون في وجود لأنا فارس، ويمكن سبحان الله هو ده اللي أعطاه أكثر قبول وعرفوه الناس وصار لي اسم في السوق
1: ما شاء الله.
2: فدخلنا بعد كده على موضوع بعد كده سبحان الله، عشان كده هذه من هنا النقطة، يمكن أنا أقدر أقول لكل شخص مؤمن بفكرة معينة أو يبي يسوي شيء معين، أنت ابدأ، لما الناس تشوفك بادئة حيجوك كمية ناس بتستثمر معك بشكل مو طبيعي.
1: يعني الواحد لا يخاف. أنت هذا الكلام تقصدي؟
2: أبدا أبدا، يعني كنا ننزل المعارض يجي أحد يقول مثلا في عطر معين أنا أبا هذه الخلطة حقة العطر تبيعوني إياها، بعدين كبر الموضوع صار أنا أبغى البراند تبيعوني إياه. بالبداية كنت مقفل السايت ده، قلت لا أنا أبغى البراند بالضبط، البراند لا حقي ويكون لي. بس بعدين وصلت لمرحلة كنت فيها صادقة جدا مع نفسي، طب أنهار أنت هذا مشروع، وإحنا يمكن النساء السيدات بالذات يصير عندنا تعلق كأن واحد من أولادك المشروع ده
1: صحيح،
2: فلا أنا ما حابيع. فبعدين لما قعدت فكرت فيها استشرت الناس قالوا لي إلا لأنه وصلت لمرحلة

0: لله. اوريدي انا شغلي في الصناعه في مصنع ملتزمه معاهم طبعا. اوريدي عندي براد العطور، اوريدي انا ام، فالمسؤوليات تشعبت.
1: فخفتي على المشروع.
0: ايوه، فقلت يعني احيانا كمان، لانه لو انا ما اشتغلت بدأت قطاع التجميل ترندي بشكل مخيف، وكل يوم ذوق المستهلك يتغير، متطلبات السوق تتغير. فبالتالي إذا أنت ما واكبتي هذه الموجة اللي ماشيين فيها، يعني يقل بريق المشروع، فحرام تبيعه هو له اسمه ده، والواحد ياخذ فايدته ويطلع منه بخير، أفضل من أنه أنا بس أتعلم
1: يموت وينتهي
0: المشروع بالضبط.
1: طب انت قلتي في حاجه الصراحه كده استوقفتني شويه، انه نزلتي المعارض انت كنت بنفسك توقفي على الشغل وبتبيعي وكده، لانه في ناس، انا ليش بسالك، في ناس تستحي تقول لك انا لا، يعني انا مثلا نفترض احب اعمل كب كيك، انا احب اعمل سوبيا، انا احب اعمل وات ايفر، بس اجيب احد يبيع، انا استحي ابيع.
0: صحيح، وهو سبحان الله على حسب الشخصيات، هو بناء على كيف، مو احنا دائما نقول لو عندك اي فكره في الحياه ما حتنجح الا من عقليه صاحب المشروع. انت كيف عقليتك، لذلك صاحب المشروع لا يستهين في موضوع انه هو يطور مهاراته. يعني انا مثلا ما فتحت مشروع ما اعرف ابيع، لازم اتعلم ابيع، لانه في النهايه احنا كمستهلكين بالذات خليني اقول في السعوديه تحديدا، احنا نشوف الشخص اللي ورا المشروع فيبني الولاء. أنا ما أبغى يعني ما صاروا الناس مو زي زمان، المشاريع زي زمان نفس الاستراتيجيات التسويق، لا الموضوع تمام مختلف. فأنا دائما أبغى أدور على القصة، عن المعنى وراء المشروع، ليش هي فتحت المشروع، فأنا حاشوفها ويشوفوك تتعبي وتشيلي وتحطي وتسوي بنفسك، فهنا يخلق الولاء. غير ما أنا أشوف مثلا موقع إلكتروني أو محل أو صفحة إنستغرام whatever وأنا ما أعرف who's behind المشروع دي، أوكي تشتري منه، بس غير لما تقولي أنا رحت المعرض الفلاني وقابلت صاحبة البراند وكانت وقفة بنفسها والله يعطيها العافية، عارفة الشعور هذا هو اللي مختلف.
1: أيوة. طب أقول لك أنهار، جانا سؤال في أحد بيستفسر بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير دلال، أنا عندي متجر إلكتروني لي 3 شهور إلى الحين ما أحد اشترى مني أبدا. طيب
0: طبيعي.
1: اوكي طب نبغى نحاول نجاوب هذا السؤال، لانه اكيد في ناس يعني في ناس متخوفه. انت اكيد طبعا انت قلتي انه انت كان البيع كله اونلاين.
0: بالضبط، صحيح.
1: كيف كانت البدايه لموضوع البيع اونلاين؟ يعني مثلا يعني انت استشرتي احد انه انا اتوجه لفين؟ هل يكون عندي كشك؟ هل مثلا زي الايلاند اللي بنشوفها في المولات الكبيره؟ هل مثلا والله انا اكون لا بس اونلاين ويكون عندي مخزن في البيت؟ كيف الطريقه؟ هل المخزن في البيت ولا مثلا مخزن حق المواد او المنتجات اللي عندك العطور في مخزن خارجي؟ كل الشغلات دي على اساس يعني اللي الان بيسالني ده السؤال اكيد هو على نار ويبغى يعرف الحكاية.
0: مر في نفس التجربة.
1: انت طبعا انا يعني انا حسألك على موضوع العقبات والصعوبات والتحديات، بس عشان جانا السؤال ده فانا حابة ان احنا نرضي جمهورنا كمان اللي بيتواصل معنا على الواتساب.
0: اكيد اقل واجب لكل المستمعين.
1: الله يسعدك.
0: هو الصراحة اول ما تبدأ 3 شهور عشان انت تكون مثلا، اذا هو انا ما نعرف اذا هو تخصص فعليا في العطور، لازم يكون في عينات مجانية. العينات المجانية دي السامبلز الصغيرة اللي 5 ملي 3 ملي مع كل منتج يطلع، هذا في يعني هذا لما يطلع بإذن الله ربنا يرزق ويفتح عليه. أول 3 شهور طبيعي جدا إنه ما يكون، فحتصير أنت لازم تخلق اسم أول شيء، يبوا يشوفوا مين هذا. وبعدين الوقت، التوقيت جدا مهم. يمكن أنا لما فتحت المشروع كان قبل 4 سنوات، فكان السوق جديد، الناس متعطشة تبى تشتري. اليوم مشاريع العطور فترت، فهذه كمان لازم شيء ينحط في الحسبان. فثلاث شهور ما زالت له طلبات، طبيعي جدا. أنا عارفة الوضع اليأس اللي كل يوم يدخل يشوف المتجر جاني طلب ما جاني طلب. إعلانات السوشيال ميديا صارت في متناول الكل، تقدر ترفع إعلان على السوشيال ميديا، بس الإعلان اليوم أنا أفضل حتى لما يكون هو يطلع صاحب، ما يبي يطلع صاحب المتجر، يحكي قصة البراند. أعطيني قصة خلف هذا العطر اللي أنت بتبيعه، لأنه مواد التجميل بصفة عامة

0: أنا حاخد عطر ريحته كلها ورود.
1: لأنه منتجات قطاع التجميل بصفة عامة خلينا نتكلم عليه. إذا هو كان مثلا على موضوع أنا أبغى أيسل أونلاين، يبدأ يروح اللي هم إيش يسموها، اللهم صل على سيدنا محمد، والله راح الاسم عن بالي،
0: ما في مشكلة،
1: لأنه ما بسمي أسماء محلات معينة، بس الأماكن اللي تبيع ملابس وبراندات وبراندات عطور وزي البوتيك بس صغير، بس صرنا نشوفها في البوليفارد في كل مكان، موجودة في السعودية، انتشرت الكونسبت ده، كونسبت ستور يروحها ويعرض عليهم، حتى لو أتليست في البداية يدفع، هو طبعا لازم يدفع عشان اللي حيحط
0: زي الهوم جرون ماركت والمحلات اللي هي بيكون كل الأشياء فيها لوكال، منتجات محلية،
1: أيوة
0: صنعت بيدي،
1: ويقول لهم أنا يا أبا إيجار شهري، يا مثلا في ناس يقولوا لك أنا أخذ من أرباح، يعني ليهم سياسات مختلفة، فيروح يقول لهم أنا عندي البراند الفلاني، يعرض عليهم، يعمل معاهم عقد، يعرض. بعد ما يعرض هو لازم، احنا ما تقدر يعني 100% 100% يكون انه انت بس تواجدك اونلاين والناس والبراند جديد ومالك، ما هم عارفين عن البراند.
0: اوكي هذا يعني هذا، شوفي انا انتبهت للاسم، اسمه محمد عسيري، فيا ربي ان شاء الله يكون محمد سامع الكلام وبيتابع الحلقه الان يا انهار عشان يستفيد. طيب هل كان في جهات للدعم توجهتي ليها وساعدتك في عملك الخاص؟
1: يا طبعا كان في جهات يعني كثير الحمد لله. يعني اول ما بدات انا كانت مع، استفدت من منشآت، سواء كان في تدريب، سواء في استشارات محاميين،
0: الاستشارات كانت برسوم ولا مجانية؟
1: لا مجانيه، تماما مجانيه،
0: يعني تحيه فعلا لمنشآت يعني اللي فعلا بتدعم رواد ورائدات الاعمال بشكل مجاني، حتى تمسك بيد هذا الرائد او هذه الرائده وتنقلهم إلى بر الأمان وحتى يطلع هذا المشروع للنور. طيب غير منشآت
1: مثلا على السجلات التجارية، في حاليا حولوا صار المركز السعودي للأعمال، عندك أي مشكلة في التجارة، أي شيء يصير تخلصها في وقتها، زمان غير إنه أنت أونلاين وتقعد، لا خلاص في وقتها أنت تروح المركز السعودي للأعمال حاجز موعدك وكله يدوك كل الخدمات وكل الأوبورتونيتيز. كمان مثلا عرضوا علي برامج كفالة في اللي هو البنك، بنك التمويل، ففي جهات تمويلية كثيرة، بس يعني سبحان الله أنا تيسرت معايا المادي، بس كانت اللي كنت أحتاجه أكثر شيء الاستشارات، تدريب وتوجيه، فتوجهت يعني لمنشآت وغيرهم.
0: طيب كم خبرتك في هذا المجال، مجال صناعة العطور؟
1: أكثر من أربع سنين.
0: طيب
1: يا أكثر من أربع سنين.
0: طيب ومن واقع تجربتك وخبرتك كسيدة في عالم الصناعة، وكونك طبعا كمان مدربة ريادية في صناعة الهوية والحضور، هل بتتذكري مثلا قصص لأشخاص دربتيهم وتغيرت حياتهم؟
1: شوفي هي
0: خير، احنا شوفي حنتنقل من العطور للتدريب الى يعني مشروع يعني انا حنتنقل شويه مع بعض عشان الوقت، ونحاول نفيد كل يعني اللي في ده المجال واللي في ده المجال واللي في ده المجال، لك ما شاء الله زي ما قلت لك متفرعه في اكثر من مجال ما شاء الله.
1: ايوه هي سبحان الله كانت محطات، هي يعني خبره العمليه كلها فوق ال 15 سنه، بس تحديدا مجال العطور اكثر من اربع سنين، هو انا بعته من اربع سنين. كان اللي ألاحظه، هذه واحدة من اللي أنا دائما أنصح، لو أنت صاحب مشروع أوقف على مشروعك، لأنه سبحان الله أي شخص يجيبه موظف حيأدي مهامه ويمشي، لكن رؤية صاحب المشروع هي اللي تختلف. يعني مثلا أنا كنت أتعمد بغض النظر اشتريتي ما اشتريتي، تعالي حكيني إيش بتدوري، إيش يعجبك، ليش تبي العطر الفلاني، تستخدمي في إيش، وهكذا. لقيت سبحان الله السيدات، وهم أصلا كانوا 70% من مستهلكين قطاع التجميل بصفة عامة، يبحثوا عن المعنى، عن الحضور، عن إني أنا أكون
0: الثبات
1: متشافة. إيوة
0: إني أنا أكون إيش؟
1: والثبات، متشافة.
0: أوكي
1: إيوة، حتى الثبات مثلا لما يجي يقول لا أنا أبغى عطر ثابت، فأنا أقوم أسأل سواء السيدات ولا

0: جاي. طب ليش تبغى ثابت؟ يعني بالمنطق ليش تبغى العطر؟ ايش حيخدمك اذا العطر كان ثابت؟ فليش مثلا ما تجدد العطر كل 4 ساعات؟ فمن هنا تلاقي انه لا، في معنى اعمق من احتياج المستهلكين لمنتج معين، لا في معنى اعمق منه من انه هو بس يبقى المنتج بس العطر ثابت.
1: لا طب لا انا استني، انا لا حنوقف شويه في الحته دي لاني انا الان مستهلكه، انا مستهلكه يا انهار. لا انا بالنسبه لي يس ابغى الثبات، يعني ليش ابغى الثبات؟ احيانا انا ممكن حكون ماشيه بشنطه صغيره اللي هي الكلتش، اللي هو يا دوبك يا حتحطي مثلا روج وجوال، او حتفادي في الجوال وتخليه برا الشنطه وتحطي مثلا العطر. وفي العطور الان اللي هي صارت ببخاخات صغيره جدا بتكون جدا عمليه، فانا ابغى ابخ بختين مع مثلا دهن العود اللي انا احطه وكريمي، خلاص انا كده اموري تمام، اخرج للمناسبه حقتي، مو كل يعني 4 ساعات زي ما بتقولي او مثلا كل ساعتين اضطر اني انا ابخ، لانه انا عارفه كل ما زاد مثلا في نسب معينه من مواد معينه في العطر بيكون الثبات اعلى وتلاقي السعر بيرتفع، وهذا اللي بيخلي فيه فروقات في الاسعار.
0: صحيح صحيح اتفق معك. بس شوفي قلت يا بخرج مناسبه، المناسبه كم مدتها؟ 6 ساعات. في عطر ثابت ل6 ساعات، تبي عطرك معك حطيه في اللهم صل على سيدنا محمد، العبوات الصغيره اللي هي صارت اللي تعبي العطر، فحيكون عطرك معك حتى لو معك كلتش وات ايفر. بس اما تجيني هذه منطقيه جدا، عندك اصلا هو ثبات العطر من 4-8 ساعات 6-8، يعني على حسب طبيعه الجسم، على حسب العوامل، بارد حر، انت كنت جوا برا، ليها فاكتور كثيره تختلف.
1: بحط العطر على الجسم او على الملابس يفرق طبعا
0: بالضبط. لكن اكثر من كده ما هو منطقي، لانه انت في النهايه حترجعي خلصت مناسبتك، هل انت تحتاجي ان تكوني بنفس ريحه العطر الثقيله عليك قبل ما تنامي؟ لا.
1: اوكي
0: فثبات العطر له احتياج معين، عشان كده اقول لهم افهم يس.
1: اوكي طب حنرجع لسؤالنا اللي احنا سالناه اللي هو
0: سنوات الخبره.
1: لا مو سنوات الخبره، قصص لاشخاص دربتيهم وتغيرت حياتهم.
0: اوكي شوفي سبحان الله في قصص انا يعني استوقفتني، لانه يمكن كمان لامستني اكثر شيء بحكم اني والله احب مجال الاعمال. فجاتني مره سيده، يعني سيده اعمال اعرفها، وسبحان الله على قد ما هي ناشعة يا دلال، إلا إنه في طفية الشغف هذا اللي يقول لك راح مني الشغف، تحسيها مطفية ما هي سعيدة. طيب المنصب الفلاني لما مسكتيه إيش كان شعورك؟ عادي، تقول عادي إنه تباركولي بنا عادي.
1: يعني المفروض كان في فرحة أو في كده بسطة.
0: الطبيعي. فسبحان الله من حديثي مع سيدات أعمال لقيت إنه كلنا إحنا عندنا نقطة الألم، نفس الضغوطات، نفس التحديات، بنوصل لمرحلة وأعتقد حتى الرجال كمان بيمروا فيها طبيعي، بس يمكن المرأة دائما كائن حساس أكثر، فالمشاعر عنده أعلى، اللي هي تنفصل عن إحساسها بنفسها، فما تصير تحس بمثلا ويبقى عندها السؤال هل أنا مقصرة؟
1: هل أنا مقصرة؟ ترجع تلوم نفسها كمان
0: بالضبط، إحساس بالذنب وإحساس اللوم هذا ما يوقف تجاه الأولاد، تجاه البيت، تجاه مسؤولياتها الثانية. طب يمكن النجاح جاء على ده، فيطفي فرحة
1: النجاح
0: حققته في حياتها بالضبط. فسبحان الله هي ما هي مو شيء فردي. بعدين لقيت في برضو مرحلة في حياتي أنا مريتها، وقفت من كتر ما أنا انضغط،
1: حسيت إنك مرة مضغوطة.
0: أيوة كل أحد كان يقول لي أنت كنت تقولي تبغي من عفية، يس كنت أبغى، بس في مرحلة شعرة بين تحقيق الذات وبين خلاص احتراق، خلاص.
1: وفي نفس الوقت يمكن يعني الواحد انه عنده التزامات كثيرة، يعني اكون زوجة، اكون ام، اكون الام طبعا بتكون اكثر من شيء في نفس الوقت، يعني ام واخت وحبيبة وصديقة ومعلمة وطبيبة وممرضة ومحامية، كل شيء بتكون هذه الام. فهذا الحاله بريشر او لود او ضغط، وكمان اني انا حابه احقق ايش في حياتي، والله انا مثلا مهندسه ابغى اكمل في مجال الهندسه، لا انا مصممه ابغى اكمل في مجال التصميم على حسب التخصص، بلس المجتمع اللي قاعد مثلا انه ايش شغلك، ما بتشتغلي الان، حتى صاروا بعض الناس يشوفوها كانه عيب لما الوحده تقول انا ربه منزل، انه في ذا الوقت يعني كل الستات بتشتغل وانت ربه منزل. ترى ربه المنزل ما هي حاجه وحشه، ترى هذه اعظم يمكن يعني
0: واصعب
1: اصعب وظيفه، وظيفه الام، لانه ممكن انا ما حد بيعطيني راتب كأم، ما في راتب بيجيها على الخدمات اللي بتقدمها يعني. وفي حتى يعني القصص المشهورة اللي هو انه الام مثلا يعني في مرة من المرات قالوا لها انت ايش بتسوي، ما بتسوي ولا شيء، انت بس جالسة في البيت، فقررت انه هي تجلس فعلا في البيت ذاك اليوم وما تسوي ولا شيء، واضطروا انهم يجيبوا معلم او معلمة تدرس الاولاد، يجيبوا طباخة تطبخ الاكل، يجيبوا واحدة منظفة تنظف البيت، يجيبوا واحدة مثلا غسالة تغسل الملابس، هي بتسوي كل ده بحب. فاحنا لابد نقدر، انا ماني انه انا مثلا عشان الست انه انا مع المرأة وضد الرجل، لا لا لا لا, لا ابدا لا، بس حلو يمكن التقدير. ايوه في بريشر اكثر يمكن على الست، او ضغوطات اكثر على الست من يمكن على الرجل. طب الشفت اللي حصل في الكارير، شوف احنا واحدة 52 نبغى كمان 5 دقائق وحنختم، فنبغى نسأل بقية الأسئلة. الشفت اللي حصل في الكارير، أنت قلتي أنه أنت نفسك مريتي بتجربة خلتك أنه تفقدي الشغف، أو أنك تحسي نفسك مضغوطة خلاص داخلة في مرحلة الاحتراق الوظيفي، صح؟
0: صحيح.
1: طيب كيف دخلتي لموضوع موضوع اللي هي الرياده في مجال تدريب رواد ورائدات يعني صناعه العافيه؟
0: انت يعني اختصرتي علي جزء كبير من موضوع المعايير اللي يحطوها على الام. الام لازم بقالب معين كده تمشي، ما ينفع سايبه اولادك تسافر تسوي شغل برضو حي they will tag you بشيء معين.
1: طب على كده يعني على كده معلش انا اذا مثلا انت كنت مهتمه في بيتك وسافرتي وسويتي مثلا مشروعك ولا حضرتي الاجتماع البزنس ميتينج اللي عندك، حقول عليك انت مقصره. فانا في كل الاحوال انا اكون في نظر المجتمع مقصره، فيصير ما يحتاج اسمع خلاص، انا عارفه نفسي ما يحتاج. طب حلو. طيب
0: من هنا بدات مشكله كل اللي حوالينا، لانه كلنا يعني
1: فدخلتي المجال
0: اعمال. ايوه، فلما نقعد نجتمع من عافيه، احنا نجتمع اصلا مع اولادنا، اولادنا كلهم اصحاب، فلما لقيت نفس البين نفس الدا، فصرت لما اتكلم سبحان الله زي كانك انت تفتحي كده عيون الناس على شيء يكون هو كانها مايند شيفت، يكون هو مثلا شايف الامور من منظور معين. تقومي انت بكلام بسيط، جلسه حواريه بين سيدات اعمال بسيط، غيرت تماما منظورها لشيء ثاني.
1: حلو.
0: فهذه شفتها، يا شفتها سبحان الله، لانه اللي يبقى في كل شيء، اوكي احنا بنصنع براندات بنصنع بس صناعه الانسان والاثر هذا شيء مو سهل في الحياه.
1: طيب
0: فلقيت
1: اتفضلي.
0: يا فلقيت انه الرساله الاعمق، انا تعرفين كل مرحله لقيت انه الرساله الاعمق. طيب انهار انت مريتي في يعني مراحل تغيير كثيره في حياتي، ان كان من كارير شفت، ان كان من دراسه، ان كان من مشاريع، ان كان من تحديات وصعوبات، فخبرتي دي ليه ما أساعد فيها سيدات ورواد الأعمال.
1: حلو.
0: ومن هنا جاء موضوع اللي هي البريزنس كول، موضوع الحضور، يعني في
1: بريزنس.
0: اي بريزنس،
1: اوكي.
0: سميناها مدرسة الحضور، لأن الحضور هو هوية الشخص. احنا اليوم في عالم جدا
1: الحضور والكاريزما.
0: بالضبط.
1: حلو.
0: تقدر تقولي عليها كاريزما كمان. الشخص كل ما كان الشخص هو بكل الأحوال، سواء كانت أم، سواء كانت امرأة عاملة، سواء كان أب، سواء كان سيد أعمال، رجل أعمال، الأرض اللي تحتك مو دائما حتكون ثابتة. فلازم العالم اللي جواك هو اللي يكون ثابت، مهما تغيرت الظروف حولك أنت ثابتة جواك، فحتشوف الأمور من منظور أوضح، بالتالي حتاخذ قراراتك أوضح، بالتالي كل الأشياء اللي حتسويها في حياتك حتكون بطريقة صحيحة.
1: طيب
0: تفضلي.
1: شو عشان الوقت مره بيجري ولابد انا في سؤال في نفسي بدي اسالك. هو طبعا يعني معروف انه اغلب سيدات الاعمال الناجحات دائما بيكونوا مستقلات او غير متزوجات، هل بتتفقي مع هذا الكلام او لا؟ وايش هي اسرار نجاحك في هذا المجال؟ عشان خلص السؤال الاخير حنختم.
0: خلاص اوكي، ما اتفق مع هذا الكلام، اقول لك ليش بالارقام.
1: طيب
0: لانه في دراسات سووها اكثر تقريبا من 1200 رائدة أعمال لقوا إنه 79 منهم هم أمهات ومتزوجات،
1: حلو،
0: و95 من 79 دول مين كان الداعم ليهم؟ هو شريك حياتهم.
1: الله، تحية لشركاء حياتنا.
0: شكرا
1: طيب
0: شكرا. فسبحان الله، هذه واحدة صحيح من كل الأشياء اللي ويمكن أسئلة كثير كانت تجيني على ذا الموضوع، إنه أنت كيف ناجحة؟ طيب لا، هو لا يا جماعة، في دراسات وأرقام صحيحة غير الفكرة المتعارف عليها إنه الإنسان اللي ناجح في حياته لازم تكون مستقلة.
1: أيوه. طيب السؤال الأخير، إيش النصيحة اللي بتقدميها اليوم للشباب والشابات المستمعين، وإيش رسالتك لكل مسؤول يسمعنا اليوم في دقيقة واحدة؟
0: والله الشباب والمستمعين، طيب خليني أقول لكم، أقدر أقول لكم أبدأوا أي فكرة، بس في البداية لازم تكون صادق مع نفسك. هل أنا شخص شخصيتي أكون موظف، ولا شخصيتي أكون رائد أعمال؟ إنه ريادة الأعمال الوظيفة من عدد ساعات معين، ريادة الأعمال لا، ما لها وقت ولا ويكند ولا إجازة، ولا كله مفتوح. فأنت هتشتغل على مدار فأهم شيء يكون صادق مع نفسه من هنا. إذا لقى أنه أنا والله
1: ممكن
0: لا أبغى أدخل موضوع ريادة الأعمال، فيبدأ يشتغل على نفسه. وما شاء الله تبارك الله، الجيل هذا يمكن من أكثر الجيل المحظوظ، سواء كان من مشاريع الرؤية، سواء كان من خدمات
1: الدعم
0: في قطاع، بالضبط من كل الدعم، سواء كان من اهتمام المملكة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
1: ممتاز. طب ورسالتك لكل مسؤول؟
0: الاستثمار في الإنسان، كل مسؤول، لأنه كل مسؤول شخص تحته ناس، لو استثمر فيهم، لو غير طريقة تفكير واحدة في كل إنسان تحته، فهذا يكون يعني هو مو بس عائد على الشخص نفسه، عائد على المنظمة اللي فيها، بالتالي عائد على اقتصاد الدولة كلها.
1: الله يسعدك، احنا بنشكرك في نهاية اللقاء ونتمنى لك كل التوفيق. الأستاذة أنهار عبد المحسن عبد العزيز، سيدة الأعمال، رائدة في مجال صناعة العافية لرواد ورائدات الأعمال، صاحبة براند للعطور سابقا، نائبة المدير العام لمصنع سعودي للتوابل حاليا، شكرا لك، مع السلامة. طبعا احنا بكذا مستمعينا نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. أتذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة، والفكرة تبدأ منك. نقدر نقول إنه نجاح ريادة الأعمال في المملكة مرتبط ارتباط وثيق بالامتثال التام للأنظمة وصياغة العقود الاحترافية والاستفادة من التسهيلات الحكومية اللي بتهدف لتحويل المشاريع إلى كيانات اقتصادية مستدامة. وبنأكد إنه ريادة الأعمال ما هي مجرد أرقام، بل هي روح وثقافة جديدة بيقودها الشباب الطموح بدعم لا محدود من القيادة، مثل ما قال سمو الأمير محمد بن سلمان، طموح أو السعوديين كجبل طويق، طبعا همتهم أقصد همة السعوديين مثل جبل طويق. ونختم بهذه المقولة العظيمة لأشواق الحربي، مستشار الابتكار وريادة الأعمال، المشهد الريادي في المملكة يشهد تحول نوعي بفضل رؤية 2030 التي وسعت نطاق ريادة الأعمال من كونها مجرد مشاريع وأرباح إلى كونها حركة تغيير شاملة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج وسام بحة. نلقاكم بإذن الله في نفس الوقت في نفس اليوم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. شكرا لكم مستمعينا، مع السلامة.

على هواك. بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة FM على هواك.

0: الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عوناً لوطنك في محاربة الفاسدين.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: بينك سبورت على جدة FM.
3: أهلاً بكم في موجزنا الأسبوعي في بينك سبورت، نرصد لكم حصاد الميادين الرياضية النسائية الوطنية. البداية في قلب منطقتنا الغربية، حيث تختتم في جامعة الأعمال والتكنولوجيا منافسات بطولة النخبة للملاكمة، والتي شهدت حضوراً نسائياً لافتاً ضمن فئات البطولة. 88 لاعباً ولاعبة يمثلون 15 نادياً قدموا مستويات فنية رفيعة في مسك ختام موسم الملاكمة بالمنطقة، ما عكس التطور الكبير في رياضة الملاكمة النسائية وجهود الاتحاد السعودي في تمكين النخبة من المواهب الوطنية الصاعدة. وبالانتقال إلى العاصمة الرياض، خطفت منافسات بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى 2026 الأنظار في حدث تاريخي يقام للمرة الأولى بالمملكة، حيث يشتعل مضمار جامعة الأميرة نورة بمنافسات كبرى بين أكثر من 200 بطلة وبطل من 40 دولة، وسط تطلعات بتسجيل أرقام قياسية جديدة تضع القوى السعودية في طليعة المشهد العالمي. وفي ساحات الأصالة أيضاً، تواصلت فعاليات بطولة العالم لخيل الجزيرة والتي شهدت تألقاً لافتاً للمهرة مروى العون والفرس بنت رشيد الخشاب. وعلى الصعيد العالمي، وفي إنجاز دخل تاريخ الكرة الألمانية، احتفلت ماري لويز إيتا مدربة يونيون برلين بفوزها الأول منذ أن أصبحت أول امرأة تقود فريقاً للرجال في دور الدرجة الأولى الألماني، وذلك بعد انتصار فريقها بثلاثة أهداف لهدف على ماينز. إيتا التي تسجل اسمها كأول مدربة تحقق انتصاراً في البوندسليغا، أثبتت جدارتها في الملاعب الأوروبية قبل انتقالها لتدريب فريق السيدات الموسم المقبل.
2: بينك سبورت على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع.

مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. اخراج سعاد طنطاوي.
1: تبدأ قصة الدكتور ماجد بن جعفر الغامدي مؤسس شركة ظهور المتخصصة في ظهور القيادات من شغف عميق بصناعة التأثير، حيث اختار أن يكون المهندس الذي يصيغ كاريزما القادة ويصقل مهارات حضورهم أمام العالم. هذه الرحلة الطموحة تمتد جذورها إلى قيم إنسانية عميقة يتقدمها الوفاء لأخيه الأكبر رائد رحمه الله، الذي يصفه الدكتور ماجد بأنه كان منظومة قيم تمشي على الأرض وقدوة رسمت له معالم الطريق.
2: أما على صعيد القدوات فالقدوات كثيرة، ولكن أكثرهم تأثيرا في حياتي هو أخي رائد رحمه الله. كان يكبرني بعامين، وكان في وجهة نظري أنه منظومة من القيم تمشي على الأرض، والعلاقة القريبة منه جعلت فعلا التأثر والقدوة تراه بشكل يومي في حياتك. كان يؤمن أخوي رائد رحمه الله أن الأصل في الإنسان هي النية والعمل. النية لوحدها ما تنفع، العمل بدون نية أيضا ما ينفع. فبدأت دائما أتذكر النية التي يصاحبها أيضا عمل واجتهاد بدرجة كبيرة. وفي الأخير القيم كانت في حياة رائد يعني فعلا لافتة دائما يرفعها، وأن القيم في بعض الأحيان هي أثمن من الإنجازات.
1: انطلقت مسيرة الدكتور ماجد بطلب العلم متنقلا بين القارات، فحصل على درجة الماجستير في الإعلام والاتصال من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم توجه طموحه بالدكتوراه في التخصص ذاته. ولم تكن هذه الشهادات بالنسبة له مجرد أوراق تعلق، بل كانت الوقود الذي أشعل رغبته في توطين الخبرات العالمية وتقديمها بروح محلية رصينة متجاوزا الكثير من التحديات.
2: التحديات أثناء الدراسة في أمريكا كانت كثيرة ومتعددة، وخلينا نقول هناك تحديات اعتيادية، تحديات اللغة، المعيشة، الموازنة بين الدراسة والعائلة وغيرها. ولكن التحدي الرئيسي في يعني تجربتي هو أن تنتقل من ثقافة إلى ثقافة، وأن تنتقل من منطقة الراحة إلى منطقة المجهول، وإعادة التشكيل العلاقة مع نفسي من جديد كانت كذا مختلفة. أما من ناحية المهنية فالتحديات أيضا كثيرة، بس كان كيف أني أقدر أفهم فلسفة الإعلام في وجهة نظر قائد الإعلام في العالم اللي هي في أمريكا، لأنه كثير من الجهات التي قادت الإعلام في العالم بدأت من السيليكون فالي ومن أمريكا. يعني خلونا ننظر، جوجل ميد إن يو إس، منصة إكس ميد إن يو إس، يوتيوب ميد إن يو إس، سناب شات، إنستغرام، هذه كلها صنعت في أمريكا. طيب ما هي فلسفتهم؟ كيف، لماذا صنعت هذه المنصات واستطاعت أن تحصل على هذا التفوق العظيم عالميا؟ فكنت أقرأ بعناية وتفصيل وتحليل لماذا أمريكا قادت الإعلام في العالم، ثم بعد ذلك أحاول أن أقرأ مستقبل الإعلام، وبعد هذا كله أعود إلى وطني ويملأني الشغف كيف أخدم وطني من ناحية إعلامية واتصالية كبيرة. فالتحدي هو ماذا بعد، كيف أستطيع أن أقدم شيء وأعيد شيء من الجميل العظيم الذي قدموا لنا وطننا.
1: ومن مقاعد الدراسة إلى قلب الميدان، ساهم الدكتور ماجد في تطوير المنظومة الإعلامية السعودية من خلال منصبه سابقاً كمدير عام للتطوير الإداري والتخطيط في هيئة الإذاعة والتلفزيون، موازناً بين العمل الإداري والعمل الاستشاري لجهات حيوية ومبادرات إنسانية وتنموية بارزة، حتى برز كواحد من أهم المستشارين والمدربين في الظهور الإعلامي للقيادات، ليصبح المدرب الذي يقف خلف الكواليس يعلم المسؤولين كيف يتحدثون ببراعة وكيف توحي لغة جسدهم بالثقة والجاذبية. وبعد هذا الاستعراض للأدوار التي لعبها يبرز تساؤل فلسفي: ماذا لو لم يكن الدكتور ماجد هو الإنسان الذي نعرفه اليوم؟
2: حقيقة لو لم أكن مستشاراً إعلامياً لحرصت أن أكون مدرباً شخصياً. في التدريب في عالم الكوتشنج، في طبعاً في مجال تخصصي الإعلام والاتصال، بالنسبة لي ممتع جداً أجلس مع شخص one to one، شخص أنا وياه بمفردنا، أسمع حكايات الألم ثم أقدم له الأمل، أسمع صعوبة يعني نموه في التواصل والتعامل مع الآخرين، أو صعوبة يقف أمام الكاميرا ويكون مرتبك في بعض الأحيان أو خائفا، ثم بعد جلستين ثلاث ما شاء الله تبارك الله يكون صنع فارق كبير، يقول الحمد لله، تلقى يرسل لي بودكاست يقول ها أنا خرجت في هذه الحلقة أعطيني رأيك. أنا هنا أشعر بمتعة عظيمة كيف أني ساعدت وكنت صديقه في رحلة النجاح، حتى استطاع أنه يقدم خبرات لديه ومعلومات وأن يكون فعلا مميز اتصاليا

0: ومؤثر جماهيريا.
1: رغم كل النجاحات، ظل مؤمنا بأن الفشل ليس نهاية الطريق، بل هو جزء لا يتجزأ من رحلة النمو الشخصي.
0: الفشل والإخفاق مدرسة قاسية ولكنها صادقة، تعلمت منها الكثير، وأكثر شيء تعلمت من عالم الفشل هو أهمية التكرار والإصرار على الأهداف الكبرى. غير الأدوات ولكن لا تغير الاتجاه، ركز على الاتجاه وسوف تصل يوما من الأيام بإذن الله تعالى. أيضا تعلمت أن النجاح دائما يمنحك التصفيق تحت الأضواء، أما الإخفاق بعيدا عن الأضواء فيمنحك أن ترى نفسك كما هي، ثم بعد ذلك تعود إليها بصدق وتطورها حتى تصل إلى قمة عالية من النجاح، وأن لا تكتفي بقمة بل تصنع قمة أعلى وأعلى وأعلى، فالنجاح قمم كبرى متتالية لا تتوقف.
1: وفي خضم ضغوط العمل يجد سكينته في بر والدته الذي يرى في صوتها الملاذ الآمن الذي يخرجه من دائرة المهام اليومية المزدحمة.
0: والله طبيعة العمل عندي فيه كثير من الضغوطات، بالذات تعاملنا مع قيادات وظهورهم الإعلامي وبعض الأزمات الإعلامية. كيف أهرب من هذا الضجيج في عالم هذا العمل الذي لا يتوقف؟ حقيقة عندما تتراكم الظروف أهرع باتصال على والدتي حفظها الله. مجرد أني أسمع صوتها أهدى وأتأمل في درجات صوتها وسكون صوتها، هنا أنا أكون في حياة أخرى جميلة، وأستمتع كثيرا بسماع صوت والدتي الله يحفظها، واشعر أنها مأمن وملاذ لي من ضغوط الحياة.
1: لقد امتدت خبرته لتجعله مرجعاً دولياً، فمثل العرب في لجان تحكيم عالمية بماليزيا والصين، وعمل محكماً في مسابقات وطنية كبرى، ولأن المعرفة لديه أمانة يجب نشرها، خلد تجاربه في 5 مؤلفات أصبحت مراجع للمهتمين.
0: ألفت 5 كتب، أولها كان عام 2008، ثم بعد ذلك كتاب عن الظهور الإعلامي، وآخرها كتاب قبل 2 عن التمرير الإعلامي.
1: وحين سئل عن أقرب مؤلفاته إلى قلبه، جمع في إجابته بين الدبلوماسية والواقعية.
0: فيما يتعلق في الكتب والله غالبا هي مثل الأبناء، تقول واحد أي أبنائك أحب إلى قلبك، يقول لك والله جميعهم، يعني في مسافة متساوية وقريبين إلى قلبي كل شيء. أنا نفس القضية، والله الحمد 5 كتب جميعها قريبة إلى قلبي محبة ومتعة، وأفتخر وأعتز فيها. ولكن حتى أجيب على السؤال ولا تكون إجابة دبلوماسية، أقول الأقرب إلى قلبي كتاب كاريزما الظهور الإعلامي، لأنه أصبح هو ممارستي اليومية وعملي وشركة ظهور التي أعمل فيها. ومن كثر أيضا اهتمامي في مواضيع الظهور خاصة للقيادات، أفكر أن أكتب أيضا كتاب آخر وجزء جديد عن مواضيع الظهور القيادي، فهذا الكتاب هو الأقرب إلى قلبي.
1: توجت هذه المسيرة بنيله جائزة الأميرة صيطة بنت عبد العزيز للتوعية بالإعلام المجتمعي عام 2022 على سبيل المثال للحصر. وحين نبحث خلف الجوائز عن سر التوفيق والنجاح، نجد إجابة تفيض بالخبرة.
0: إذا كان سر كيف تعلم فيها أحد، أو كيف حتى بعض الأحيان أنت تعلم ما هو هذا السر؟ ولكن لو كان هناك سر للنجاح لا يعرفه أحد، وقد أكون أنا أيضا واحد من الناس اللي ما أعرفه، ولكن هناك 3 أسرار أتوقعها والله أعلم. الأول وهو السر الحقيقي هو دعاء الوالدة الله يحفظها، دائما الله يجزاها بالخير تكرمنا بدعواتها، ودائما تقول أنت إنسان موفق، وأشعر بهذا التوفيق الرباني يصاحبني في كثير من الخطوات. غيري أراه من أصدقائي رائعين مميزين، يبذلون ليس مثل جهدي ولكن أضعاف، ولكنهم قد لا يحققوا مثل ما أحقق، وأزعم بعد توفيق رب العالمين هو بركة دعاء الوالدة. السبب الثاني أنني رجل صباحي، أعشق الصباح، غالبا أستيقظ الصباح الباكر وخصص أول 2 ساعة لإنجاز أعمال استراتيجية وليست أعمال تشغيلية يومية، هذه تفرق معي كثيرا، فالصباح فيه بركة وتوفيق من رب العالمين. الثالثة من أسرار التي أتوقع بعد توفيق رب العالمين أنها أعانتني على النجاح هو وجود رؤية كذا واضحة، أركز على صناعة أثر. رؤيتي وسر هدفي في الحياة هو التأثير في المؤثرين، من يؤثر في حياة الناس سواء كان مسؤولا حكوميا أو قائدا أو غيره، أنا أحرص أن أقدم التأثير له، لأنه إذا تأثر سوف يؤثر في 10 أو 100 أو حتى 1000.
1: كما يؤمن الدكتور ماجد بأن الهواية متنفس من ضغوط المسؤولية إلى ساحة الراحة النفسية.
0: أما عن الهوايات بعيدا عن أضواء وضوضاء الإعلام، فما أدري أقول هي هواية ولا غيرها، أحب أني أمشي في بعض الأحيان لمسافات طويلة من أجل الرياضة نعم، ولكن من أجل التأمل العميق في فكرة معينة.

0: يكون في بعض الأفكار تحتاج إلى محاولة دراسة، تأمل، قراءة من جميع النواحي. فأجد أنه أفضل طريقة بالنسبة لي لمعالجة هذه الفكرة هي المشي لمسافة طويلة بدون أي تركيز وين سوف ينتهي بي المطاف. غالبا بعد أن أنتهي من هذا المشي الطويل أجد نفسي مستمتع وأنجزت شيء كثير ولله الحمد.
1: ولأنه ملهم للكثيرين، كان لابد أن يواجه نفسه قبل سنوات ليوجه لها نصيحة ثمينة استفدنا منها جميعا.
0: ماذا سوف أقول لماجد الشاب؟ والله سؤال صعب، بس خلوني كذا أتخيل وأقول له ابدأ بالتجارة مبكرا، لا تجعل الوظيفة سقفك. وأيضا سوف أقول لماجد الشاب تعلم كل يوم، لأن العلم رحلة لا تتوقف، فيحتاج كل يوم الواحد يتعلم معلومة مرة عن الذكاء الاصطناعي، مرة معلومة اقتصادية، قانونية، طبية، التعلم مهم. وسوف أقول أخيرا لماجد الشاب اهدأ، كل شيء سوف يأتي إن شاء الله تعالى في وقته، وكل شيء يكون زين إذا جاء في وقته، فالطريق الذي يصنع ببطء هو الذي يدوم طويلا. تجارب الحياة علمتني أن ما يأتي سريعا في بعض الأحيان وكثير من الأحيان أيضا يذهب سريعا.
1: إن قصة ماجد الغامدي هي في جوهرها قصة انتقال ملهمة من ناقل للخبر إلى صانع للأثر، حيث استطاع أن يكون الجسر الذي يعبر عليه الطامحون حول منصات الضوء، متسلحين بالعلم والفن وفصاحة اللسان.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: على هواك. الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عوناً لوطنك في محاربة الفاسدين.
1: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
1: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
3: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة FM.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
0: جدة FM على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي

0: يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
3: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هل يقف الإسلام حجر عثرة أمام الرقي والتقدم والحضارة؟ الإسلام ما كان ليقف يوماً أمام رقي أو تقدم، ولا يصادر إبداعاً أو يقتل نبوغاً، بل على العكس من ذلك، فقد رفع قدر العلم وأعلى مكانة العلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أمر بالرجوع إلى أهل التخصص فيما نجهله، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن الإسلام يقف حارساً أميناً على حفظ القيم ومكارم الأخلاق، ويضرب بقبضة من حديد على يد من تسول له نفسه لإشاعة الفاحشة والرذيلة، فقال سبحانه في سورة النور:

الحضارة الغربية لا يصادر الإسلام منها إلا ما يصطدم مع مبادئ الفضيلة، فهو دين يدعو إلى الحرية لا إلى الإباحية، ويدعو إلى المرونة لا إلى الفوضى الأخلاقية والانحلال. أما ما عدا ذلك من تقدم علمي وتكنولوجي فالإسلام يقبله، بل يأمرنا أن نجعل من ذلك طريقاً لتعبيد الناس لرب العالمين. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الحياة والعلم والنور والمتاع متلازمات في الحضارة الناضجة، وقد أشار إليها القرآن في قوله تعالى:

الحضارة الغربية قدمت للبشرية يقظة عقلية عارمة، ولكنها حياة جزئية، تعرف الخلق ولا تعرف الخالق، تعرف اليوم ولا تعرف الغد. إنها حضارة درست أسرار المادة جيداً، ولكنها وقفت عند هذا الحد، فلم ترفع بصيرتها إلى بديع السماوات والأرض، وظنت أن سين في التربة هو الذي ينبت الأزهار والورود وحب الحصيد، وأن سين رمز مجهول هو الذي ينظم في الكون مسار 300 مليون كوكب. أليس من حق القرآن أن يقول:

إن الحياة التي يقدمها الوحي الخاتم ارتقاء كامل بمشاعر الإنسان ومواهبه، ارتقاء كامل بحضارة الأمم وأهدافها. الوحي عندنا روح تسري في الجماعة فتنير بصرها وبصيرتها وتمكنها من علوم الأرض كما تمكنها من علوم السماء. وتدبر قوله تعالى في الوحي المحمدي: وكذا

إن مفاتيح الإيمان بالله لا يهتدي إليها إلا من عرف قوانين الأرض والسماء. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الفذ الذي يستطيع بمنهاجه أن يقود العالم، ويستطيع بسيرته أن يحشد خلفه شتى الشعوب. والقاسم المشترك بينه وبين الناس هو العقل الصاحي والقلب السليم، واشتراك الأرض مع السماء في التسبيح بحمد الخالق والثناء عليه بما هو أهله، وإعلان السمع والطاعة له عز وجل. إن الإلحاد شيء قبيح، يقول الله عز وجل:

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: لابد أن نصارح بأن الضمير المعتل والفكر المختل ليس من الإسلام في شيء. إن البشر عندما يديرون ظهورهم للوحي ينحدرون من الآدمية إلى الحيوانية. قال تعالى:

إن الدين الذي لا عقل معه هو الوثنية والتجسيد والتعديد، أما المسلمون فقد ناداهم الله بقوله.

0: لقد بلغنا محمد الصادق الأمين هذه الآيات، ووعى أصحابه وتابعوه كيف عاش وكيف جاهد وكيف نصح للأمة وكيف حصنها ضد الوساوس والأوهام. وفي سننه المضيئة تراث نفيس وحكمة بالغة شرحت الطريق لمن أراد سلوكه، وما يستطيع ذلك من سرق وعيهم ونام عقلهم.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.
2: من إذاعة جدة نحييكم في المشهد الثقافي، جولتكم الأسبوعية الموجزة مع أبرز منجزاتنا الثقافية، فأهلا بكم. نبدأ من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، حيث أطلق النسخة الخامسة من تحدي الإلقاء للأطفال عالميا ليرسم صغارنا أجمل اللوحات الشعرية بأصواتهم الواعدة، دعوة مفتوحة لكل المبدعين من عمر الخامسة وحتى الثانية عشرة لتعزيز ارتباطهم بهويتهم العربية وإبراز مواهبهم في فضاءات الإلقاء والتعبير. في إصدار يفيض بالأصالة، أتحفنا مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمعجم المؤصل لألفاظ المرأة في التراث الشعبي السعودي، بانوراما لغوية في مئات الصفحات تحيي مفرداتنا العتيقة وتبرز دور المرأة كركيزة للهوية لتظل تفاصيل حياتنا الشعبية حية في وجدان الأجيال. إلى أعماق البحر الأحمر، حيث أبحرت بنا هيئة التراث عبر الفيلم الوثائقي مغمور لاستكشاف كنوزنا الأثرية الغارقة في قلب جدة التاريخية، نافذة بصرية مدهجة توثق بقايا السفن الغابرة لتجعل من تراثنا المغمور قصة تروى ووعيا يتجدد بهوية وطنية ضاربة في الجذور. وفي إنجاز ثقافي دولي يفخر به الوطن، اختارت رابطة AWITA الأستاذة آية البكري الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنال الدرعية ضمن الشخصيات النسائية 25 الأكثر تأثيراً في العالم، تتويج يؤكد أن الإبداع السعودي بات جسراً يربط أصالتنا بأهم المنصات الدولية. ختاماً، من أجل جيل قارئ ومبدع، أهدت مكتبة الملك عبد العزيز العامة الوطن مكتبة الطفل الأكبر من نوعها في المملكة، صرح يجمع بين التقنية الذكية ودفء القراءة ليحتضن أحلام أبنائنا من حديثي الولادة وحتى اليافعين في بيئة تحفز الابتكار وتصنع المستقبل.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: من فعل أدوات الحماية سلم من محاولات التصيد. لا تفتح مجال.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. بينك سبورت على جدة FM. أهلا بكم في موجزنا الأسبوعي في بينك سبورت، نرصد لكم حصاد الميادين الرياضية النسائية الوطنية. البداية في قلب منطقتنا الغربية، حيث تختتم في جامعة الأعمال والتكنولوجيا منافسات بطولة النخبة للملاكمة، والتي شهدت حضوراً نسائياً لافتاً ضمن فئات البطولة. 88 لاعباً ولاعبة يمثلون 15 نادياً قدموا مستويات فنية رفيعة في مسك ختام موسم الملاكمة بالمنطقة، ما عكس التطور الكبير في رياضة الملاكمة النسائية وجهود الاتحاد السعودي في تمكين النخبة من المواهب الوطنية الصاعدة.

0: أعلنت الجائزة الكبرى لألعاب القوى 2026 الأنظار في حدث تاريخي يقام للمرة الأولى بالمملكة، حيث يشتعل مضمار جامعة الأميرة نورة بمنافسات كبرى بين أكثر من 200 بطلة وبطل من 40 دولة، وسط تطلعات بتسجيل أرقام قياسية جديدة تضع القوى السعودية في طليعة المشهد العالمي. وفي ساحات الأصالة أيضاً، تواصلت فعاليات بطولة العالم لخيل الجزيرة والتي شهدت تألقاً لافتاً للمهرة مروى العون والفرس بنت رشيد الخشاب. وعلى الصعيد العالمي، وفي إنجاز دخل تاريخ الكرة الألمانية، احتفلت ماري لويز إيتا مدربة يونيون برلين بفوزها الأول منذ أن أصبحت أول امرأة تقود فريقاً للرجال في دور الدرجة الأولى الألماني، وذلك بعد انتصار فريقها بثلاثة أهداف لهدف على ماينز. إيتا التي تسجل اسمها كأول مدربة تحقق انتصاراً في البوندسليغا أثبتت جدارتها في الملاعب الأوروبية قبل انتقالها لتدريب فريق السيدات الموسم المقبل.
1: بينك سبورت على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.
0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
2: أسعد الله أوقاتكم بالخير وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من ريبورتاج. اليوم بنكون معاكم في موقع أثري الجديد ونتعرف أكثر على هذا المعلم، خليكم ويانا.

0: موضوع حلقتنا لليوم عن مدائن صالح، وقبل ما نتعرف أكثر خلونا نسمع شو يعرف البعض عنها.
1: مدائن صالح أعتقد في شمال قرب المملكة، تقريبا غريب من تبوك أو هيك.
2: مدائن صالح هم نفس الحكاية، أنا أسمع عنه بس ما رحته، وإن شاء الله في المستقبل راح أروحها.
3: مدائن صالح موجودة في محافظة العلا شمال المدينة المنورة، وتعتبر معلم سياحي حيث موجود فيها القصر الفريد، بالإضافة موجود أيضا فيها مملكة الديدان.
0: إن تاريخ مدائن صالح يعود إلى عصر ما قبل الميلاد. نسمع التفاصيل من ضيفنا الدكتور خالد محمد سكوبي، مهتم بأثار ومعالم المدينة المنورة.
4: موقع مدائن صالح والتي تعرف بمدينة الحجر تقع على بعد 22 كيلومتر إلى الشمال من محافظة العلا، وتعد مدائن صالح كموقع استراتيجي وسياحي يقع على الطريق التجاري الذي يربط جنوب الجزيرة العربية ببلاد الرافدين والشام ومصر. أما من ناحية وصف المكان، فمدائن صالح تتميز بالآثار النبطية المتمثلة بالمقابر المنحوتة في الصخر، وكذلك أماكن العبادة المتمثلة في الديوان الذي يقع في جبل إثلب، وكذلك المحاريب والآبار المنحوتة والمنطقة السكنية.

0: تعتبر مداء صالح أول موقع أثري في المملكة يتم إدراجه ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو في 2008.
1: تم تسجيل موقع مداء صالح ضمن قائمة مواقع التراث العالمي عام 1429 هجرية 2008 ميلادي، ويرجع الفضل في تسجيل موقع مداء صالح ضمن قائمة اليونسكو لما لها من أهمية تاريخية وآثارية، حيث تعود غالبية الآثار الموجودة إلى الحضارة النبطية

0: تعد هذه المقابر الضخمة المنحوتة في الصخور من آخر الأثار المتبقية للمملكة المفقودة، ولا تزال في حالة جيدة.
1: تميزت مدائن صالح بتكويناتها الصخرية الرائعة التي تتمثل في الجبال الرملية التي ساعدت نحات النبط على تنفيذ زخارف وواجهات المقابر والمحاريب وغيرها المنحوتة على الصخر. ومن أهمها على سبيل المثال قصر الصانع، ويقع إلى الجنوب من مدائن صالح، وبه صخرتان نحتت عليها 7 مقابر، وكذلك مجموعة مقابر المنطقجين، وتقع في الجهة الجنوبية الغربية من مجموعة قصر البنت، ويرمز إليها بالرمز جيم، وتتكون من كتلتين صخريتين، الأولى تضم 18 مقبرة، أما الصخرة الأخرى فتقع إلى الجنوب من الصخرة الأولى وتضم 1 مقبرة.

0: اليوم أصبحت هذه المدينة التي حفظت في جوف الصحراء بمعزل عن الناس خاوية وهادئة ومصانة بشكل مدهش، لكن أغلب المدينة لا يزال مغطى بطبقات من الرمال.
1: نعم، مدائن الصالح التي حفظت بمعزل من البشر وكانت خاوية وهادئة ومصانة، كل ذلك جعلها منطقة سياحية وأثرية اهتمت بها حكومتنا الرشيدة، وأنشأت لها هيئة ملكية لمحافظة العلا بقرار ملكي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله. وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية والآثارية، تستحق توظيفها سياحيا واقتصاديا.

0: نصوص ونقوش تنفرد بها مدى أنصالح لتحظى بأهمية استثنائية كتبت باللغة الأرامية.
1: لقد اهتم المستشرقين كالجوزين والسافنيات على سبيل المثال، وكذلك العلماء والدارسين والمتخصصين بدراسة النقوش النبطية في مدائن صالح. ويلاحظ انتشار النقوش على واجهات المقابر في مدائن صالح وفي المناطق المجاورة، وتكمن أهميتها في التركيز على الدلالات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية، بالإضافة إلى ذلك النقوش التذكارية التي كتبها أصحابها أثناء وجودهم في المنطقة أو مرورهم بها.

0: مشهد الصخور المنحوتة في وسط الصحراء خاذ ويأسر الألباب، وعلى الرمال المسطحة تعلو صخور الحجر الرملي الذهبية التي نحتتها ببراع الرياح والأمطار على مدى قرون طويلة.
1: سيجد عشاق التاريخ والآثار والمصورين في مدائن صالح ما يروي شغفهم، حيث تلك الآثار تضيف لنا لبنة في صرح تاريخ موقع مدائن صالح، تلبي رغبات المهتمين والدارسين وخاصة طلاب الجامعات الذين هم في حاجة إلى معرفة تاريخ المنطقة، ويصلح لكل جزء من حضارتها لدراسة مستفيضة، بالإضافة إلى ذلك يستفيد منها فنانين الرسم والنحت والمصورين.

0: وصلنا مستمعين نهاية الحلقة، نتمنى شوقناكم لزيارة مدائن صالح ذات القصور الأثرية المخفية بالرمال في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً

0: لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
2: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
0: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك الجمعة والسبت 6 مساء على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك.
1: سبورت زون الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي سبورت زون، اللي بنناقش فيه أبرز الأحداث في كرة القدم العالمية والأوروبية على وجه الخصوص. اليوم معكم من أمام المايك أنا وسام الغريبي، ومن الإخراج سلطان المحياوي. أيضا نرحب بضيفي هنا في الاستوديو الناقد الرياضي أحمد النفيعي. يا هلا ويا مرحبا فيك.
3: مساء النور أخوي سامة، مسي عليك وعلى المستمعين.
2: يا هلا ويا مرحبا فيك، ويا هلا ويا مرحبا في مستمعينا. حنروح لفاصل قصير وبعدها راجعين نبدأ معاكم في سبورت زون.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جد اف ام.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
5: سبورت زون على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد، بدأنا مشوارنا معكم في سبورت زون. أحمد، تشيلسي مانشستر سيتي انتهى الشطر الأول بتعادل الفريقين سلبيا بدون أهداف.
1: يمكن احنا أمس نسينا نتكلم على أنه سيتي برضو عنده نهائي راح يأثر عليه وعلى المباراتين المتبقي من الدوري، أنه حيكون في نفس الضغط وفي عدد المباريات المتبقي مثل أرسنال مباراتين دوري ومباراة كاس، والآن أرسنال مباراتين دوري ومباراة الأبطال. فتشيلسي للأمانة دائما هذا النادي الغريب العجيب من أمره، اللي دائما في كل الظروف السيئة في كل المواقف اللي يمر فيها من سوء إدارة، سوء اختيارات لاعبين، من أداء لاعبين، إلا أنه دائما يكون حاضر في المباريات القوية، في المباريات الإقصائية، في المباريات النهائية، أيضا أمام المباريات أمام الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي. يعني دائما نشاهد تشيلسي في أوقات تقول أنه لا، هذا تشيلسي صعب أنه يجيب شيء،
0: زي كأس العالم في بداية
1: زي أول الموسم. أبطال أوروبا لما أتوا بمدرب بديل وكانوا خسرانين الأولى في نابولي 3-1 وانتصروا في أرضهم 4-1 وراحوا حققوا البطولة أمام مين؟ أمام برشلونة نصف نهائي، ومن ثم في النهاية أمام مين؟ أمام بايرن ميونخ في أرض بايرن ميونخ. يمكن أتذكر كان أعلى معدل ركلات زاوية في تاريخ نهائيات البطولات القارية، يمكن 29-21 ركلة زاوية، كان يعني ضغط مو طبيعي من بايرن ميونخ، ومع ذلك حقق البطولة. إذا جينا نتكلم حتى على تحقيقهم لبطولة الأبطال المرة الثانية مع توخيل،
0: كانت تتكلم أمام بايرن ميونخ أيام دروغبا.
1: أيوه أيام دروغبا،
0: هدف دروغبا.
1: أيوه أيام هدف دروغبا، وكان مدرب طواري،
0: وكان تشيلسي ذاك الموسم يعني ليس بالفريق المخيف،
1: سيء جدا. أقول جداً. لك دورة الثمانية خسران الأولى في 3-1 في نابولي، رجعوا لعبوا الأياب في تشيلسي وفازوا 4-1 وأقصوا مين؟ أقصوا برشلونة بيب، وانتصروا
0: هدف توريس اللي في
1: أي في الدقائق الأخيرة، وانتصروا بهدف التعادل اللي لدروغبا ومن ثم ركلات الحظ. لكن حتى الأبطال الثانية اللي أتت مع توخيل، على فكرة ترى وقتها كانت معمعة اللي هي القبض على الرئيس وإيقاف جميع
0: إبراهيموفيتش
1: وإيقاف جميع التصرفات في نادي تشيلسي وإعطائه لإدارة أمريكية مختلفة، ويمكن حتى توخيل وقتها ذكر قال إنه إحنا نعاني إنه حتى فلوس الباص والنقل والأشياء هذه ما كانت متوفرة، كانوا يعانون حرفيا، ومع ذلك حققوا البطولة. وأمام مين؟ أيضا سيتي. أمام سيتي غوارديولا،
0: كان السيتي في وقتها في عز غوارديولا
1: في أفضل أيام. نعم. في أفضل أيام أكثر ريال مدريد زيدان في ذيك السنة. فأنت تتكلم الآن عن تشيلسي اللي يأتي دائما في المواقف الصعبة. في كأس العالم الأخيرة أبدا ما كان في أحد يتنبأ أنه تشيلسي ممكن يقدم هذا العطاء اللي احنا شاهدناه. ويمكن حتى لما جاء المؤتمر ما قبل المباراة النهائية، لما تكلم ماريسكا وقال أنه لما سألوه أنه في الاستحواذ وتحت الضغط ماذا سوف تفعل، ورد عليهم أنه احنا اللي حنستحوذ واحنا اللي حنضغط، يمكن كثير كانوا يقولوا مبالغ فيها، ترى انت تتكلم عن باريس سان جيرمان، لكن في النهايه بالفعل حرفيا انتصر بثلاثيه امام باريس ليفل الوحش اللي في الموسم الماضي.
0: يعني ما كان احد متوقع انه فعلا تشيلسي يكتسح باريس بثلاثيه نظيفه وبهذه الطريقه
1: بالضبط،
0: يعني مستوى ونتيجه،
1: وفي هدف من الاهداف كعوب، يعني وصلت لمرحله الاستمتاع. يعني مو بس انه انت بتطبق نهج وتسجل، الا انه انت بدات تستعرض. فهذا اللي هذا الجميل صراحة في تشيلسي. ويمكن أكد على صحة كلامي تصريح بيريز لما تكلم يمكن قبل يومين ثلاثة، وتكلم عن الأبطال في الموسم القادم، إنه تشيلسي ما راح يشارك في الأبطال، واستشهد بتشيلسي إنه هو ريال مدريد الآخر في أوروبا، إنه يمتلك شخصية الفريق الكبير، الفريق البطل الذي لا يخسر في أي لحظة، واللي برغم كل الظروف يكون موجود. فلذلك أنا بتكلم على إنه هذا هو تشيلسي رغم السوء اللي موجود. قالوا مدرب، أتوا بمدرب آخر، أتى بسلسلة نتائج سلبية، وصلت إلى 4-5 هزائم متتالية، 4-5 مباريات لم يسجلون، كانوا من فريق ينافس على الثالث على الرابع إلى فريق الآن يترنح ما بين التاسع والعاشر. فأمور كثيرة الأمانة السلبية أضرت في تشيلسي إلا الآن موجود في نهائي الكأس، ويناصف المباراة الأولى مع مانشستر سيتي بالتعادل، وفي إمكانية أنه ممكن يحقق هذه البطولة.
0: تشيلسي آخر 5 مباريات 4 هزائم وتعادل،
1: ما أنا هذه اللي بتكلم عنه أنه
0: على مستوى الدوري،
1: ما هو طالع من سلسلة نتائج سلبية حرفيا. يعني حتى التعادل اللي أنت ذكرته هو المباراة الأخيرة اللي قبل
0: المباراة الأخيرة
1: قبل النهائي، لكن ما قبلها كلها خسائر. يعني خسر امام مانشستر سيتي في ارضه بين جمهوره بثلاثيه. الان هو الطرف الافضل امام امام امام مانشستر سيتي في الشوط الاول. فلذلك شخصيه الفريق البطل هي اللي ممكن تحكم في الاخير. هي 90 دقيقه ممكن تسيرها بمهاره لاعب او باستغلال خطا لمانشستر سيتي. واحنا نعرف انه ذهنيا دائما مانشستر سيتي في السنتين الاخيره يفاجئك بشروط ذهني غريب عجيب في بعض المباريات المصيريه. يعني في الوقت اللي احنا قلنا انه انت انتصرت على ارسنال المفروض انك تذهب لتحقيق الدوري, يفاجئك انه يتعثر بعدها. فالان نتكلم عن نفس الموال انه انت الان قادر انك تحقق البطوله, فتحصل انه لا الى الان لم يحسمها ولا يسجل هدف.
0: طيب في اي تعليق في مباراه تشيلسي ومانشستر سيتي؟ خلينا نتكلم يعني كيف حيكون الشوط الثاني او كيف بتكون ردة فعل مانشستر سيتي في ظل افضلية تشيلسي في الشوط الاول.
1: وهو شوف انا في الاخير اذا جينا نتكلم عن الافضل والاستقرار والادوات واللاعبين وال يعني اللي ممكن يحسمها في اي لحظة, طبعا هو مانشستر سيتي. لكن ارجع واقول شخصية كبرياء تشيلسي هي اللي راح تصعب الامور بشكل كبير جدا. المباراة ما أتوقع أنها قابلة لغزارة تهديفية, يعني ممكن مباراة من هدف تخلص. يعني تحديدا لو سجل تشيلسي معروف أنه إذا سجل حيركم باص وحيقفل, ومن الصعب جدا أن أنت ترجع لتشيلسي مرة أخرى. لكن السيتي إذا سجل ممكن يجبر تشيلسي أنه يطلع من ملعبه, ونشاهد هدف ثاني لا أكثر.
0: فوز تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي, كيف بتكون بيكون تأثيره المعنوي على الفريق بعد المستوى السيء اللي قدمه طوال الموسم؟
1: للأمانة يعني هو مهم نفسيا ومعنويا انقاذ الموسم لتشيلسي. طبعا هو موسم فخم انه انت تحقق في بداياته كأس العالم, لكن لما اقول انقاذ لجميع النتائج السلبية اللي حدثت ما بعد كأس العالم, او تحديدا من نصف الموسم من الدور الثاني. النتائج السلبية هذه لابد انك انت تختم الموسم فيها, حتى انت كإدارة لما تروح تتفاوض مع اي مدرب مستقبلا راح تلعب على هذا الوتر, انه احنا رغم كل الظروف ترى احنا حاضرين وموجودين ونروح نهائي ونحقق بطوله. احنا بس نبغى الاستمراريه الاستدامه, مو انه احنا نجي في موسم ونحقق ونختفي موسمين ونرجع بعد كذا نحقق. فاحنا نبغى الاستدامه. فاتوقع انه حتى حسب الاخبار الاخيره انه الونسو اعطى الضوء الاخضر لتشيلسي بحيث انه هو يكون مدرب الموسم القادم.
0: تشافي الونسو
1: فامور تشيلسي الى الان اذا كانت

0: في هذا الطريقة وفي هذا الاتجاه فهم في الطريق الصح مع مدرب قادر انه يعطيك لسنوات وسنوات، ويحتاج اصلا فريق لكي يثبت للكل انه تجربة ريال مدريد كانت يعني تخضع لأمور اخرى وليست المقياس كان فيها فني فقط. فلذلك تشيلسي في هذه المباراة مهم جدا يحقق هذه البطولة، لكن مانشستر سيتي هو مانشستر سيتي، هو الأكثر تحقيق للبطولات المحلية في السنوات الأخيرة، هو بطل بطولة في بداية الموسم، هو الآن منافس على الدوري، وإحنا نعرف أنه بيب جوارديولا مع السيتي السنة القادمة أيضا حيخش مرشح وبطل، لكن تشيلسي صعب أنك تراهن عليه في ظل التخبطات هذه أنه ممكن يكون منافس من بداية الموسم القادم.
1: جميل. على طاري ريال مدريد وتشابي ألونسو، يعني أوكي إذا تشابي ألونسو قلنا إنه حيدرب حيبدأ مهام التدريبية مع تشيلسي الموسم القادم، إيش اللي ممكن يغيره في تشيلسي بمدرب مثل تشابي ألونسو؟
0: لابد إن تكون يعني لابد إن يكون الإدارة تكون حرفيا ما بين إدارة النادي وما بين الجهاز الفني، لأنه الجهاز الفني والإداري إذا لم يتفقوا
1: إدارة الفريق
0: أيوة نعم حتكون صعبة، لأنه إحنا نعرف إنه تحديدا الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة وتحديدا مع تشيلسي تذهب لجلب لاعبين صغار سن من الخارج تحديدا من أمريكا الشمالية، لما يأتي بلاعبين بهذه المبالغ بالأربعين بالخمسة وأربعين مليون ويأتي بهم إلى تشيلسي ومن ثم لم يشاركوا في المباريات وتجبر المدرب انه انت لابد انك تشارك اللاعبين هذول او تشرك اللاعبين هذول لاجل انه عدد دقائق اكبر، انه احنا يعني نقدر نسوقهم بشكل كبير جدا ومن ثم يتم بيعهم بمبلغ اكبر. انا اشوف انه هذا الشيء نعم هو تجاري وفي له استثمار اخر لكن مضر جدا للنادي. يعني أنا لما أكون كمدرب وتفرض علي بعض اللاعبين أني أنا أشركهم لجل التسويق أنا هنا راح تضرني. زايد أنه الفئات السنية في تشيلسي ترى هي الأفضل في إنجلترا من سنوات، ترى هي اللي تحقق دوري الشباب والناشئين وهي اللي تحقق الأبطال، ويعني حرفيا أنت لو التفت للفئات السنية في تشيلسي مثل ما قاعد يعمل مثلا برشلونة في أكاديمياته تطلع لاعبين صغار في كل سنة لاعب إلى لاعبين، أنا أشوف أن تشيلسي مو بحاجة للمبالغ هذه اللي يدفعها في لاعبين صغار من برا النادي، بالعكس المبالغ هذه أنت تقدر تخليها رواتب للاعبين هذول الصغار وتصنع فريق بطل. فإذا أنت أعطيت الضوء الأخضر لتشافي ألونسو تحديدا اللي كلنا عارفين أنه يلتفت للأمور هذه، أنا أتوقع أنه راح يصنع تشيلسي مرعب لسنوات وسنوات.
1: طيب الإدارة الأمريكية لتشيلسي يعني ما فكرت أنه ممكن تكون في مغامرة أنه يجيب مدرب فترة التدريبية؟ يعني هذا الموسم مع ريال مدريد كانت فترة يعني غير جيدة، خلينا نقول أنا ما بقول سيئة لكن أقول غير جيدة، يمكن في ظروف حكمتها، لكن كمنتج نهائي للمدرب ويعني تمت إقالته في, في, في, في نصف الموسم.
0: لا لازم إذا بتأخذها فني ترى ما كان سيء، حرفيا ما كان سيء،
1: هو ما كان سيء للدرجة اللي يعني اللي احنا متخيلينه، لكن كان في خسائر مولي
0: الناس تكلمت عن خسارة امام باريس وهذا ظلم. يعني لما يأتي مدرب على فريق ولسه من ثالث مباراة يقابل باريس ويخسر بثلاثية او بربعية فهذه فيها ظلم، لكن لو رحت لتفاصيل المباراة ترى فيها طردين وطردين. يعني لما تلعب تسعة امام باريس اللي احنا تكلمنا عنه في الموسم الماضي هو اللي في الوحش، فطبيعي تخسر بهذه النتيجه. لما تروح على الدوري بالعكس، يعني هو بدا بشكل متذبذب لكن فجاه اتت الانطلاقه اللي قلص فيها الفارق مع برشلونه وتصدر على برشلونه وانتصر على برشلونه، واحنا شاهدنا كم وصل الفارق تقريبا 7-8 نقاط مع برشلونه الى ما اتت بعد كذا المشاكل اللي حرفيا
1: هي خماسيه اتلتيكو في الدور الاول كمان كانت قاسيه.
0: شوف الخماسيه اتت لكن ما قبل ما بعد كانت كلها انتصارات. فنعم ما تتقبلها من اتلتيكو مدريد انك تخسر بهذا الرقم الكبير، لكن حرفيا ما قبل وما بعد كان جميل جدا. لكن وقت تغيير فينيسيوس في مباراه برشلونه هي بدت هنا المشاكل اللي وصلت تشافي الونسو لهذه المرحله. لكن هذه غرفه ملابس ريال مدريد، يعني فيها مبابي، فيها فينيسيوس، فالفيردي، بلينغهام، انت مين في تشيلسي؟ مش تقريب لعيبه تشيلسي، يعني ممكن لعيبه تشيلسي اللي موجودين يمكن الوحيد اللي فيه له الانا الزايده هذه ممكن يكون انزو فرنانديز الوحيد اللي عنده الانا الزايده.
1: بالمر
0: بالمر يعني ما شاهدت فيه له الانا هذه الزايده، ممكن هو يطالب انه يلعب في خانته المحببه لديه وكذا، لكن ما ساوم على النادي مثل انزو فرنانديز لما ساوم على النادي وتكلم عن عروض اخرى وما الى اخره. لكن بقيه اللاعبين لا، فانت باللاعبين هذول اللي موجودين مع اللاعبين الشبان انت قادر انك تسيطر وقادر انك تصنع فريق، وتعرف انه تشيلسي من اكثر الانديه اللي تدفع، من اكثر الانديه اللي تعطيك كل سبل الراحه اللي انت تحتاجها. بس موضوع الاداره بفرض اللاعبين هذه لو تجنبوها مع تشافي الونسو، او لو عرف تشافي الونسو متى يدخلهم ومتى يدير اللاعبين هذول في اوقات هو يحتاجها، انا اتوقع انه لا حيكون مشروع جميل جدا مع مدرب له مستقبل باهر في السنوات القادمه. ولو تسالني انا شخصيا انا اقول لك يروح على ليفربول ما يروح على تشيلسي.
1: ليش؟
0: لانه هو ولد ليفربول وعاش في الاجواء في ليفربول وتركيبه ليفربول، الكره الهجوميه، الاسماء والادوات اللي موجوده هناك جاهزه، ايزاك وسوبزلاي وكمان يعني واحد من اهم اللاعبين من اهم اللاعبين اللي لعبوا معاه في باير ليفركوزن وذهب الى
1: اللي هو
0: الى ليفربول فيرتز، فمن اهم اللاعبين له. وكمان حتى الظهير اليمين كان موجود في بار ليفركوزن ذهب ليفربول، فكل ادوات النجاح هناك اسرع واسهل لك في ليفربول.
1: حتى لو ما نجح في اول موسم ممكن جماهير
0: ليفربول تتحمل، فممكن تتحمل المدرب عكس تشيلسي اللي احنا نعرف انه سيناريو تشيلسي مع المدربين يعني غريب عجيب، حتى لو حققت بطوله يقيلك. فمن وجهه نظري شخصيه اشوف انه لو خير فهو الافضل يروح ليفربول، لكن واضح انه ليفربول خلاص يعني معمد أرن سولت حتى في الموسم القادم، فبرضو تجربة تشيلسي حتكون إيجابية.
1: طيب على طالي أرن سولت، أرن سولت يخسر برباعية أمس أمام أستون فيلا، وهذا يمكن أنت ما توقعته، وهذا اللي قلت إنه هذا في صالح بورمونث
0: طبعاً،
1: إنه إنه أستون فيلا يتصر
0: طبعاً. أستون فيلا الآن حسم كرت التأهل
1: أكيد،
0: وصدقني هذه إيجابية لأستون فيلا من كل النواحي. الناحية الأولى إن إحنا حنخش على نهاية الدوري الأوروبي
1: وأنا مروق
0: وأنا مرتاح، ما في شيء اسمه إنه أنا لازم أحقق عشان أتأهل للأبطال، وإنه إنه إنه حيكون عندي خلاص إنه أنا لازم أفوز عشان أكون أنا بطل. فحلم اللاعبين إنه إحنا ممكن نخسر وما نشارك في الأبطال في الموسم القادم انتهى، ترى كلكم موجودين في الأبطال، ترى الفريق مستقر، ترى الفريق من التوب فور للموسم الثاني على التوالي، ترى احنا حنلعب في الأبطال الموسم الثاني على التوالي، أمور إيجابية كبيرة جدا تحدث في أستون فيلا. الشيء الثاني أنك تنتصر بهذه الطريقة على ليفربول، هنا تعرف شخصية الفريق البطل لما تكسي، مو بس تنتصر وتكسي كمان من المركز وتتاهل أنت على حسابه للأبطال، هنا تعرف الشخصية الكبيرة اللي وصل لها أستون فيلا. لما تعرف إنه في مباراة ومن ثم مباراة للنهائي ويكون في معدل ضغط كبير جدا من أستون فيلا وكأنه لسه في بداية الموسم، هنا تعرف الشخصية اللي أنا ذكرتها أمس وقلت إنه أمري عكس كريستان بالاس ممكن يريح لاعبين عشان يفكر في دوري المؤتمرات، لكن أستون فيلا لا، أستون فيلا عنده الفريق الأساسي وعنده البدلة وعنده الشخصية الكبيرة اللي احنا نلعب للانتصار لا غير، يعني حتى لو لعبنا امام ليفربول حننتصر، حتى لو رحنا امام السيتي في اخر جولة في الدوري واحنا ضامنين التأهل وكل حاجة برضو حننتصر. فالعقلية هذه الجميلة اللي زرعها امري في فريق أستون فيلا هي اللي وصلت أستون فيلا لما هو على الان.
1: متوقع كان أستون فيلا ينتصر على ارض امام ليفربول.
0: انا تكلمت على انه لو أستون فيلا سجل هدف وفتح ملعب حينتهي الموضوع. ويمكن هذا اللي شاهدناه
1: الهدف الرابع أستون فيلا.
0: ايه نعم، تسديده جميله، لكن الجميل جدا انه دائما في ليفربول، دائما في اصعب ظروف ليفربول تشاهد اداء خرافي وجميل جدا من سوبزلاي اللي انا من وجهه نظر شخصيه اشوفه امتع لاعب واهم لاعب في ليفربول. متى ما تشاهد هذا اللاعب حتى في اقل عطاء للفريق تشاهده هو النجم، يعني في كل خسائر ليفربول تبحث تلقى سوبزلاي على الاقل يعني قايم بدوره اكثر، اما بصناعه اما بتسجيل اما بتاثير مباشر، فلاعب مهم جدا بصراحه لليفربول في الموسم القادم.
1: ممتع اوناي اميري،
0: طبيعي جدا لما انت تصنع، ولاحظ يعني ممكن
1: صنع فريق حلو والله.
0: لما نجي نتكلم احنا ترى على الفريق أستون فيلا، لو نجي نتكلم عن تشكيله ترى يمكن انا واكثر الناس ما نعرفهم الين 10 الين 12 الى 13 لاعب، يمكن نعرف 4 الى 5 لاعبين. فلما ياتي مدرب بهذه الاسماء بهذه الامكانيات اللي موجوده ويصنع منهم منظومه يعني توصلك لمراكز ابدا ما كنا نتوقعها، هنا تعرف انه تاثير مدرب. يعني في بعض المدربين يحتاجوا للنجوم، يمكن انا ذكرت انه تشافي الونسو يذهب الى ليفربول، في سوبزلاي، في فيردز، في ايزاك وغيره من اللاعبين اللي جاهزين، لكن لا امري جاء على فريق ما في الاسماء هذه اللي توازي هذه الاسماء، ومع ذلك هو الند لمانشستر سيتي بكمية النجوم اللي موجودة، هو الند لمانشستر يونايتد بالأسماء الكبيرة اللي موجودة مع المدرب كيريك، وهو الند كمان حتى لأرسنال. فإنك تصنع فريق قوي بهذه الأسماء، أنت تعرف إنه إمري مدرب بس يعاب على شيء واحد، هو ما يدير الأسماء الكبيرة. يعني أنت ممكن تأخذه على مانشستر سيتي،
1: هو هذا فعلا صراحة. يعني لما تشوف أوناي إمري نجاحاته مع فرق متوسطة، خلينا نقول
0: بالضبط
1: مع أستون فيلا، مع إشبيلية، مع فياريال، حتى يعني فياريال ما يقارن مثلا بريال مدريد وبرشلونة أو حتى بأتلتيكو مدريد، لكن قدر يوصل بفياريال إلى نصف نهائي أبطال أوروبا،
0: وأحرج بايرن ميونخ وأقصى سيتي،
1: وأقصى سيتي
0: نعم
1: أحرج ليفربول أعتقد ذيك.
0: لا بايرن ميونخ هو خسر النصف النهائي من بايرن ميونخ.
1: من بايرن ميونخ ولا ليفربول؟ نتأكد منه. المهم انه يعني هو خسر يعني بمستوى مرضي في في في في ذلك الموسم،
0: طبيعي جدا. لكن انا بتكلم عن انه في هو راح على فياريال تقريبا يعني امضى معهم سنتين
1: تقريبا، هو 22 21 22، لكن قبلها فترته مع مع مع تشبيلية حقق معهم الدوري الاوروبي،
0: حقق معهم الدوري الاوروبي، وحقق كمان حتى مع فياريال.
1: فياريال حقق الدوري الاوروبي،
0: ايوه هو ثلاث انديه. ما انا اقول لك هذا النادي الثالث اللي هو يعتبر لو حقق الدوري الاوروبي. فمدرب للامانه مكسب لاستون فيلا، لكن استون فيلا يمكن يختلف عن فياريال ويختلف عن اشبيليه بحاجه واحده، انه عنده ارث اوروبي، يعني فريق عنده بطوله قاريه، فريق عنده تاريخ قديم في انجلترا. ويمكن اللي يفرق معاه امري انه في فياريال كانوا ياخذوا النجوم منه بشكل مباشر، عكس استون فيلا في ضخ مالي وفي امكانيات انه يحافظ على النجوم ويضيف نجوم. الا انه بالعكس مع استون فيلا صار ياخذ لاعبين من فياريال وشبيله وغيرها من الانديه. فوضعه انه يستمر مع استون فيلا وانه يصنع فريق بطل، انا اشوف انه افضل. يعني انت الان ستيب باي ستيب دخلت من التوب 6، ثاني موسم من التوب 4، الان ثالث موسم من التوب 4، ما قبلها كنت تحقق منافسات في البطولات القاريه، الان انت ممكن تحقق بطوله قاريه. فانا اتوقع انه استون فيلا لو كمل على هذا الموال ممكن نشاهده فريق قوي ينافس على الدوري في السنوات القادمه.
1: ما نجح أوناي إمري مع باريس سان جيرمان؟
0: قلت لك انا الإدارة اللاعبين النجوم هذه في مرات انت ما تحتاج مدرب فني او مدرب تكتيكي قد ما تحتاج مدرب منظومه. يمكن حتى احنا بعد شو ممكن نتطرق لها، خو زي ميروني مع ريال مدريد، انت ما تحتاجه فنيا قد ما تحتاجه نفسيا ومعنويا للاعبين
1: ويدير غرفة الملابس.
0: انشيلوتي ما عنده الامكانيات الخارقة كأدوات ممكن يستخدمها في الملعب، لكن عنده حسن الإدارة لغرفة الملابس، نفس الكلام زيدان. فهذول الأسماء يعرفوا يحتوون اللاعبين الكبار النجوم ويعرفوا يطلعوا أفضل ما لديهم، لكن إيناي إمري لا، ما عنده الاحتواء هذا، ما عنده القدرة. هو عنده مجموعة أسماء تطبق الأشياء اللي هو يحتاجها ويعطيهم المساحة اللي هم يحتاجونها، بعد كده تشاهد فريق قوي.
1: طيب خلينا نروح لموضوعنا اللي تكلمنا فيه أمس، مورينهو وعلاقته بتدريب ريال مدريد في الموسم القادم. نروح لفاصل. طيب نروح بعد الفاصل نرجع نكمل موضوع مورينهو وريال مدريد.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جد أف أم.
3: سبورت زون على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في سبورت زون، ورحب مجددا بضيفي الناقد الرياضي احمد النفيعي. احمد، مورينهو ريال مدريد والاخبار اللي خرجت يمكن في الاسبوعين الاخيره انه مورينهو وافق على تدريب ريال مدريد ولكن بعده شروط، وحسب الصحافه الاسبانيه انه اداره ريال مدريد وافقت على هذه الشروط. تعليقك؟
1: خوزيه مورينيو مدرب السبيشال ون، المدرب اللي احنا الامانه شاهدناه في سنوات وسنوات كيف صار وجال، وكيف انه كثير تكلموا عن خوزيه مورينيو بطريقه يعني ما كانت ايجابيه نوعا ما في فترات كثيره، يعني تحديدا بعد المره الاخيره اللي خرج فيها من تشيلسي. خوزيه مورينيو هو المدرب الذي بدأ في بورتو وما كان في أحد يعرف المدرب، وحقق البطولة الإعجازية للأمانة أمام موناكو في نهائي الأبطال بعد ما أقصى أندية لها تاريخ في دوري الأبطال. من ثم أتى بمغامرة جديدة ذهب فيها إلى تشيلسي وصنع تشيلسي اللي إحنا نعرفه للأمانة. تشيلسي نادي ما في أحد ممكن يشوف أي ملخصات لتشيلسي بدون ما يشاهد كل الردات الفعل اللي موجودة عليها خوزيه مورينيو. هو من كان رأس براس مع فيرغسون المدرب التاريخي في الدوري الإنجليزي، أيضا أرسن فينغر، أيضا بعض المدربين الآخرين مثل بينيتيز، يعني كان عامل شو جميل جدا وشو مصاحب النتائج والبطولات وليس شو فقط. أضف إلى ذلك أنه أنت تذهب للدوري الإنجليزي وتأتي بدوري ولا تستقبل إلا تقريبا 14 هدف ترى في الدوري الإنجليزي، رقم تاريخي. أضف إلى ذلك الأرقام الكبيرة اللي وصل فيها مع تشيلسي لما تجاوز حاجز 90 نقطة وأنك تحققها من أمام مانشستر أو هيمنة مانشستر يونايتد، وأنه أنت تذهب بعيد في الأبطال أمام هيمنة ليفربول. وكلنا نعرف أنه لما نشاهد الدوري الإنجليزي كنا نشاهد أنه اليونايتد في البطولات المحلية وليفربول في البطولات الخارجية والقارية، لكن لما يأتي فريق ويفرض نفسه بهذه الطريقة تعرف هنا شخصية خوزيه مورينيو اللي امتدت فيما بعد ذلك بذهابه إلى انتر ميلان وصناعة فريق مرعب وقوي ويحقق معاه خماسية تاريخية ويحقق معاه الثلاثية الجميلة جدا ما بين دوري وكأس والأبطال. وكلنا نعرف انه كيف أقصى برشلونة اللي كان يمر بأفضل أيامه، برشلونة بيب اللي كان ما قبل هذه المباراة، الانتر وبرشلونة ما قبل هذه المباراة كان هو بطل الأبطال والسنة اللي بعده هو بطل أبطال. يعني خوزيه مورينيو وقف ثلاثية كانت ممكن تأتي متتالية لبرشلونة بيب آنذاك. وكلنا نشاهد يمكن حتى الفرحة الجميلة اللي أتت أنه أنت قدرت تكسب برشلونة بناقص لاعب وفي الكامب نو. ويمكن له تصريح ثري جدا لما جاء قال لك في فرق بين الهوس والحلم. احنا في انتر ميلان نحلم ان نذهب للنهائي، وفي برشلونه عندهم هوس انهم يلعبون النهائي في سانتياغو، فالاخير ينتصر الحلم. هنا تعرف انه مدرب يشتغل على موضوع
0: قدم خدمه عظيمه لريال مدريد.
1: بالضبط بالضبط. اضف الى ذلك انه يشتغل على يعني الحالات النفسيه والمعنويه للاعبين بشكل كبير جدا. خوزيه مورينيو اللي كثير لاعبين متاثرين فيه بشكل كبير جدا، اسيان تتكلم عنه كثير، يعني زينتي، كثير من اللاعبين لما يتكلموا عنه ابراهيموفيتش يقول لك احنا معاه في حرب فين ما يبغانا. فهنا تعرف انه مدرب محبوب للكل.
0: مترازي.
1: فاضف الى ذلك انه بعد هذه الفترات الجميله اتى الى برشلونه، اتى الى ريال مدريد اللي انا ما زلت عند رايي انه اصعب مرحله للتدريب ان تاتي في الوقت اللي أتى فيه خوزيه مورينيو ريال مدريد، اللي ما كان فيه أي مدرب يرضى يدرب فيها ريال مدريد بسبب الهيمنة والسلطة الكبيرة اللي كان عليها برشلونة آنذاك. كان برشلونة مرعب مرعب حرفيا، وكان الجاب كبير بين ريال مدريد وبرشلونة إلا أنه كانت توصل النتائج إلى سداسية رباعية خماسية من برشلونة أمام ريال مدريد. وكان برضو ريال مدريد آنذاك ما يوصل حتى ما يتجاوز دور 16. فلما يأتي مدرب وفي ثلاث سنوات يوصلك للنصف نهائي، في ثلاث سنوات يخطف دوري بمعدل رقمي تاريخي
0: بمئة نقطة
1: ومن ثم يحقق الكأس الغائبة من 21 سنة ومن أمام برشلونة الغريم التقليدي لمباراة امتدت للأشواط الإضافية، هنا تعرف. ولا أو على فكرة يعني هذيك المباراة ترى مهمة جدا في مسيرة كريستيانو رونالدو. في تصريح قال لخوزيه مورينيو يتكلم أنه في هذيك المباراة يقول أنا كان داني ألفيس يعيش أفضل أيامه، فكان رونالدو يلعب جناح، وجناح لما يكون ألفيس يتقدم فمعناته رونالدو لازم يكون عنده أدوار دفاعية، ورونالدو عنده أدوار دفاعية فحتقل الخطورة الهجومية لرونالدو. فيقول اتفقت مع رونالدو وقتها ومع دي ماريا أنه دي ماريا أنت من راح تشغل الجهة اليسرى، ورونالدو أنت من سوف تلعب رأس حربة للمرة الأولى لرونالدو في حياته. فبالفعل نجحت الفكرة، وكانت العرضية من دي ماريا والهدف من كريستيانو رونالدو. وبعدها انطلق رونالدو الوحش اللي احنا نشاهده بكمية أهداف تأكد على صحة كلامنا أنه لاعب سجل فيما بعد 30 من عمره عدد أهداف أكبر من ما قبل 30. فهذه واحدة من الأشياء الجميلة اللي قدمها مورينيو، لأنه واحدة من الأشياء الأجمل اللي قدمها مورينيو في آخر توصياته لريال مدريد لما خرج من ريال مدريد، قدم تقرير لبيريز وكان من ضمن التقرير كاتب أنه بنزيمة يحتاج إلى ثقة، وإذا كنت تفضل أنك تخرج واحد من اثنين بنزيمة ولا هيجوين فأخرج هيجوين وأبكي على بنزيمة. يعني عنده بعد نظر لماذا للشيء اللي راح يقدمه بنزيمة في المستقبل. فقراية المدرب للأمور هذه كلها من ثم يذهب إلى تشيلسي ويحقق بطولة، وبعدين ذهب صح في مراحل أقل لكن ترى حقق الدوري الأوروبي مع روما، وذهب السنة اللي بعد لنهائي الدوري حقق الدوري المؤتمرات، والسنة اللي بعد ذهب لنهائي الدوري الأوروبي. وكلنا نعرف أنه كانت في ركلة جزاء ظالمة الأمانة حرمت مورينيو من البطولة القارية الثانية مع روما. ذهب إلى فينربخشة وتكلم بشكل علني عن فضيحة الواتساب اللي تحدث بين الحكام، وبعد خروجه بسنة أثبتت وتم عقوبة جل الحكام آنذاك. ذهب إلى بنفيكا رام بلا خسارة، بنفيكا اللي فعل المستحيل أمام الرياض في سانتياغو برنابو وانتصر وتأهل، بنفيكا اللي عانى أمام الرياض ذهب وياب عشان يتأهل، بنفيكا للآن يعتبر هو الفريق الأفضل في الدوري البرتغالي. فلما مدرب يمر في هذه المدارس كلها،
0: مانشستر يونايتد
1: مانشستر يونايتد صح
0: في من يروح مانشستر يونايتد يعني.
1: لا
0: وصل معاهم واخذ بطولة،
1: اخذ ثلاث بطولات
0: مع مانشستر يونايتد،
1: اخذ ثلاث بطولات واحدة منها قارية، وحتى يمكن طلع وذكر وقال انه انا كم افضل شيء سويته في حياتي انه انا مركز ثاني مع مانشستر يونايتد امام السيتي. وبالفعل لم يأتي مدرب من هذاك التصريح الى الان او من بعد فيرغسون الى الان وحقق المركز الثاني في الدوري الانجليزي الا فقط خوزيه مورينيو. ممكن كيريك قريب نوعا ما، لكن بينه وبين السيتي 7-8 نقاط وحسمت كمركز ثالث له. فهنا تعرف القيمه الكبيره لخوزيه مورينيو. فاختلاف هذه المدارس ما بين برتغاليه وتركيه وايطاليه وانجليزيه واسبانيه، ما بين كل الفرق اللي دربها، ما بين كل النجوم اللي مر عليها، ما بين كل المواقف اللي مر عليها، هنا تعرف انه لا، خوزيه مورينيو ترى مو زي اول، ترى الآن جايك على كاريزما، على شخصية، على خبرة أكبر، على سيطرة أفضل، على تنازلات ممكن يتنازلها عكس أول كان يبغى يثبت لنفسه. فخيار خوزيه مورينيو إذا ثبتت الأخبار وصحت الأخبار أنه خوزيه مورينيو هو حيكون مدرب لريال مدريد، فأنا أشوف أنه أفضل اختياره بيريز يمكن من سنوات وسنوات، أنه تأتي بخوزيه مورينيو اللي تحتاج انه هو ينشر الغسيل في الاعلام. يعني دحين خوزيه مورينيو لو جاء بيريز لو جاء بيطلع مثلا فينيسوس برا الريال ولا مثلا امبابي ما يقدر. ايوه نعم انت تقدر، لكن اعلاميا ما تقدر، يعني الكل ممكن يركبك الغلط. لكن لما يجي خوزيه مورينيو ما عنده مشكله يطلع لك لستة ويقول لك هذا اللاعب ايش به، هذا اللاعب ليش ما سجل وليش ما سوى وليش ما فعل، فيطلع لك كل شيء في اللاعب.
0: هو اعلام لوحده يعني أيوة يقدر يواجه الاعلام الاسباني،
1: فهو
0: متعود على هذا الموضوع،
1: فهو اللي يقدر يشفي غليلك مع الاعلام. واحنا يمكن حتى شاهدنا مقابله بريز الاخيره يمكن نصفها يتكلم عن الصحف والاعلام في الدوري الاسباني، فما بالك لما ياتي ملك محارب الاعلام اللي هو خوزيه مورينيو، وضابط غرفة الملابس اللي هو خوزيه مورينيو، واللي قادر أيضا يجمع النجوم مثل ما جمعهم مع كريستيانو رونالدو وغيره من النجوم الآخرين، فهو أفضل خيار. وأتمنى أنه يتم ولا يكون غطاء مثل ما شاهدناه ما قبل 3 سنوات لما قال كل الإعلام وبريز والعالم كله هربت أنه خلاص مورينيو مورينيو مورينيو مورينيو، فجأة أنشيلوتي. ففي هذه المرة أتمنى أنه ما يستخدم كغطاء، وأتمنى أنه يكون حرفيا خوزيه مورينيو هو مدرب لريال مدريد.
0: طيب بكمل معك في موضوع ريال مدريد، لكن نتيجة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1-0 مانشستر سيتي دقيقة 75.
1: هذا الشيء اللي خلاص وصل له،
0: يعني هذا الشيء المنطق والواقع
1: اللي ايوه هذا الشيء اللي خلاص وصل له مانشستر سيتي. الان تشيلسي اذا حب انه يكون عنده ردة فعل فحيفتح ملعب وحيهاجم، وهنا ممكن ياتي هدف ثاني ينهي يقضي على امال تشيلسي.
0: فاكر قبل قبل تقريبا 5 سنوات لما ريال مدريد تعاقد مع كارلو أنشيلوتي، كانت هناك في انتقادات انه الرجل لم يعد كارلو أنشيلوتي اللي درب ريال مدريد مثلا في 2014، وكارلو أنشيلوتي اللي كان له مسيرة طويلة مع سي ميلان، يعني هو كان جاي من إيفرتون، وكان في انتقادات انه يعني هي ليست مرحلة كارلو أنشيلوتي. جاء الرجل وحقق في اول الموسم كل البطولات، حقق دوري وحقق دوري ابطال اوروبا وحقق سوبر اوروبي وسوبر اسباني، السنة اللي بعدها حقق كاس ملك، السنة اللي بعدها رجع حقق 5 بطولات.

0: أخرى، دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وهو في السنة الرابعة والأخيرة صارت المشاكل وراح كارلو أنشيلوتي. هل هذا الشيء راح ينطبق على مورينهو؟ بما أنه يعني في في في ناس بتقول أنه ليست مرحلة مورينهو، مورينهو انتهى يعني خلاص، ما هو مورينهو اللي أيام انتر ميلان، ما هو مورينهو أيام ريال مدريد في 2011 وفي 2012. انت ايش رأيك؟
1: ترى مورينهو لما عاد مرة أخرى لتشيلسي ترى حقق الدوري من أول سنة
0: صح،
1: ومع أسماء ولاعبين ما كانوا موجودين معه،
0: حتى رجع دروغبا ذيك الأيام.
1: أيوة، فما هي صعبة، ما هي صعبة على مورينيو إنه يجي ويفرض نفسه من أول موسم. لكن وبرضو ريال مدريد ما هو غلط إنه يرجع مدرب آخر، لأنه إحنا شاهدنا ظهر إنه رجع زيدان برضو على فترتين
0: صح،
1: وأنشيلوتي على فترتين، والآن تتكلم عن خوزيه مورينيو
0: الفترة الثانية.
1: الفترة الثانية يعني ممكن في العشر سنوات أو 12 سنة الأخيرة يمكن إذا رجع مورينيو، فأنت تتكلم عن فترتين لمورينيو، فترتين لرونالد
0: زيدان
1: وفترتين لأنشيلوتي، ويمكن فترة واحدة بس لتشافي ألونسو، وفترة مؤقتة لأربيولا، ودخل لوبتيجي
0: لوبتيجي وسولاري، هذا كان في سنة واحدة
1: بالضبط. أيوه، فجو في وقت محدد كده ومشوا، وبنيتز وخلاص مشوا. لكن الفترة الطويلة كانت مع خوزيه مورينيو، مع خوزيه مورينيو 3 مواسم، أنشيلوتي موسمين ومن ثم 3 مواسم 5، وزيدان 3 مواسم ومن ثم موسم ونص
0: 4 مواسم. أنشيلوتي الفترة الأخيرة 4 مواسم،
1: 4 مواسم وقبلها العاشر ب6 مواسم، وزيدان وصل إلى 4 مواسم وشوية، تكلم 10 سنوات، وخوزيه مورينيو 13 سنة. يعني حين تكلم عن 13 سنة بين هذول المدربين في فترة زمنية يمكن وصلت إلى 16-17 سنة، أي بمعنى سنتين أخرى وثلاث سنوات ذهبت لأربع خمسة مدربين. شوف إنه أنت ترجع خوزيه مورينيو اللي عارف بإعلام إسبانيا، اللي عارف بأجواء إسبانيا، اللي عارف كيف إنه يطلع أفضل ما في اللاعبين، اللي عارف إنه هو قادر يضبط غرفة الملابس، اللي كلنا عارفين أنا وإنت وكل من يسمعنا إنه خوزيه مورينيو كانت ناقصته أبطال مع الريال، فكانت هذه غصة لمحبين خوزيه مورينيو ولمحبين ريال مدريد إنه لا مثلاً مورينيو ما حقق معانا الأبطال. فأتوقع لما يأتي مدرب ممكن يقول لي ما باقي شغف عند المدرب، أنا ممكن أتفق معك لو راح مثلا على انتر ميلان، لو راح على اي نادي اخر اقول لك ما عنده ذاك الشغف، لكن هو عارف وانا عارف وكلنا عارفين ان هو باقي له ابطال مع الريال، فهو الان جاي لشغف. الشغف الاول ضبط اللي قاعد يصير في السنتين الاخيره، واللي هو جاي عليها من الاساس بطلب من رئيس النادي، غرفه الملابس والثقه المفرطه او الغرور المفرط عند بعض اللاعبين، والشيء الثاني الشخصي له هو انه هو يحقق الابطال ويرجع خوزيه مورينيو اللي احنا كنا نعرفه في مقابل. كثير شككوا في خوزيه مورينيو، فلما يطلع بعدين يتكلم يقول لك انا سبيشال ون اللي انهيت مسيرتي في انديه، لانه واضح انه فيما بعد ذلك اتوقع والعلم عند الله انه ممكن يذهب لمنتخبات. فلما يجي يتكلم خوزيه مورينيو يقول لك انا رحت وصلت ورجعت وانهيت في ريال مدريد وبطل الابطال، هنا تعرف انه هذه قيمه المدرب ما في احد يقدر يختلف عليها، فهو افضل مدرب الان موجود في الساحه لريال مدريد.
0: طيب كيف حيدير غرفه الملابس؟
1: فأول تصريح هيجي فيه لريال مدريد، أول تصريح هيجي فيه لريال مدريد هيجي يقول لك أنا أقدر أجعل بلندور الكرة الذهبية كل سنة ما بين مبابي وفينيسوس، خلاص ضبط الاثنين قدام بالتصريح ده. هيجيك يشتغل على وتر إنه ترى أنا ماني جاي مثلا أصادم أو جاي يسوي، لا أنا جاي أقول إنه أنتم ترى أفضل ناس، وإنه أنتم قادرين تأخذوا مثلا البلندور، وإنه أنتم قادرين تذهبوا بعيد. فهو أول شيء هيشتغل على هذا الموضوع إنه هو يشتري اللاعبين، ففي الوقت اللي هو حيشتري فيه اللاعبين واللاعبين يكونوا معاه في هذا الاتجاه، هنا حتسهل على خوزيه مورينيو مره كثير. لكن اذا ما قدر انه يشتري اللاعبين او احد اللاعبين تحديدا بين قوسين فينيسيوس ومبابي حتكون مرهقه نوعا ما. مرهقه ليش؟ انت تعرف الاعلام لما يبغى يحاربك بدليل مو زي لما يكون بدون دليل. فلما يجيك الاعلام الاسباني بيحاربك على انه ترى انت تتكلم عن فينيسيوس اللي دفعنا وسوينا واللي له كور ذهبية وأفضل بطولتين، يمكن حتى بريز ذكرها قال آخر بطولتين أوروبية كانت بسبب فينيسيوس، فحيكون في ضغط إعلامي كبير جدك بأشياء مثبتة. نفس الكلام حينطبق على مبابي، لو أنت حاربت مبابي حاولت أنك تخرجه من النادي حيكون نفس الكلام أنه مبابي واللي دفعنا واللي استنينا واللي سوى واللي فعل واللي فحتكون صعبة. فأنا أشوف أن احتوى خوزيه مورينيو للثنائي هذا راح يحتوي الغرفة بالكامل، لأنه نعرف أن مبابي له حزب وفينيسيوس له حزب.
0: هو شوف يعني ما أعتقد أنه في أحد منهم راح يطلع من ريال مدريد، لكن اللي حيكون

0: حيكون فيه انضباطية أكثر.
1: هذا عهدنا، هذا ما عهدناه على خوزيه مورينيو في كل فترات التدريبية. يعني
0: مع تشابي ألونسو مع أربيلو وضع مختلف مع مورينيو.
1: لا تشابي ألونسو وصل لمرحلة إنه اللاعبين ما يحترمونه، يعني حتى في الآراء في يعني حتى أتذكر في تصريح لكريرس يتكلم عن المعدل اللياقي، يقول لك هنا ما في تعب، مو زي لما كان في بنفيكا وغيره من الأندية. فهنا تعرف إنه لا، في انفلات كان أو ممكن تكون تجربة كانت جديدة بالنسبة لتشافي، إنه هو يكون في معمعة النجوم هذول.

0: في ممكن يبحث عن جناح أيمن، ممكن إذا كانت فكرة أنه مبابي هو رأس الحرب وفينيسيوس على اليسار وبلينغهام تحت مبابي، ممكن عنده مشكلة في الجناح الأيمن. وأنا شخصيا أشوف أنه يشتغل على فالفيردي في الموضوع ده، يعني فالفيردي هو يأخذ لك الجناح الأيمن
1: هو
0: كامل.
1: فعلا أو إبراهيم دياز،
0: إبراهيم دياز بس لكن مهم
1: هو شوف اللي حقيقة يعني فشل بامتياز الأرجنتيني ماستنتونو،
0: هذا موهبة يحتاج
1: لك حقيقة يعني.
0: لا هذا موهبة يحتاج إلى إعادة اكتشاف، إما مع مورينيو اللي أنا أشوف أنه ما يلتفت للأمور هذه، أو أنه يذهب يعار ويعود.
1: بس جمهور ريال مدريد يعني أنت اشتريته بستين مليون، وكان جمهور ريال مدريد متأمل أنه راح يشغل هذا المركز في ظل يعني هبوط مستوى رودريجو يعني في الموسم هذا،
0: أو ممكن نشاهده في بداية الموسم. لكن أنا عندي شخصيا باللي موجود.
1: طب رودريجو
0: خلاص، رودريجو خلاص
1: بعد
0: خلاص.
1: الإصابة،
0: بعد الإصابة، بعد كل شيء والستايل المعروف خلاص. لكن فينيسيوس كل ماله قاعد يتطور، مبابي كل ماله قاعد يتطور. يمكن مبابي تكلمنا عنه في الموسم هذا أنه وصل لمرحلة كرات ثابتة، تسديد من خارج منطقة الجزاء، تطور اللاعب بشكل كبير جدا. بيلينغهام أنا أشوف أنه أفضل لاعب، وممكن يكون هو لامبرد آخر مع خوزيه مورينيو مثل ما كان في تشيلسي. هو حيكون محور الارتكاز في كل شيء، هو حيكون اهم لاعب من وجهه نظر شخصيه. بيلينغهام لو وضع تحت راس الحربه وفينيسيوس على اليسار ولاعب جناح على اليمين، او مثلا فالفيردي يقوم بالادوار الدفاعيه والهجوميه على اليمين، اتوقع انه حيكون هذا افضل خيار. لكن انت تتكلم الان عن خط الوسط والدفاع، طبعا انا ما عندي شك انه تشاوميني واحد من افضل اللاعبين المحاور في العالم، بس تحتاج انه انت تسقل اللاعب وتسقل موهبته.
1: ترى تشاوميني في بدايه الموسم قدم مستوى جدا رائع،
0: انا اقول لك هو من افضل اللاعبين في هذه الخانه، فقط اسقل موهبته في الخانه اللي انت تبغاها وهو يبغاها في نفس الوقت، اللي هي خانه رقم 6. فانت تحتاج الى لاعب وسط مكمل ثلاثي لبلينغهام وتشاوميني. مين اللاعب الوسط هذا اللي ممكن تحضر فيه انت؟ هنا انا اتوقع انه حيكون في تدخل من خوزيه مورينيو وجلب لاعب من برا نادي ريال مدريد في أردا جولير، لكن ما راح يكون هو المكمل الثابت.
1: طيب انت يعني قصدك ستايل توني كروس؟
0: ستايل مودريتش.
1: ستايل مودريتش
0: ايوه، اللي طيب. يجري بالكوره، اللي يتحكم بالريتم.
1: طيب يعني من اللاعبين الحاليين فيتينها.
0: نعم
1: فيتينها.
0: نعم.
1: ستايل فيتينها.
0: نعم ستايل فيتينها. نعم هو هذا اللاعب اللي ينقص ريال مدريد لمانا، حتى نيفيز اللي موجود معاه في نفس الوسط في باريس، هذا الستايل اللي ينقص ريال مدريد. فانت تحتاج الى لاعب وسط ثقيل يكون مكمل لتشاوميني وبلينغهام. اما خط الدفاع يا سيدي
1: حدث ولا حرج،
0: من اليسار لليمين غير للأمانة يعني في ريال مدريد.
1: بس أرنولد،
0: أرنولد اللي ما زال يحارب الإعلام، يحارب كل الناس على أنه هو صفقة، وأنا ما زلت مقتنع أنه هو عنده الكثير والكثير، واللاعب لسه صغير. مع هويسن، بس هويسن ما أعرف يعني نفس ستايل مورينيو ما أتوقع. فخط الدفاع كامل لابد أنه يكون فيه تغيير جذري كبير، وأتوقع أنه هذا معضلة ريال مدريد اللي راح تشوف فيها لسته لخروج لاعبين وحضور لاعبين، هي حتكون في خط الدفاع. حارس المرمى لا ما في شك على ذلك انه كورتوا يكمل لسنوات
1: ما نقدر نتكلم صراحه
0: ابدا يعني الوحيد اللي في كل مشاكل ريال مدريد. ويعني شوف السنه هذه ترى في ملاحظات كثيره طلعت على اللاعبين، ألابا ورودريجو وروديجر وكل اللاعبين كلهم حتى ارنولد، حتى كرفخال البديل، حتى لما تجي في النص يقول لك بلينغهام شايف نفسه وتشاوميني قاعد يتضارب، فالفيردي مو نفس عطاءات، وفينيسيوس على الاعلام كله تكلم عن كل اللاعبين في ريال مدريد، هم اثنين بس اللي ما تكلموا عنهم، كورتو وحارس مرمى واردا جولير، الوحيدين اللي ما شفت انه في اي نقد سلبي اتجاههم، فهم الوحيدين اللي تجنبوا كل المشاكل اللي احنا شاهدناها في هذا الموسم.
1: على فكرة يعني قاعد أشوف الهدافين دوري أبطال أوروبا وهدافين الدوري الإسباني، تخيل الاثنين متصدرها كيليان مبابي، هو هداف دوري أبطال أوروبا وهو هداف الدوري الإسباني حتى الآن رغم الغياب الطويل يعني في الموسم.
0: أفضل انطلاقة لأفضل لاعب في أول موسمين مع النادي كيليان مبابي بزيادة هدف واحد عن رونالدو. صح. وذكرني برونالدو صدقني، انه اللاعب اللي حاربنا عشان نجيبه لما جاء ما كان ذاك اللاعب اللي بس قاعد يسجل وما في شيء يسوي،
1: اللي هي كانت اول موسمين مع رونالدو
0: لرونالدو ما في شيء يسوي وما في بطولات ما في حاجه، الانديه الاخرى قاعد تذهب بعيد وتحقق بطولات، فتحس انه نفس السيناريو. لكن مين اللي جاء اظهر رونالدو للعلن؟
1: مورينو.

0: نفس السيناريو بعد أول سنتين بعد وصولك لعدد الأهداف نفس السيناريو.
1: جاء في فترة كريستيانو، جاء في فترة
0: بلغريني. فمن جاء وأعلن ظهور رونالدو الحقيقي هو خوزيه مورينيو في الموسم الثالث لرونالدو مع ريال مدريد. الآن إحنا نعيش الموسم الثالث لإمبابي، في الموسم القادم أتكلم حيكون الموسم الثالث لإمبابي مع ريال مدريد،
1: يتكرر الأمر مع مورينيو،
0: نفس السيناريو مع مورينيو اللي ممكن يأتي ويطلق إمبابي الحقيقي للكل.
1: تشوفها نفس الظروف،
0: نفس كل حاجة صدقني. حتى مورينيو لما جاء تراجع على مشاكل كانت موجودة في غرف الملابس، وعلى مشاكل موجودة عند اللاعبين، وثقة مهزوزة، وكاسياس كان متسيد، ولاعبين من هنا وبرتغاليين، ولاعبين من هنا اسبانيين. فاللي جاء وحد غرفة الملابس وصنع شخصية الفريق وذهب فيهم لبعيد هو كان خوزيه مورينيو. خوزيه مورينيو في 3 مواسم، إذا ما كان الأول كان الثاني في الدوري، أضف إلى ذلك أنه كان واصل في نهائي ونصف نهائي بشكل مستمر في الكاس، وثلاثة ونصف نهائي في الأبطال. هذه كلها ما كان يعيشونها ريال مدريد في العشر سنوات ما قبل خوزيه مورينيو.
1: وعلى فكرة يعني نافس أفضل برايم لبرشلونة،
0: وكان سبب لبرشلونة وكان سبب بالتاريخ. وكان سبب في رحيل بيب غوارديولا بسبب الضغط الإعلامي الكبير اللي وجهه لبيب غوارديولا. ريال مدريد ما قبل خوزيه مورينيو كان يخرج في دورة 16 بشكل متتالي من ليون، يخرج من الكاس من الكركون
1: صح.
0: يعني كان الريال حرفيا سيء، لكن من صنع الشخصية اللي انطلقت لريال مدريد هو صراحة خوزيه مورينيو اللي احنا نحتاجه في الوقت الحالي.
1: طيب اذكركم بنهاية كاس الاتحاد الانجليزي، ما زالت النتيجة 1-0 لمانشستر سيتي تقريبا الان الدقيقة 89. رايحة للسيتي؟
0: اتوقع ذلك، لانه حيكون في ضغط عالي دحين من تشيلسي زي ما قلت لك. يا اما هدف ثاني لتشيلسي اللي مانشستر سيتي، يا اما انها حتنتهي 1-0.
1: جميل، شكرا احمد النفيعي، يعطيك العافيه.
0: العافيه لك كل قامير على البرنامج والمستمعين.
1: شكرا لكم انتم مستمعين، كان معكم في سبورت زون، من امام المايك انا وسام الغريبي، والاخراج سلطان المحياوي. نلتقيكم ان شاء الله في حلقه مقبله، في امان الله.
2: على هواك. المشهد الثقافي على جدة FM.
3: من إذاعة جدة نحييكم في المشهد الثقافي، جولتكم الأسبوعية الموجزة مع أبرز منجزاتنا الثقافية، فأهلا بكم. نبدأ من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، حيث أطلق النسخة 5 من تحدي الإلقاء للأطفال عالمياً ليرسم صغارنا أجمل اللوحات الشعرية بأصواتهم الواعدة. دعوة مفتوحة لكل المبدعين من عمر 5 وحتى 12 لتعزيز ارتباطهم بهويتهم العربية وإبراز مواهبهم في فضاءات الإلقاء والتعبير. في إصدار يفيض بالأصالة، أتحفنا مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمعجم المؤصل لألفاظ المرأة في التراث الشعبي السعودي، بانوراما لغوية في مئات الصفحات تحيي مفرداتنا العتيقة وتبرز دور المرأة كركيزة للهوية، لتظل تفاصيل حياتنا الشعبية حية في وجدان الأجيال. إلى أعماق البحر الأحمر، حيث أبحرت بنا هيئة التراث عبر الفيلم الوثائقي مغمور لاستكشاف كنوزنا الأثرية الغارقة في قلب جدة التاريخية، نافذة بصرية مدهجة توثق بقايا السفن الغابرة لتجعل من تراثنا المغمور قصة تروى ووعيا يتجدد بهوية وطنية ضاربة في الجذور. وفي إنجاز ثقافي دولي يفخر به الوطن، اختارت رابطة AWITA الأستاذة آية البكري الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنال الدرعية ضمن الشخصيات النسائية 25 الأكثر تأثيراً في العالم. تتويج يؤكد أن الإبداع السعودي بات جسراً يربط أصالتنا بأهم المنصات الدولية. ختاماً، من أجل جيل

0: قارئ ومبدع، أهدت مكتبة الملك عبد العزيز العامة الوطن مكتبة الطفل الأكبر من نوعها في المملكة، صرح يجمع بين التقنية الذكية ودفء القراءة ليحتضن أحلام أبنائنا من حديثي الولادة وحتى اليافعين في بيئة تحفز الابتكار وتصنع المستقبل.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
5: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: وقف 5 ثواني وتذكر أنه في التأني حماية وفي العجلة تصيد، لا تفتح مجال.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sb

0: A وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. تهدف التنمية

0: المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: ويكند الآن على جدة اف ام.
2: حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة اف ام، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا وتحديدا في ويكند. على مدار هذه الساعتين ان شاء الله بنكون معاكم، واكيد عندنا العديد من الفقرات المتنوعه، وكالعاده راح نبداها بايفنت ونعرف اخر الاحداث الموجوده حاليا وطوال شهر مي ايش كمان الاحداث اللي ممكن يعني تجربوها او تحضروها. بعدها شويه حنتكلم عن ترو كرايم، واليوم عندنا كذا موضوع جدا حلو جدا جميل الصراحه، انا متحمسه له ومتحمسه يعني تحمست اقرا عنه زياده واعرف عنه زياده، ومتحمسة كمان أعطيكم كل الأخبار الخاصة فيه. بعدها حيكون عندنا تكنولوجي، وكمان عندنا بعض التطبيقات والأخبار الجديدة الخاصة بعالم التكنولوجيا وتطبيقات تفيدكم حتى في حياتكم اليومية أو في أشغالكم وأعمالكم المتنوعة. وآخر شيء معانا سوبر دايمو، ورح أعطيكم أحدث أخبار الفود اند بافرج في مناطق المملكة بشكل عام. اليوم موضوعنا كمان حلو، اليوم يعني صراحة بناء على ريكومنديشن كثير من الناس، إنه إيش رأيك إذا تشوفي مسلسل معين على ذوق فلانة، أو أنت إذا تشوف مسلسل أو تتابع فيلم أو whatever على ذوق شخص يرشح لك هو، هل أنتم من الناس اللي تحبوا تسمعوا للناس الثانيين وتسمعوا يعني تأخذوا برأيهم في هذه المواضيع، ولا تحب أنت تكتشف بنفسك وتختار الأفلام أو المسلسلات اللي تتناسب مع ذوقك وطبيعة الأشياء اللي تحب تشوفها؟ تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 أو حتى على منصة إكس على أجد راديو هاشتاغ ويكند. أجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا الرائع سلطان المحياوي، من الإعداد والتقديم معكم من هبة شعبان. حنطلع فاصل صغير وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
1: ويكند على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، وبداية دائما ايفنت، واليوم بناخذها طبعا جولة على فعاليات وتجارب موثوقة وممتدة خلال شهر مايو من جد.

الرياض من الدرعية لمكة، وطبعا ومن رفحة، واخترنا لكم يعني أخبار عليها كذا يعني أشياء جميلة وكمان فيها سياحة وتراث وطبيعة وثقافة، وطبعا تمثل المشهد الحالي في المملكة، وفيها تنوع في كل مدينة، وصارت كمان يعني المناطق جميعها تقوم على السياحة الرائعة. أول شيء معنا سوبكس السعودية 2026 في جدة، الإبداع يدخل مضمار السرعة. من جدة وتحديدا في حلبة كورنيش جدة، في فعاليات سوبوكس السعودية 2026 والمقامة من 14 لين 16 ماي. الفعالية فكرتها مختلفة وممتعة لأنها ما تعتمد على السرعة فقط بل على الإبداع، والمشاركون طبعا بيصمموا سيارات يدوية بدون محركات ويدخلوا فيها سباق مليان تحدي وطرافة واستعراض. الجميل في سوبوكس إنه هو بيجمع بين روح المنافسة وروح العرض، يعني أنت ما تتابع سباق سيارات تقليدي، لا تشوف فرق طبعا كبير جدا بين الناس اللي جايين بأفكار وتصاميم غريبة، وأحيانا مستوحاة من شخصيات ومن ثقافات شعبية من أفكار كوميدية، وهذا يخلي الجمهور مو بس ينتظر مين يوصل أول، ينتظر مين فكرته أذكى ومين تصميمه أغرب ومين قدر يحول السيارة البسيطة إلى لحظة ممتعة على المضمار. طبعا اختيار حلبة كورنيش جدة له أبعاد ثانية، المكان نفسه مرتبط بالسرعة والحماس، لكن السرعة جاية بروح أخف أقرب للمتعة العائلية والتجربة الجماهيرية. الفعالية مناسبة للناس اللي يحبوا السيارات، اللي يحبوا المحتوى، للعوائل، وحتى اللي يحبوا يشوفوا كيف ممكن الفكرة البسيطة تتحول لحدث كامل. وطبعا هذا النوع من الفعاليات مهم لأنه هو بيوسع مفهوم الترفيه عندنا، مو كل فعاليات لازم تكون فيها حفلات أو معارض، أحيانا تكون هي مساحة للابتكار والحماس، وطبعا بوجود الجمهور سوبكس تحديدا بيعطي فرصة للهواة والمبدعين إنهم يدخلوا طبعا مشهد السرعة بطريقة مختلفة. اليوم موضوعنا مختلف كمان، كنا بنسأل هل أنتم من الناس اللي تحبوا تتابعوا الأفلام أو المسلسلات بناء على توصيات الآخرين، أو أنكم تعتمدوا على ذائقتكم الشخصية؟ تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على أجد راديو وهاشتاغ ويكند.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدف

0: هنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: وقف 5 ثواني وتذكر أنه في التأني حماية وفي العجلة تصيد، لا تفتح مجال.
3: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ويكند على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة اف ام. مكملين مشوارنا ووصلنا لبلوم فيستا في سكس فلاجز مدينة القدية، فيها موسيقى وتجربة ترفيهية في مكان واحد. نروح لمدينة القدية وفيها فعاليات بلوم فاستيفل في سكس فلاجز. طبعا صفحة رسمية للتذاكر هي تقدروا تاخذوها عن طريق ويبوك، وتعرض الفعالية كجزء من موسم المواسم مهرجان موسيقى سكس فلاجز، وتجمع بين حفلات سعودية وعالمية وألعاب وتجارب ترفيهية داخل الوجهة نفسها. الشيء الحلو أنه الفعالية ما تقدم الموسيقى كحد منفصل فقط، كمان تربطها بتجربة ترفيهية أوسع، يعني الزائر مجرد ما هو يروح يسمع فنان أو دي جي كمان هيعيش يوم كامل داخل بيئة فيها ألعاب، مساحات حركة، أجواء شبابية وموسيقي أو موسيقية. وهذا الشيء يعكس توجه جديد في الفعاليات، أن الحدث ما يكون لحظة واحدة، هو تجربة ممتدة من يوم الدخول لين نهاية الزيارة. مدينة القدية أساساً تقدم نفسها كواحدة من أهم الوجهات الترفيهية المستقبلية في المملكة، وفكرة إقامة مهرجان الموسيقى داخل سكس فلاجز تضيف للفعالية طابع عالمي، لأنها تجمع بين هوية مدن الألعاب وبين طاقة المهرجانات الموسيقية، وهذا شيء مناسب جداً للجمهور الشباب والعائلات اللي يحبوا التجارب الديناميكية. طبعا هذه الفعالية كمان مهمة جدا، لأنها بتأكد أن الرياض ما عادت تعتمد على موسم واحد فقط، صار عندنا فعاليات ممتدة وموزعة في أكثر من وجهة، وكل وجهة لها طابعها، والقدية بطابعها الترفيهي والمستقبلي، والدرعية بطابعها الثقافي، وكاف بطابعها الحضري، وهذا التنوع يعطي المدينة زخم مستمر. أما فرقة صدى في ذا وير هاوس في الرياض، فيها ليلة موسيقية بنكهة شبابية. من الفعاليات الموسيقية القادمة كمان حفل فرقة صدى في The Warehouse يوم الأربعاء 20 مايو الساعة 8:30 مساء. طبعا الصفحة الرسمية للتذاكر تقول أن الحفل يقدم ليلة موسيقية حيوية تجمع بين أشهر الأعمال والأجواء الغنائية المباشرة. تقدروا تأخذوا التذاكر عن طريق ويبوك. ميزة هذا النوع من الحفلات إن هو يعطي مساحة للفرق الموسيقية، مو فقط الأسماء الفردية، كمان الفرق غالباً تقدم طاقة مختلفة على المسرح. الأداء بيكون جماعي، في آلات، في توزيع حي، وفي تفاعل مباشر بين الأعضاء والجمهور، وهذا الشيء يعطي الحفل روح أقرب للجلسة الموسيقية الحية، لكن بإنتاج وتنظيم حديث. The Warehouse في الرياض صار من الأماكن اللي تستضيف فعاليات موسيقية وتجارب شبابية، وطبيعة المكان تتناسب مع هذا النوع من الحفلات لأنها أقرب للأجواء غير الرسمية بس بطريقة مرتبة، يعني الجمهور يجي عشان يعيش أجواء موسيقية قريبة وحيوية ومو بالضرورة حفلة ضخمة جدا. هذا الشيء يعكس تنوع المشهد الموسيقي في المملكة، وطبعا صار عندنا حفلات كبيرة بأسماء عربية وعالمية، وعندنا في نفس الوقت مساحات أصغر تستضيف فرق وتجارب حية، وهذا مهم لأي مشهد فني، لأن النمو الحقيقي ما يكون فقط من خلال الحفلات الكبيرة، كمان مع وجود منصات متعددة لأصوات مختلفة. كان اليوم سؤالنا، هل أنتم من الناس اللي تعتمدوا في مشاهدة أو متابعة الأفلام أو المسلسلات على توصيات الآخرين، أو أنه أنتم تعتمدوا على ذائقتكم الخاصة، وطبعا على حسب نوع الفيلم أو المسلسل اللي حابين تتابعوا؟ تقدروا تشاركونا على 012-647-1514 أو على 012-649-1514 5154 على عن طريق الواتساب على 800-244-28-28 ومن خلال منصة إكس على أجد راديو وهاشتاغ ويكند.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة.

درعية، وطبعا حديث ثقافي في وسط مشهد فني عالمي. في الدرعية، مؤسسة بنال الدرعية عندها برنامج بعنوان Culture on Top، وهو سلسلة لقاءات قصيرة مدتها تقريبا 15 دقيقة لكل متحدث، مصممة عشان تشارك الخبرات والأفكار الثقافية بطريقة خفيفة ومباشرة في جدول المؤسسة، وتظهر في الأبسايد 11 Culture on Top بتاريخ 16 مايو 2026، يعني من 8 إلى 8.45 مساء في B7. طبعا الفكرة هنا مختلفة عن المعارض التقليدية، بدل ما يكون الزائر فقط بيشاهد الأعمال الفنية، هو بيدخل في حوار معاها ومع الناس اللي بيصنعوا المشهد الثقافي، وهذا مهم جدا لأنه الثقافة ما تعيش بالعرض فقط، تعيش بالنقاش، بالأسئلة والمساحات اللي تجمع الفنانين والجمهور والمهتمين. مؤسسة بنال الدرعية نفسها بتقدم دور مهم في تعزيز المشهد الفني السعودي، وبتقول في تعريفها أنها هي بتسعى إلى رعاية التعبير الإبداعي وتعزيز تقدير الثقافة والفنون وتوفير فرص للمجتمع التفاعلي مع المشهد الفني المحلي المتنامي. وتيم لامب بلا حدود في طبعا متحف رقمي دائم وتجارب موسمية خلال شهر مايو، طبعا واحد من أهم الأماكن الفنية الموجودة اللي هو تيم لامب، متحف رقمي دائم في كولتشر سكوير بجدة تاريخية، وطبعا تم افتتاحه يوم 10 يونيو 2024، والفريق طبعا دائما يقول إن هو عالم من الأعمال الفنية بلا حدود، متحف بلا خريطة، يتحرك الأعمال وتأثر على بعضها وتتشابك مع حركة الزوار. الميزة في تيم لاب إن هو مو معرض تشوفه أنت واقف، هو تجربة تدخلها وتعيشها وتتحرك وتروح وتجي وتشوف كل الأعمال اللي بتتفاعل مع وجود الناس، الإضاءات اللي بتتغير، الصور اللي بتتحرك، وبعض التجارب اللي تعطيك إحساس إن هو داخل عالم ما له بداية ونهاية واضحة. وهذا الشيء اللي كان سبب في تسميته بلا حدود، إن هو معرض ما في له حدود بين الغرفة والعمل الفني، والزائر تصير شبه مختفية. في شهر مايو الموقع الرسمي كمان يذكر وجود أعمال وتجارب موسمية منها ميموري توبوغرافي خلال شهر طبعا كان من فترة مارس، من بداية مارس إلى انتهاء ماي، وفي كمان فلور إن ترانسبورتي طبعا خلال أبريل إلى مايو، بالإضافة لأعمال في موسم مايو مختلفة وبعناوين وثيمات مختلفة. هذا يخلي تيم لاب مو مجرد مرة أو تجربة تزورها وتنتهي، لكن هو في عناصر تتبدل في كل موسم، وحتى اللي زاروا قبل كمان ممكن يرجع ويشوف تفاصيل جديدة، يعني دائما متجدد ودائما في ابتكارات غير، ووجوده في جدة تاريخية كمان بيعطيه بعد خاص، فن رقمي ياباني عالمي داخل منطقة تراثية سعودية، وهذا التباين القديم والرقمي يبين طبعا الحجر والضوء من الذاكرة والتقنية، ويعطي جدة تجربة فنية نادرة. طبعا في جدة تاريخية كمان الفن يندمج مع التراث المحلي، في طبعا الحديث عن جدة تاريخية وكيف تمزج الفن بالتراث المحلي بوصفها واحدة من أبرز الوجهات الثقافية في المملكة، وطبعا بيسلط الضوء على حضور الفن داخل المكان التاريخي، وكيف أصبحت المنطقة مساحة تجمع بين الهوية العمرانية القديمة والتجارب الثقافية الحديثة. ولجدة التاريخية والبلد قيمة خاصة لأنها مو مجرد منطقة في ذاكرة، هي ذاكرة مدينة كاملة، البيوت، الرواشين، الأزقة، الأسواق، الممرات الضيقة، كلها تروي حكاية جدة كميناء وكمكان مرت عليه ثقافات وتجارب وحكايات من كل اتجاه. هنطلع فاصل صغير وراجعين من بعدها لرفحاء ومشاهد الإبل والفياض الخضراء كوجهة سياحية طبيعية.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
1: ويكند على جدة اف ام.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة FM. وطبعا وصلنا الآن لمحافظة رفحاء، وطبعا هناك في امتداد طبيعي للمراعي بعد موسم الأمطار، وهذا الشيء يذكرنا أن الفعاليات والتجارب السياحية مو دائما لازم تكون منظمة بتذاكر أو مسارح، أحيانا الحدث يكون مشهد طبيعي موسمي، الإبل وسط الفياض الخضراء والسماء المفتوحة وهدوء السهول، كلها عناصر تصنع تجربة سياحية أصيلة. رفحاء ومنطقة الحدود الشمالية عموما عندها طابع مختلف، فيها هدوء، فيها بر، فيها مساحات مفتوحة ومشاهد تلامس الهوية وطبعا الرعوية للمملكة، ولما تتحول هذه المشاهد إلى محتوى سياحي فهي بتقدم تنوع مختلف من الجذب، فيها سياحة بصرية وطبيعة وارتباط بالبيئة المحلية، وطبعا يعني يعطيك معارض ومهرجانات ومختلف المشاهد الموجودة في مختلف المناطق اللي بتعكس بعضها البعض، وهنا في كثير من المصورين أو الناس المهتمين بالطبيعة بيتجهوا إلى هذه المناطق عشان هي تكون بالنسبة لهم أول حاجة تعطيهم بعد في المناظر الطبيعية وتصويرها وتجسيدها كصور أو كلوح فنية، وكمان في نفس الوقت بتعطيهم فرصة أنهم يساهموا في تعزيز طبعا البيئة الوطنية والتراث الجميل. موضوعنا اليوم، هل أنتم من الناس اللي تتابع الأفلام والمسلسلات بناء على توصيات الآخرين أو على ذائقتكم الشخصية؟ تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، كمان تقدروا تشاركونا عن طريق الواتساب على 800-244-2828 أو حتى على منصة إكس على @جدة راديو وهاشتاغ ويكند.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالث مساء على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك.
1: ويكند على جدة اف ام.
2: ترو كرايم.
3: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هواك جدة اف ام. وصلنا لساعتنا الثانية، وكالعادة دائما كل سبت عندنا ترو كرايم. طبعا هي فعلا ترو كرايم، يعني القصة جدا شدتني وقعدت اقرأ فيها الى يعني الى نهايتها. وصراحة يعني كانت فيها اشياء جدا غريبة. في عام 2010 تقريبا كانت في عائلة أمريكية بتعيش حياة تبدو طبيعية جدا، زوج وزوجة ومعهم أطفال، وفجأة قرر هم يتبنوا طفلة أوكرانية صغيرة تعاني من نوع نادر من التقزم اسمها ناتاليا غريس. لما شافوها أول مرة كانت باينة أنه هي طفلة هادية، يعني بنيتها أو قامتها قصيرة جدا، تمشي بصعوبة أحيانا وتحتاج رعاية خاصة. الأوراق الرسمية تقول إنه عمرها تقريبا 6 سنوات. العائلة وقتها حست إنه هي بتعمل شيء إنساني، طفلة يتيمة جاية من ظروف صعبة وتحتاج لبيت يحتويها، فقرر إن هم يحتووها. لكن بعد فترة قصيرة جدا من وجودها معاهم بدأت أشياء غريبة تصير داخل البيت، أشياء خلت الأم تقول هذه مو طفلة. في البداية كان مجرد

الإحساس، لكن بعدين بدأت التفاصيل تخوفهم أكثر. الأم تقول إن ناتاليا كانت تتصرف بطريقة مو طبيعية لطفلة بعمرها، كانت تستخدم كلمات أكبر من عمرها وتفهم أمور المفروض إنه في أطفال ما يفهموها، وأحيانا كمان تجلس تراقب الناس بصمت بطريقة مرعبة. الشيء اللي قلب الموضوع بالكامل إنه العائلة بدأت تقول إنه هي لاحظت علامات جسدية تخليهم يشكوا إنه هي عمرها الحقيقي أكبر بكثير من المكتوب في الأوراق. وهنا بدأت القصة تتحول من تبني طفلة إلى هل إحنا عايشين مع امرأة بالغة تتظاهر بأنها طفلة؟ ومع كل يوم التوتر داخل البيت كان يزيد. الأم في الآخر قالت في مقابلات ووثائقيات إنهم كانوا يخافوا يناموا أحياناً، وقالت إنه ناتاليا كانت ترسم صور مخيفة جداً وتتكلم بشكل كبير عن العنف، وأحياناً توقف جنب سريرهم وهم نايمين. وفي أحد الروايات اللي خلت القضية تتفجر إعلامياً قالت الأم إنه ناتاليا حاولت تدفعها نحو سياج كهربائي. وفي مرة ثانية قالت إنه هي كانت تخفي سكاكين داخل غرفتها والناس وقتها انقسموا بالكامل. في ناس قالوا واضح إنها طفلة مضطربة نفسيا بسبب حياتها السابقة، وفي ناس قالت لا في شيء مو طبيعي في القصة. لكن أكثر لحظة صادمة كانت لما العائلة راحت للمحكمة وطلبت تغيير عمر ناتاليا رسميا، تغيير عمرها بالكامل. العائلة قالت إنهم هم مقتنعين إن هي مو طفلة أصلاً وإن عمرها الحقيقي أكبر بكثير. المفاجأة، المحكمة وافقت على تعديل تاريخ ميلادها قانونياً. فجأة الطفلة الصغيرة رسمياً صارت امرأة بالغة. لكن القصة ما وقفت هنا، الصدمة الأكبر كانت بعدها. العائلة استأجرت لها شقة وتركوها تعيش لحالها، يعني من طفلة كانوا هم يهتموا فيها ويراعوها بسبب انه هي كانت ما تقدر تمشي، لان سابوها لحالها في بيت طبعا بدون اهل، بدون رعاية، بدون متابعة حقيقية. والاغرب انهم انتقلوا بعدين الى كندا وسابوها هناك، وهنا تفجر الرأي العام بالكامل. يعني الناس بدأت تسأل لحظة، إذا كانت فعلا طفلة إيش اللي صار لها؟ وفجأة القضية انقلبت بالكامل ضد العائلة، لأنه في جيران ظهروا وقالوا كانت تبدو فعلا صغيرة. في ناس قالوا أنه كانت تواجه صعوبة في المشي والحركة والتعامل مع الحياة اليومية. وبدأت تقارير طبية جديدة تظهر، وبعض الأطباء قالوا أنه أسنانها ونمو جسمها فعلا أقرب لطفلة من امرأة بالغة. وهنا تقريبا صار الجمهور محتار بشكل مرعب، مين الكاذب، العائلة ولا ناتاليا؟ والأصعب إنه كل الظروف كان طبعا فيها أدلة ومقابلات وشهادات. القصة تحولت لحرب إعلامية ضخمة جدا. كل ما نزل فيلم وثائقي قلب الرأي العام بشكل كبير، والسوشيال ميديا تحديدا القضية انفجرت بشكل مرعب. الناس صاروا طبعا ينزلوا نظريات، مقاطع تحليل، مقارنة صور، مقابلات قديمة وتحليلات نفسية، وكل شخص عنده رواية مختلفة. البعض كان مقتنع انه هي كانت ضحية بالكامل، وبعضهم الى الان مقتنع انه في شيء غامض في القصة. لكن الشيء اللي رجع القضية ترند عالمي من جديد هو الوثائقي الشهير اللي نزلها، اللي هي The Cruise Case of Natalie، وطبعا ونزلها على شبكة شهيرة جدا اللي هي Anivestation Discovery، وبعدها انتشر بشكل ضخم جدا على منصات التواصل خصوصا تيك توك وإكس، لأنه كل حلقات كانت تكشف معلومة جديدة تقلب رأي الناس بالكامل. صارت القضية حديث الناس من جديد، لدرجة أنه كثير كانوا يسهروا ويحللوا الصور، مقابلات، لغة الجسد، وحتى طريقة كلام ناتاليا. والأغرب أنه الوثائق نفسه خلى الناس تنقلب أكثر من مرة. في البداية الجمهور يتعاطف مع العائلة، وبعدها يرجع يتعاطف مع ناتاليا، بعدين يرجع يشك في الكل. وبسبب النجاح الضخم للقضية بدأت هوليود كمان تهتم بالقصة بشكل أكبر، وكثير ناس شبهوا أجواءها بأفلام الرعب النفسي بسبب غرابة الأحداث والتوتر اللي فيها. حتى السوشيال ميديا كانت تتعامل مع القضية وكأنها مسلسل مو مجرد قصة حقيقية. كل يوم نظرية جديدة، وكل يوم شخص يكتشف دليل، وكل يوم الناس ترجع تسأل نفسها السؤال هل كانت فعلا طفلة؟ ويمكن هذا أكثر شيء خلى القضية مرعبة فعلا، إن هي في النهاية ما تطلع بإجابة كاملة. إلى اليوم في ناس مقتنعين إن هي كانت طفلة تم التخلي عنها بطريقة قاسية جدا، وفي ناس

الناس الآن يقولوا القصة فيها شيء مو طبيعي أبداً. المؤكد أنه قضية ناتاليا غريس صارت واحدة من أغرب وأشهر القضايا الترو كرايم الحديثة، مو فيها دم، ما فيها عنف، هو بسبب سؤال واحد، أنه كيف ممكن العالم كله يختلف على حقيقة عمر إنسانه. هذه قصتنا اليوم، ما أعرف يعني إذا حبيتوا تقدروا تدخلوا تشوفوا مقاطع لها وهي كيف بتتكلم، وكمان يمكن يكون لكم وجهة نظر خاصة في هذا الموضوع. حنطلع فاصل صغير بس حابة أذكركم بموضوعنا اليوم. كنا قاعدين نتكلم عن الأفلام، هل أنتوا تفرجوا أو تتابعوا الأفلام أو المسلسلات حتى بناء على توصيات الآخرين ولا بناء على ذائقتكم الشخصية؟ شاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. كمان تقدر تشاركونا على منصة إكس على أجدة راديو وهاشتاغ ويكند، أو حتى على الواتساب على 800-200-44-28-28.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك.
1: ويكند على جدة اف ام.
2: تكنولوجي.
3: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة اف ام. مكملين مشوارنا، وصلنا تكنولوجي، وطبعا احنا بنجيب تطبيقات تسهل حياتنا فعلا، مو مجرد تطبيقات شكلها حلو او هي ترند اسبوع ويختفي، لا لا لا، تطبيقات جديده صارت تحاول تدخل بتفاصيل الحياه اليوميه زي السفر، الاكل، الدراسه، الصحه، تنظيم الوقت، وحتى العلاقات العائليه. طبعا اول واحد من هذه التطبيقات اسمها ارتيفاكت. التطبيق هذا من اكثر التطبيقات اللي الناس بدات تعتمد عليه يوميا، وتحديدا من بدايه 2026، خصوصا الناس اللي هم يضيعوا وسط الاخبار والسوشيال ميديا. فكرة التطبيق جدا حلوة، إن هو يجمع لك كل الأخبار، المقالات، المحتوى اللي يهمك باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن بطريقة ذكية جدا. يعني مع الوقت يبدأ يفهم أنتوا إيش تحبوا، إيش تقرأوا أكثر شيء، إيش نوع الأخبار اللي تهتمون لها، وكمان إيش المواضيع اللي توقفوا عندها أكثر، وبعدين يبني لكم طبعا صحيفتكم الخاصة، زي ما تقول يسوي لك your own newsletter. الميزة الحلوة إن هو مو مجرد أخبار تقنية أو سياسية، لا كمان ممكن يعطيك سفر، صحة، موضة، وظائف، أفلام، محتوى نفسي، وحتى أخبار غريبة والترندات. كثير ناس يحبون لأنه هو يختصر وقت ويختصر لك التشتت. يعني أنت مجرد أحيانا تفتح بدور على شيء بس في شيء ثاني ياخذك معه، فأنت بالتالي تقعد طول الوقت قاعد تتفرج، يعني ما راح يكون عندك تركيز على الشيء اللي أنت تدوره. بدل ما تفتح 5 تطبيقات كل شيء راح يجيك في مكان واحد. مميزاته هو ذكي جدا بالتوصيات، واجهته بسيطة، يقلل التشتت، ممتاز للناس اللي تحب تعرف كل شيء بسرعة. عيوبه أحيانا يقترح محتوى مشابه أكثر من اللازم، ويعتمد كثير على اهتماماتك السابقة. متوفر طبعا على iOS وعلى أندرويد، مجاني حاليا بس مع بعض الخصائص المدفوعة. تطبيقنا الثاني اسمه Too Good To Go. هذا التطبيق فكرته إنسانية وذكية في نفس الوقت، انتشر بشكل ضخم مع بداية 2026. فكرته جدا بسيطة، في مطاعم وكافيهات ومحلات أكل يكون عندهم أكل فائض آخر اليوم بدل ما ينرمي، يعرضوه داخل التطبيق بسعر أرخص جدا. يعني ممكن تأخذ مخبوزات، حلويات، وجبات قهوة، أو حتى بوكس كامل بسعر أقل بكثير من الطبيعي. وناس يحبوه لأنه هو يوفر فلوس، يقلل هدر الطعام، ويخليك تكتشف أماكن جديدة. ميزته أنه كل مرة تكون التجربة مختلفة، لأنه غالباً ما تعرف بالضبط إيش داخل البوكس. في ناس صاروا يستخدموه يومياً، خصوصاً الطلاب أو الموظفين. مميزاته أنه هو اقتصادي، بيحافظ أو يساعد على البيئة، ممتع في التجربة، يخليك تجرب مطاعم جديدة. أما عيوبه أحياناً الخيارات تكون محدودة حسب المنطقة، أو دائماً تقدر تختار يعني مو دائماً تقدر تختار التفاصيل بنفسك. يعني الناس اللي عندهم مثلاً حساسيات أو أشياء يأكلوها وأشياء ما يأكلوها، ما أتوقع أنه هذا حيكون لهم حل جيد أبداً. متوفر على iOS وعلى أندرويد، هو مجاني وتدفع فقط قيمة الطلب. تطبيقنا الثالث اللي هو نوتشين كالندر، وهذا واحد من أكثر التطبيقات اللي الناس تمدحه، خصوصا الناس اللي حياتهم زحمة وعندهم دراسة وشغل ومشاريع في نفس الوقت. التطبيق هو مو مجرد تقويم، هو يعتبر مركز تنظيم كامل. تقدر ترتب مهامك، تسوي جداول، تربط اجتماعاتك، تخطط أسبوعك، وتربطه كمان بالنوشن نفسه. الميزة القوية اللي يجمع التقويم، الإنتاجية، إدارة الوقت بمكان واحد، والناس حبوه لأنه هو شكله بسيط لكنه قوي جدا. مميزاته أنه هو مرتب جدا بصريا، ممتاز للتخطيط، يربط كل شيء في بعضه، مناسب للدراسة والشغل. أما عيبه أنه يحتاج وقت في البداية عشان تفهم كل الخصائص الموجودة فيه. بعض المميزات أقوى على الكمبيوتر من الهواتف الذكية، وهو متوفر على iOS وأندرويد وماك وويندوز. سعره مجاني بس فيه خصائص إضافية مدفوعة. طبعا هذه مجموعة من التطبيقات اللي عندنا اليوم، لكن كمان في عندنا أخبار تقنية مهمة جدا. أولها أنه جوجل حالياً بتستعد عشان تطلق نظارات الأندرويد XR. من أكثر الأشياء اللي الناس تنتظرها هي نظارات جوجل الذكية الجديدة، والتقارير عن المؤتمر الخاص بجوجل I.O. 2026 بتقول أنه جوجل ناوية تدخل بقوة في عالم النظارات الذكية والواقع الممتد، والناس متحمسين بس خايفين في نفس الوقت. ليش؟ لأنه الفكرة تقربنا أكثر لعالم أفلام الخيال العلمي، ترجمة مباشرة قدام عينك، معلومات تظهر أثناء المشي، ذكاء اصطناعي يسمع ويحلل اللي حولك، وتجارب رقمية فوق العالم الحقيقي. السؤال اللي الناس قاعدة تناقشه، إحنا فعلا مستعدين نعيش طول الوقت مع AI قدام عيوننا ولا كيف؟ أما خبرنا الثاني إنه أبل بتوجه طبعا قضية بسبب طبعا واحد من أغرب الأخبار التقنية مؤخرا، وتواجه تسوية قانونية ضخمة بسبب ميزات الذكاء الاصطناعي اللي أعلنت عنها مسبقا، والناس كانوا يعتقدوا إنه ميزات أبل جاهزة بالكامل وقت إطلاق الآيفون، لكن بعد ما اشتروه اكتشف البعض إنه جزء من المميزات متوفر فعليا، وهذا فتح نقاش ضخم. هل شركات التقنية صارت تبيع وعود مستقبلية أكثر من منتجات جاهزة؟ والغريب إنه بعض المستخدمين ممكن يحصلوا على تعويضات مالية بسبب هذا الموضوع. هذه أخبارنا للتكنولوجيا لهذا الأسبوع، أكيد متواصلين ومكملين مشوارنا معكم. اللي حابين يشاركونا أكيد على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على أجد راديو هاشتاغ ويكند.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فام. اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا. طبعا اليوم كان موضوعنا مختلف، كنا بنتكلم هل انتم من الناس اللي تتابع الافلام والمسلسلات بناء على توصيات الاخرين او تعتمدوا على ذائقتكم الشخصيه. طبعا جاتنا اجابات متنوعه ومختلفه. اولها كان مع حمزه اللي بيقول بالعكس بناخذ توصيات وبنستمتع بيها، جميل جدا. في عندنا كريم كمان يقول انا انصح، يعني شور انه هو اكيد طبعا ياخذ بالتوصيات وينصح بفيلم برشامه. في عندنا ايمن كمان بيقول على حسب، بس الاغلب والاساس على ذائقتي الشخصيه طبعا. في عندنا ريانة بتقول الاثنين، أستمع للناس وكمان أروح على حسب ذوقي. في عندنا أبو يوسف يقول نتابع على ذوقنا، لكن مثلا لو في موسم الدراما زي اللي بتجي في رمضان وناس طبعا اجتمعت على مسلسل ما وأنا مو متابع، راح أتابعه علشان أكون زيهم لما نتكلموا عليه قدام، يعني هو حابب إن هو يتابع. كمان عندنا منال تقول أحب أخذ اقتراحات ولو مو دائما تكون أحسن شيء، بالذات لو العودة هي اللي اقترحت. عبد الله يقول لا والله ما أحب أخذ برأي أحد، أنا أحب أخذ طبعا أمشي براحتي. آي تي أس كمان بتقول في أشخاص أعرف ذوقهم زي ذوقي، أعتمد رأيهم في أي شيء. في عندنا آلاء كمان بتقول أقدح من رأسي، يعني يختلف من شخص للثاني. أنا من الناس اللي صراحة يعني على حسب الناس اللي يرشحوا الأفلام، يعني اللي أعرف ذوقهم وأعرف إن هم يعني يعرفوا أنا إيش أحب، هنا وقتها خلاص يعني بروح مع ذوقهم. إذا كان فيلم أوقات كثير على حسب المجموعة اللي رايح أتفرج معاها، يعني إذا حشوف الفيلم مع ناس أحبهم عاد أنا وقتها اخترت الصحبة الحلوة أكثر من إنه إيش حيكون نوع الفيلم. بس في ناس يفرق معاها لا والله يحبوا يكون الصحبة حلوة ويحب يكون الفيلم حلو. في النهاية هي آراء. كمان أمواج المطار يعطيك العافية، شكرا لك، وبتقول أنا أتابع الأفلام وما أتابع، أنا ما أتابع الأفلام ولا تلفزيون ولا يوجد عندي أي ميول لهذا الشيء. يعطيك العافية أمواج، ما شاء الله عليك. في ناس صح يعني ما يحبوا يتابعوا، لكن هم يعني على وقت السوشيال ميديا يكونوا مهتمين أكثر أو يحبوا ياخذوا خلاص الخلاصة من السوشيال ميديا. طلعين فاصل صغير وراجعين في آخر جزئية من برنامجنا اليوم، خليكم على هوانا ولا تروحوا بعيد.

0: كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: يعني تيكي تاكا.
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: ويكند على جدة اف ام.
1: سفرة دايمة.
2: حياكم الله، لو سهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم. مكملين مشوارنا وطبعا وصلنا لسفرة دايمة. واضح جدا انه قطاع الفود اند بافرج في السعودية خلال 2026 مو بس جالس يكبر، وكمان جالس يتحول لثقافة كاملة. الموضوع ما عاد مجرد مطاعم وكافيهات، صار عندنا استثمارات ضخمة، مفاهيم جديدة، تجارب مختلفة، واهتمام عالمي بالمشهد السعودي. واليوم بنجمع آخر المستجدات اللي صارت طبعا خلال أبريل ومايو 2026، وفعلا قاعدة تغير شكل الأكل والقهوة والمطاعم في السعودية. طبعا السعودية بتتحول لواحدة من أقوى أسواق المطاعم والكافيهات في المنطقة، وأكثر الأشياء طبعا الخبراء بيتكلموا عنها في الفترة الأخيرة أن السوق السعودي صار أسرع أسواق الفود اند بافرج نموا في الشرق الأوسط. السبب مو فقط في زيادة عدد المطاعم، لكن تغيير أسلوب الناس بالكامل. اليوم صار عندنا ثقافة كافيهات قوية جدا، مطاعم تعتمد على التجربة الكاملة مو الأكل فقط، اهتمام بالهوية البصرية ومنافسة عالية جدا بين البراندات. حتى المستثمرين العالميين صاروا يشوفوا السعودية كفرص ضخمة، خصوصا الرياض وجدة والعلا والوجهات السياحية الجديدة. صار كمان واضح أن

المطاعم عندنا ما عادت تبيع أكل فقط، كمان تبيع تجربة، محتوى، ديكور، قصة وأسلوب حياة متكامل. فودكس بتقول التقنية السعودية اللي غيرت إدارة المطاعم هي أكثر الأسماء اللي قاعدة تكبر بقوة داخل المطاعم. طبعاً فودكس بدأت كنظام نقاط بيع للمطاعم والكافيهات، لكن اليوم صارت منصة كاملة لإدارة قطاع الفود اند بافرج. طبعاً نستخدموها عشان الطلبات، الكاشير، المخزون، التوصيل، الولاء والتحليلات وحتى الدفع الإلكتروني، والشيء يخليها قصة نجاح سعودية فعلاً. إن هي مو بس مستخدمة داخل المملكة، بل كمان بدأت تنتشر في المنطقة بشكل كبير، وهذا يعكس كيف قطاع الأكل اليوم صار مرتبط بالتقنيات بشكل مباشر. المقاهي الثقافية صارت كمان ترند جديد ينتشر في المملكة. من الأشياء الملفتة جدا أن المقاهي صارت تتحول لمساحات ثقافية، مو مجرد أماكن لاحتساء القهوة، خصوصا في الرياض وجدة ومكة والدرعية. وصار عندنا كافيهات كمان تستضيف جلسات كتب، أمسيات موسيقية، ورش رسم، ولقاءات ثقافية، وحتى عروض أفلام قصيرة. وهذا الشيء ينعكس على تصميم الأماكن نفسها، وصار التركيز على الهدوء، الهوية، المكتبات الصغيرة والمساحات الاجتماعية. والخبراء صاروا يتكلموا عن أنه ثقافة الكافيه في السعودية دخلت مرحلة جديدة، مو بس تطوير وقهوة، كمان تجربة كاملة يعيشها الشخص لساعات. حتى كثير من الشباب صاروا يشتغلوا أو يدرسوا داخلها، وكأنها مساحات عمل أو اجتماعات يومية. الذكاء الاصطناعي كمان بيدخل المطابخ والمطاعم، ومن أكبر التحولات اللي قاعدة تصير دخول الذكاء الاصطناعي بقوة داخل قطاع المطاعم. كثير مطاعم بدأت تستخدم الـ AI عشان تتوقع الطلبات، تقلل هدر الأطعمة، ترتب المخزون، وتحلل أوقات الزحمة، وطبعا تقترح أفضل الأطباق للعملاء. وبعض الكافيهات كمان بدأت تستخدم شاشات ذكية تتذكر الطلبات المعتادة. وفي مطاعم عالميا بدأت كمان تجرب روبوتات لتقديم والتحضير، والسوق السعودي قاعد يراقب هذه التغييرات بسرعة كبيرة. السؤال كثير من الناس يناقشوا الآن، هل مستقبل المطاعم بيصير تقني أكثر من إنساني، خصوصا أنه جزء كبير من تجربة المطاعم يعتمد على الخدمة والجو البشري. طبعا البراندات السعودية المحلية كمان قاعدة تنافس بقوة. من أهم الأشياء اللي قاعدة تصير في الفترات الأخيرة، البراندات السعودية المحلية صار لها اسم كبير جدا. وقبل سنوات كان كل الناس ينجذبوا الأكثر للبراندات العالمية، اليوم الوضع تغير، صار فيه إقبال ضخم على المقاهي، البراندات المحلية، المطاعم اللي عندها هوية سعودية واضحة، زي طبعا البراندات اللي معروفة من زمن الزمن وما تغيرت ولا تغير اسمها. أما بالنسبة للقهوة السعودية، ما عادت اجتماعية إلى هوية عالمية، هي أكثر الأشياء اللي لفتت الانتباه مؤخراً. الاهتمام الكبير بالقهوة السعودية كجزء من الهوية الثقافية، صارت في كثير من الأماكن ترجع طبعاً تقديم الدلة، الفناجيل، طرق التقديم التقليدية، الخلطات السعودية بطريقة حديثة وعصرية، حتى تصميم المقاهي كمان صار يمزج بين الحداثة والعناصر التراثية السعودية. وبكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا في كل شيء واستفدتوا كمان من الأشياء المهمة اللي تكلمنا عنها. أتستمتعوا بباقي برامجنا، ومن بعدنا بانوراما مع الزميلة روان عاشور. وطبعا كذا نقول لكم في أمان الله، أجمل تحية من فريق العمل، من المخرجنا الرائع سلطان المحياوي، من الإعداد والتقديم كنت معكم أنا هبة شعبان، في أمان الله.

0: على هواك.
1: بانوراما الآن على جدة FM.

يا مساء الخير، يا مساء السعادة والرضا وراحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، وخصوصا في برنامج بانوراما اللي بدأنا المشوار فيه معاكم الحين. معايا أنا روان عاشور، ومن الإخراج سلطان محياوي. مكملين معاكم من الحين لين الساعة 11 بين أخبارنا المختلفة بين زوايانا، وإن شاء الله يا رب تكون هذه الحلقة خفيفة جميلة ظريفة زيكم، ونبسط ونستانس على قولهم، ونقدم لكم حاجة تعجبكم وتنال على رضاكم. بما أن الواتساب اشتغل اليوم، يعني هحاول أن أنا أخذ على قدر المقدرة يعني وقدر الاستطاعة إن شاء الله فقرة طلباتك أوامر، وحنستقبل على الواتساب على 800-244-28-28. سلطان جهز حالك، هناخذ نشوف المستمعين إيش يحبوا يسمعوا اليوم معنا في زاوية طلباتك أوامر. أعيد وأكرر عليكم رقم الواتساب 800-244-28-28. حنشوف الأغاني اللي حابين تسمعوها وتهدوها لمين على أثير إذاعة جدة في برنامج بانوراما.

طيب احنا اكيد مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على هوا جدة اف ام والكثير من الاخبار. نوع انا في اغنية في فقرة طلباتك وطلباتك اوامرك, في اغنية كنت بفتتح فيها البرنامج بس للأسف كان فيها شوية مشكلة عشان كده ما طلعنا باول فاصل. حنطلع لكم باول فاصل. ها سلطان الامور تمام, نطلع على صوت ابو نورة ونرجع, خليكم على السماء.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات.

0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: وي

0: على هواك.
1: بانوراما على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما مستمعينا. من أخبارنا تكريم بنشمارك في حفل تدشين مؤسسة الأمير خالد الفيصل الثقافية. شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حفل إطلاق مؤسسة الأمير خالد الفيصل الثقافية بحضور عدد من أصحاب السمو المعالي ونخبة من المهتمين بالشأن الثقافي. شهد الحفل تكريم شركة بنشمارك. ضمن رعاة الحفل تسلم التكريم رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ زكي حسنين تقديرا لدور الشركة في دعم المبادرات الثقافية والإسهام في إثراء المشهد الثقافي الوطني. كمان الحفل شهد على توقيع عدد من الاتفاقيات النوعية إلى جانب استعراض أبرز مبادرات المؤسسة وأعمالها الثقافية، من بينها أكاديمية الشعر العربي، جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، مكتبة الأمير خالد الفيصل الرقمية، وجائزة الأمير خالد الفيصل للغة القرآن الكريم. المؤسسة تأتي امتدادا للرؤية الثقافية للأمير خالد الفيصل الهادفة إلى دعم اللغة العربية والأدب والفنون، كمان تعزيز الهوية الوطنية وبناء حركة إبداع ثقافي أصيلة تنطلق من القيم الإسلامية وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كمان مستمعينا، أسدلت هيئة المسرح والفنون الأدائية الستار على فعالية السامر والمحاورة اللي أقيمت في ساحة العدل بمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض بمشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة من خلال الفترة، كانت من خلال 22 مارس وامتدت حتى 15 ماي وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت مع الفنون الأدائية التقليدية والشعرية في المملكة. الفعالية شكلت مساحة ثقافية جمعت بين الشعر والأداء الجماعي بمشاركة أكثر من 60 مؤدي لفن السامر و30 شاعر في فن المحاورة إلى جانب 35 مردد في مشهد جسد حضور الفنون التقليدية السعودية وعاد تقديمها بأسلوب قريب من الجمهور في أجواء تراثية مميزة. الفعالية كمان أتاحت للزوار فرصة التعرف على الفنون الأدائية التقليدية بشكل مباشر من خلال أمسيات تفاعلية استمرت على مدى أسابيع، وأسهمت كمان في تعزيز حضور الموروث الثقافي بأسلوب حديث يواكب تطلعات مختلف فئات المجتمع. مكملين مشوارنا، طالعين لفاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.

يا اهلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة FM. اذكركم انه في اذا حابين انه انتم تشاركونا في طلباتك اوامر على 800-244-28-28. طب خلينا نروح لفقرة نيو ألبوم، والفنان اللبناني رامي عياش كشف عن تحضير الألبوم جديد بالتعاون مع شركة مزيكا، ووضح أنه الأوضاع الفترة الماضية هي اللي سببت في تأجيل بعض خطوات العمل، لكن الألبوم سيصدر بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة. كمان قال أنه الألبوم حيضم أغنيات بلهجات مختلفة ما بين المصرية واللبنانية والخليجية، وأكد رامي أنه يحب التنوع الفني والغناء بمختلف اللهجات العربية، هذا الشيء اللي بيتناسب مع طبيعة جمهوره الواسع في الوطن العربي. أحمد سعد أعلن عن طرح ملصق ألبومه الجديد الفرفوش تمهيدا لإصداره قريب، وكشف سعد عن الصورة الدعائية الرسمية للألبوم الجديد اللي بيحمل اسم فرفوش، وفي إطار استعداداته لطرحه خلال الفترة المقبلة ليكون ثاني ألبوم له خلال عام 2026 بعد العمل الماضي اللي كان اسمه الألبوم الحزين. يعني هو طرح ألبومين، الحزين والفرفوش. كتر الله خيرك ان انت جبت الفرفوش وقت ان الواحد مو متحمل حاله، داخلين على صيف وحر. الله يرحم والدينك، ما نبغى حزن ولا كآبة. ظهر سعد في البوستر بإطلالة يغلب عليها الطابع الحيوي مع استخدام ألوان زاهية تعكس طبيعة الأغاني اللي تضمنها أغلب الألبوم، اللي بتختلف في مضمونها عن الطابع اللي قدمه في الألبوم اللي قبله اللي هو زي ما قلت لكم الألبوم الحزين. اتجه دي المرة لتقديم محتوى موسيقي بإيقاعات مختلفة وإيقاعات سريعة. كمان الألبوم بيضم مجموعة من الأغنيات اللي بتعتمد على أجواء خفيفة، في توجه فني بيسعى من خلاله الفنان إلى التنوع في أعماله وتقديم أنماط مختلفة للجمهور. كمان الفنان تامر عاشور كشف عن اقترابه من الانتهاء من الألبوم الجديد، وأكد أنه حينتهي من يعني انتهى من تسجيل 90% من الأغاني واللي للحين ما استقر على اسم بعد. وكتب تامر عاشور على انستغرام: مساكم فل، وحشتوني قوي، الحمد لله انتهيت من 90% من الألبوم، وقريبا يعني أنه قريبا حيصدره، وأشار إلى حماسه في طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة. كمان الفنان عمرو دياب بيواصل التحضير لألبوم الغنائي الجديد اللي حيطرحه في صيف 2026 وسط حالة من الترقب الكبير من جمهوره، خصوصا بعد ما كشفت مصادر عن مفاجأة فنية جديدة تتمثل في تقديم دويتو جديد يجمع بابنته جنى دياب بعد النجاح الواسع اللي حققوه مع بعض في أغنية خطفوني خلال الألبوم أو الفترة الماضية. الألبوم حيكون في صيف 2026، من المتوقع أنه يشهد كثير من المفاجآت الفنية وتعاون جديدة في الوقت اللي بيواصل فيه عمرو دياب الحفاظ على مكانته كواحد

من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي على مدار عقود طويلة. كمان عندنا الفنان مدحت صالح اللي طرح أحدث أغاني بعنوان أي فراء، واللي تأتي ضمن ألبومه الجديد أنت وبس عبر موقع يوتيوب وكل المنصات الموسيقية الرقمية. ومدحت صالح شوق جمهور بأغنية أي فراء وشاركهم خبر طرح الأغنية من خلال منشور عبر صفحاته الرسمية، وكتب أي فراء أغنية جديدة من ألبوم أنت وبس على يوتيوب وكل المنصات. وأكيد الأغنية لاقت تفاعل كبير مع من الجمهور، يعني اللي عبر عن إعجابه بصوته وإحساسه المميز، خصوصا أنه مدحت صالح يعد من أبرز نجوم الطرب في مصر والوطن العربي. كاظم الساهر القيصر شارك عبر حسابه على منصة إنستغرام مقطع صوتي له وهو بيلقي كلمات أغنية متى اللي بينتظر الجمهور أنه يطرحها ضمن الألبوم العراقي اللي ينوي الفنان إصداره في الفترة المقبلة. وقال يعني هو علق على المقطع بيقول يذوب العشاق وفي قلوبهم حرقة من متى، يعني قلوب العشاق فيهم حرقة من كلمة متى. متى ملكت قلبي، متى أراك، متى يتحقق الحلم، ومتى قررت الرحيل، متى انقلبت على الهوى، متى هنت عليك، ومتى تعود. طبعا هذا اللي نشره القيصر على حسابه، واللي لاقى هذا المنشور تفاعل كبير من الجمهور المتعطش لجديد الفنان كاظم الساهر، وكمان أبدوا إعجابهم بأدائه وإلقاءه. يعني هيخشوا على صفحة الفنان وحتلاقوه بصوته بيدندنها وبيغنيها، ويعني الكثير قال انه هي هذا الاغنية القادمة لألبوم كاظم الساهر القيصر الجديد اللي كل الناس منتظرته. هنشوف القيصر ايش يقول ونرجع، خليكم على السماء.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
0: مع الأندية،
2: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: بانوراما على جدة FM.

حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما وجينا لفقرة فيستيفال. هنتكلم اليوم عن مهرجان كان السينمائي اللي انطلقت دورته 78 وسط حضور عالمي ضخم. تحولت مدينة كان كعادتها إلى عاصمة للسينما والأزياء والنجوم. الدورة الحالية

تشهد منافسة قوية بين أفلام من أوروبا وآسيا وأمريكا، مع تركيز واضح على الأعمال الإنسانية والقصص النفسية والجريئة بصريا. السجادة الحمراء هذا العام كانت حديث السوشيال ميديا بسبب الإطلالات الملفتة والحضور العربي اللافت، إلى جانب عودة أسماء كبيرة للمنافسة على السعفة الذهبية. كمان شهد الافتتاح تكريم عدد من صناع السينما اللي تركوا بصمة عالمية وسط إشادة بالتنوع الكبير في اختيارات الأفلام المشاركة. من أبرز ملامع هذه الدورة كمان الحضور المتزايد لمنصات البث والإنتاج المستقل اللي بيعكس تغير شكل الصناعة السينمائية عالميا. النقاد وصفوا هذه الدورة بأنها سينما أقل صخب وأكثر عمق، خاصة مع كثرة الأفلام اللي بتناقش الهوية، العلاقات الإنسانية والحروب والتغيرات الاجتماعية. أما جماهيريا فالمهرجان ما زال يجمع بين الفن والترف، عدسات المصورين بتلاحق النجوم على السجادة الحمراء بقدر ما بتلاحق الأفلام داخل القاعات. طبعا كان الحضور العربي زي ما قلت لكم لافت جدا في هذه الدورة. كمان الفنان الكبير جون ترافولتا كان له تكريم، هذا الشيء اللي أثر فيه وأثر فينا كثير صراحة، يعني وجوده وتكريم فنان له مشوار فني كبير كان له أثر على الجمهور. خلينا نروح لنا إحنا فيما يخصنا إحنا. مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بتكرم 6 مواهب نسائية استثنائية في احتفالية المرأة في السينما بمهرجان كان السينمائي. هذا الشيء اللي أقامته زي ما قلت لكم مؤسسة البحر الأحمر على هامش الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي. أنا قلت لكم أول 78، لا هو 79، على هامش المهرجان في أجواء راقية بإحدى الفنادق. جاءت هذه الاحتفالية تكريما لست مواهب نسائية استثنائية اتميزوا في مسيرتهن أمام الكاميرا وخلفها، كمان أسهموا كمان في تشكيل ملامح صناعة السينما في المملكة العربية السعودية والعالم العربي. شهدت قائمة المكرمات هذا العام سابقة تاريخية تعد الأولى من نوعها، يتم من خلالها تكريم 3 نساء من القارتين الآسيوية والأفريقية. المكرمات هن عايشة كاي من السعودية، ليلى مراكشي من المغرب، كاميلا أنداني من إندونيسيا، ماري كليمنتين من رواندا، جينيفيف ناناجي من نيجيريا، وتارا سوتاريا من الهند. إلى جانب هذه الشخصيات النسائية اللي حظينا بالتكريم، رحبت جمان الراشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر، وفيصل بالطيور الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وشيفاني باندية مديرة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بنخبة من نجوم السينما والتلفزيون وعالم عالم الموضة من حول العالم، من بينهم ديمي مور، أليكس بيتيفير، وأنطونيا كامبل، وكلوي جو، وظافر عابدين، وغيرهم من الفنانين. قالت جمان الراشد: نحن ملتزمون في جميع أركان المؤسسة بدعم صانعات الأفلام في جميع مراحل مسيرتهن الفنية. كمان فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائية قال: تشرفنا بأن فرقة أنه نحن برفقة مجموعة من النساء الملهمات والمكرمات الموهوبات إلى صديقة المهرجان لسنوات عديدة دايان كروغر. نحن سعداء لأن جهودنا لدعم النساء في العالم العربي وأفريقيا وآسيا أثبتت مكانتها من قبل زملائنا في الصناعة، وأنه كمان نكون في مهرجان كان لنبرز العمل الدؤوب لصانعات الأفلام. كمان مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بتحرص على إقامة هذه الاحتفالية سنويا منذ عام 2022، إيمانا منها بأهمية تسليط الضوء على المواهب النسائية الرائدة اللي بتفتح أبواب القصص من النساء في المستقبل وتدعم حضورهم على الساحة السينمائية العالمية من شتى أنحاء العالم.

يا هلا وسهلا من جديد في فقرة طلباتك أوامر. طيب أتوقع اسمها رشا. رشا حابة تسمع أغنية كثر المطر مشتاق لماجد المهندس. نسمعها على ذوق رشا ونرجع لكم. خليكم أسمع.

الله يرجع كل المشتاقين لبعض إن شاء الله. وإحنا نكون بكده وصلنا لنهاية مشواري اليوم من بانوراما. حنختم معاكم بفقرة كوبليه اللي اخترنا لكم فيها أغنية جميلة للمبدع دائما والمميز عبد الله الرواشد. الأغنية اسمها تعال، صدرت عام 2002 في ألبوم اعفيني من كلمات ناصر السباعي وألحان عصام كمال. تعالوا ما بقال يوم نسمعها سوا بصوت الفنان الكبير عبد الله الرواشد. ونختم معاكم بانوراما، يا رب تكون حلقة خفيفة جميلة زي قلوبكم الحلوة. تقبلوا تحياتي أنا روان عاشور والإخراج سلطان الحياوي. نلتقي فيكم على خير دايما يا رب، ويكونوا دايما بخير. تصبحوا على خير.

0: على هواك. مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتسون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورت زون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
0: مع الأندية،
5: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.

0: على هواك.
1: وقف 5 ثواني وتذكر أنه في التأني حماية وفي العجلة تصيد. لا تفتح مجال.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. كالعادة النصر يكتفي بالوصافة وقام بأوساكا بطلا لآسيا 2. رونالدو يخسر 14 بطولة من أصل 15 شارك فيها مع النصر. الهلال يرفض الاستسلام ويؤجل حسم الدوري للجولة الأخيرة. الأهلي يتجلى في الموسم الأعلى حصل لنقاط 78 نقطة.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. ما تدري وش تقول، فريق منحوس ولا فريق ما عنده حظ ولا فريق عنده إدمان للمركز الثاني؟ كل الظروف مهيئة أن النصر يأخذ آسيا، لكن آسيا صعبة على النصر بصراحة. وش تفسيرها؟ ما لها تفسير. على ملعبك وعلى الفارق الإمكانيات وعلى الفارق كل شيء، وتخرج من فريق من أقل فرق آسيا. تحدثوا أن آسيا أسهل من الدوري، جاء غامبا وساكا وفاز على النصر في آسيته. يعني شيء غريب وشيء مؤلم أن تشاهد فريق سعودي يخسر بهذه الطريقة. وإدمان المركز الثاني أصبح عادة بالنسبة للنصر. أنا خالد الشنيف، ضيوف الكرام الكابتن فهد الهريفي.
1: إياك الله.
0: مساء الخير.
1: هلا والله.
0: صدمة، هذه الصدمة مو حقة الهلال.
1: والله شف لا طبعا الأول لا ما في مثلها.
0: وش الأقوى، الصدمة ذي ولا ذيك بصراحة؟
1: لا شوف، هذه أنا ما أشوفها صدمة، يمكن بجي أتكلم عليها، لكن الأولى هذه لك حظ عالي صراحة، ما له علاقة الخصم. حظك كذا مكتوب لك كذا، الله أراد لك كذا.
0: طيب ليش؟
1: لكن لما نجي ليش؟ لما نجي عن مباراة اليوم
0: بجي لك تفصيل.
1: لا ما حتكلم فني.
0: ايه.
1: بجي أشين شيء لك وإحنا أبناء اللعبة إنك تكون بين ذات البينين، إنك تجي ما يكون عندك شراسة، تجي ودك فيها وما ودي فيها، ألعب بالأساسيين ولا ألعب كذا، طول الأسبوع قبل ما قبل المباراة ما في شراسة، ما في رغبة، ما في حماس. عشان كذا الفريق النصراوي اليوم ودي أخذها لعب بمنهجه بطريقته. أقول لك أوكي، يعني ما كان له حظ، لكن واضح من داخل اللاعبين، من تفاعل اللاعبين، أنه يعني إن جت أوكي، ما جت بسلامتها. فوق هذا الخصم ما كان بذاك الطريقة، صحيح مؤسسين صح، سريعين، منظمين، عندهم تكتيك معين لهذه المباراة، لكن النصر لا أحد ينكر أنه عمل كل شيء. لو عندك رأس حربة هداف
0: المشكلة في
1: داخل الصندوق، ألعب هوائية، جاته الفرص اللي كان المفروض تنحسم. ونتكلم على كريستيانو اليوم بشكل غريب. طيب. تتكلم على أمور أخرى، لاعبين تحتاج لاعبة وسط يسجلون، ما عاد صرت تبغى هجوم يسجل. اليوم صحيح جتنا كذا فرصة ما توفقنا فيها.
0: طيب وسريع بس يا فهد، وعطينا الشباب نسينا نرحب فيهم في البداية، لأن شايف وسطام قلت صدمة، قلت هذه أقل من مباراة الهلال. سريعا فهد.
1: اي انا اقول لك اقل، انا ما اعتبرها صدمة اليوم. انا ما اعتبرها، انا اعتبرها انه في التحضير في الاستعداد بين انهم يبغونها وما يبغونها صراحة.
0: عندهم الأهم.
1: فهد. لا واضح فهد. واضح جسس انه عنده الأهم. طيب. تركيز اللاعبين وواضح من التشكيل اصلا. التمارين كانوا اللعيبة كويسين، تقدر تلعبهم، مو موضوع إصابة. يمكن بروزوفيتش الوحيد اللي كان واضح انه بيغيب وله تأثيره، ما في شك في هذا الموضوع.
0: من يتحملها؟
1: يعني أنا أعتقد أنه تحضير المباراة، المدرب، الضغط، الجدولة، كثير من المواضيع اللي جت وراء بعض. أنا بوجهة نظري أشوف أن عندهم الأهم الخميس، هذا تفكيري لما حصل اليوم.
0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: شايف أبو سلطان مولع وأنا هدي ده بس.
1: والله أكيد
0: والله لا يلوم اللي يلوم.
1: صحيح.
0: وإحنا معك
1: حزن على الكرة السعودية. صحيح. حزن على الكرة السعودية، لكن أنا أشوف أن مباراة الهلال هي سبب نتيجة اليوم.
0: طيب سلطان مساء الخير.
2: الخير بوليد، مساء عليك مساء الزملاء. وانا
0: صدمة
2: مباراة اليوم، صدمة اكبر مباراة الهلال. وليش صدمة؟ صدمة لانها بطولة وعلى ارضك، صدمة لانها يعني فريق بينك وبينه فارق فنية وفارق يعني قيمة سوقية وشيء كبير.

0: صدمة كذلك انك مباراة الهلال خسرت مباراة وعندك امل في البطولة، لكن مباراة اليوم خسرت البطولة على ارضك وبخذلان من مدربك ومن لاعبينك.
1: لا لا شوف حسين القهوي كذا مرة يشتكي من الصوت، صوت ممتاز معاك ولا شيء يكون معاك حسين؟ مساء الخير حسين. ها
2: اول شيء امسي عليك امسي عليك ابو الوليد اول شيء وعلى الكباتن الموجودة. ما اسمع الصوت
1: ما تسمع اجل صلحوا صوته ورجعوا لي عبد الله حسين القهوي رجعوا لي. مساء الخير رجعوا لي.
2: طيب
1: يلا رجعوا لحسين متى ما جهز. تفضل وش اللي صار؟
3: خالد انا اشوف انه التحضير للمباراة والتشكيلة المناسبة ما كانت عندك داخل بثقلك عشان تحس داخل الملعب بالشراسة انت تعرف ان الفريق المقابل فريق ما هو سهل، فريق يعتبر من الفرق القوية، عنده تكتيك، عنده لاعبين رائعين صراحة، تأسيسهم رائع، تنظيمهم رائع. لكن فوق هذا انا شايف النصر اليوم لا اتكلم على استحواذ ولا اتكلم على خطورة ولا اتكلم على فرص خطرة ولا اتكلم على يعني يمكن مشكلتنا الأساسية في اللاعب المحلي البدلاء عندك، مشكلتنا في أن اللاعب الأجنبي لما يغيب منك يؤثر في قوة ومستوى الفني للفريق النصراوي. تتكلم على بورزفتش اليوم اللي كان تحتاج إلى الوسط، اليوم تلعب مع علي الحسن، تلعب مع سعد، يعني كل هذولا.
1: تعطيني بس من حلمك 30 ثانية أوريك معلومة.
3: أي أوكي
1: ورونا المقارنة بين الفريقين من فضلكم، قيمة سوقية وبطولات ورني. يعني عارف كم قيمة الفريق الياباني هذا؟ 15 مليون يورو، النصر 135 مليون يورو، 10 أضعاف. ما تفرق؟
3: أنا بالنسبة
1: ما تفرق؟
3: ما تفرق
1: لاعب في النصر عن قيمة الفريق هذا كله.
3: أنت تتكلم على فريق أوساكا الياباني، تتكلم على لعيبة يابانيين متأسسين صح، لاعب محلي أفضل، ما عنده إلا ثلاثة أجانب اليوم صح ولا لا انا مغلطان؟ ثلاثة ولا أربعة؟
1: اثنين اللي بدوا فيها اساسيين.
3: خليني اقول لك ثلاثة، الباقيين لاعيبة يابانيين وارح الفوارق. شوف مستوى الفريق المنتخب الياباني، شوف المستوى. لا تتكلم عن هذا اليوم، كم لاعب سعودي لاعب اليوم؟ لا في فرق. لا تجيب قيمة سوقية على مباراة. لا انكر ان الفريق النصراوي يقدم موسم استثنائي ومستويات، لو تسأل اي واحد يقول لك افضل فريق في هذا الموسم الفريق النصر.
1: ابو سطام شوف يا حبيبي، انا ماني جالس اتكلم على موسم، جالس اتكلم على 90 دقيقة اللي شعبتها. اذا بتكلم عن موسم انا جالس اتكلم على بطولة للمملكة، بطولة تحسب للمملكة، ضاعت مننا باسهل ما يمكن. ابي مبرر. ايش المبرر؟
3: المبرر ان عندك اهداف، عندك ظروف معينه حصلت لك. المبرر ان تفكير النادي ومدربه على بطوله اهم. انت تتكلم على بطوله الدوري، انت بالقيمه السوقيه اللي تتكلم عليها اوكي هجل انا اتجه الى بطوله الدوري لانها اقوى قيمه سوقيه مع الفرق اللي انا قاعد اتصارع معاهم في هذه البطوله. ماني قاعد اقول لك على اسيا 2. جميل ان ثقافه البطولات انها تعود يا خالد الى النصر، ما اتفق انا معاك، وانا لهذا اللي كنت خايف منه. على فكره انا ترى الحلقه اللي قابله قلت لك انا خايف من مباراه الياباني صحيح. لاني اعرف خسس واعرف التفكير التحضير، ما حيجيك يقول لك ثقافه بطولات لازم انا ابغى اجيبها، لكن انا في وقت انا مضغوط، عندي لعيبه مصابين اليوم، انجلو نازل مصاب، كومن مصاب، يعني عبد الله عندك العمري مصاب، بورزفيتش مصاب، كل اللاعبين ذولا مصابين على اخر موسم ومباراة مهمة مثل هذه المباراة تختلف معطياتها. حتى لو لعبتها بالاسماء انا اعتقد المستويات ما في استشفاء كامل لهذا الشيء، لذلك الفريق المقابل كان انا اشوفها بهذا المنطلق. انجوسس المدير الفني لفريق النصراوي فكر في مباراة الخميس اكثر من مباراة اليوم. موضوع صدمة انا ما قاعد اشوفها صدمة، كنت متوقع انه ما حيركز عليها خصص في موضوع العناصر، لو جابها من الاساس انه لعب بالفريق اللاعب الاساسيين انا اعتقد في ظل التكتلات تحتاج الى مثلا انجلو واقتحاماته اليوم. يعني صراحه وانا اقول لك بصراحه
1: من حمل لي اياها
3: انا احملها كريستيانو اليوم.
1: كريستيانو
3: انا احملها كريستيانو، جاته فرص صنع له الفريق اكثر من فرصه اليوم. يعني أنا ما أعرف يعني صراحة
1: كريستيانو هو سبب الخسارة؟
3: يعني كذا كورة، يعني الكرة الهوائية جت كذا فرصة وما كانت في 18، ما هو ذاك اللي قدر اللمسة الأخيرة اللي نحتاجها من كريستيانو اليوم صراحة. تنوع التسديدات كانت موجودة بالقائم، الصناعة موجودة، الاقتحامات موجودة، الاستحواذ موجود، لكن عاد يعني الخطأ في الهدف الأول، وهذه مشكلة الفريق. مشكلتنا في موضوع الكشف التسلل وقراءة اللعبة. أنت للأسف أنا عندنا ما أقولها لك رغم الخبرة
1: نادي النصر
3: لكن قراءة

0: قراءة الكرة، قراءة اللعبة كانت سيئة في الفريق النصراوي أنا أشوفها. وقد أقول لك أنا ما بتكلم على هدف من تسديدة واحدة وأقول لك بدايتها كانت والله فاول مدري إيش، أنا ما أدخل في هذا الموضوع، لكن اللي أنا أعرف كان بالإمكان أفضل مما كان خالد أنك تجيبها لو كنت في تركيز في تحضير جيد في شراسة، كانت هدف. اللي أتمناه أنا إن شاء الله أن التعويض يكون الخمس.
1: بجي لك على تبديلات جيسوس وش المفروض كان يتم فيها بكل تأكيد. سلطان، لماذا خسر النصر ومن يتحمل الخسارة؟ فأحد حملها رونالدو فنيا
0: كداخل ملعب، لكن من الأساس أنا أتكلم على خسس. خسس تحضيره للمباراة، خسس تشكيلته البدائية، واضح أنه ذات البينين، ودي ولا ودي صراحة.
1: تفضل تفضل يا دكتور.
2: بداية أول شيء ليلة محبطة للنصر، ليلة محبطة للكرة السعودية، ليلة خذل فيها خسيوس أولا ونجوم النصر آمال وأحلام الكرة السعودية في بطولة على أرضك وبين جمهورك أمام منافس أقل منك بكثير. نتكلم عن منافس هذا ثالث الدوري في المجموعة الثانية، فارق على الأول في المجموعة الثانية في اليابان بتسع نقاط. الموسم الماضي المركز التاسع، الفوارق الفنية كبيرة، ولكن أعتقد خسيوس واستهتاره بهذا الفريق بداية من التشكيل هي من صعبت المباراة، هذا واحد. واثنين، تعامل خسيوس حتى مع تغييراته مع مراحل المباراة وتأخره كذلك صعب المباراة بشكل أكبر. والنقطة الثالثة والأهم، وضحت أنه حتى لاعبي النصر بدون تركيز عالي وبدون شغف أكبر على المحافظة على والعودة بالنتيجة وإسعاد الجماهير اللي أعتقد أنها هي الخاسر الأكبر كجماهير للنصر وجماهير الكرة السعودية. بداية من التشكيل، أنت وضعت أنخلو ووضعت كومن، دوما والعادة والأصل اللاعب لما يكون في الاحتياط إذا هو جاهز. أنت مفترض بداية تبدأ بالتشكيل الأساسي تحسم المباراة أو تتقدم عشان تصير المباراة عليك أسهل، لكن أنت ما تعاملت مع النقطة هذه. النقطة الثانية، الفريق ذكرنا بالأمس إنه فريق يجيد الضغط العالي صعب عليك المباراة من بدايتها، وانت مع هذا الفريق بدأت بمحوري ارتكاز ما عندهم قدرة على إخراج الكرة بشكل سليم، وهذا الشيء سهل الأمور بالنسبة للفريق الياباني. النقطة الثالثة، حال هجوم النصر وإصراره على اللعب مع العمق أمام فريق متكتل، أعتقد أنها قللت الفرص من أقل مباراة اللي النصر سنحت لها فرص محققة للتسجيل، ممكن فرصتين للتسجيل فقط. وكذلك حتى صحيح. مع إدخال التغييرات ما صنعت أي تغيير على مستوى النصر.
1: طيب، هذه 20 تسديدة للنصر مقابل 4 لجامبا وساكا، واحدة على المرمى وهدف.
3: طيب، مباراة الديربي أثرت على المباراة اليوم
4: وسبب، أنا بالنسبة لي أنا السبب الأول والوحيد في خسارة النصر اليوم السيناريو التعادل. قلت لك أنا لو تعادل الهلال في مجرى مباراة في أمر طبيعي عادي، لكن في السيناريو هو اللي خلى خسوس ما هو بعارف يبدأ بالأساسي أو بالاحتياط. السيناريو هو اللي خلى اللعيبة، أنا زي ما قلت لك اللعيبة في حالة ذهنية، وقلتها أنا قبل، بيعيشون في حالة ذهنية صعبة. هذا اللي وضح من سيناريو مباراة. صحيح النصر سيطر ووضعت له فرص وكان الأفضل في المباراة، لكن هو السيناريو التحضير زي ما ذكر أبو سطام، الحالة الذهنية لخسوس هو أنا أبدأ بالأساسي أو أبدأ بنص أساسي ونص، كان في
3: الهدف
4: هذا هو دخل النصر في محطات كثيرة. يعني لو ختم المباراة انتهت النتيجة ب1-0 في الديربي، النصر أكيد بيدخل بالفول تيم لأنه خلاص، لكن هنا بهذا الهدف خلى النصر خلى خسوس بالتحديد ما هو بعارف يشارك
1: من السبت إلى الخميس في فترة
4: حالة طويلة. ذهنية أبو الوليد، أنا قلتها ما هو بحالة فنية اليوم النصر، حتى على مستوى الفرص اليوم لو تشوفها التوتر، يشوف النصر وضع في حالة فنية صعبة برضو بعد ما تأخر في النتيجة، أصبح يجري وراء النتيجة. يعني الحالة الذهنية صارت أصعب، التركيز صار يعني التوتر صار أكثر، وهذه حالة ذهنية للاعبين يمر فيها أي لاعب، وظروف الموسم هذا أصعب شيء على اللاعب، حتى على المدرب وضح عليه. يعني خسوس اليوم حتى من تغييراته وقراءة المباراة ما هو بعارف وين الخلل، ولا هو بعارف كيف يوجد الحل.
3: الدنيا ضاعت
4: هجت لأنه بسبب الضغط الفني، يفكر في الخميس أو ينهي اليوم ما هو بعارف.
1: عشان كذا ريح أنجلو ريح كومان،
4: قال سلطان كلمة أبو أحمد، قال أنت إذا بتبدأ بشكل قوي تبدأ بالأساسي، لما تتقدم بالنتيجة تبدأ تريح، لكن هو واضح أنه مو بعارف وش يسوي الحالة الذهنية.

0: المدرب نفسه طيب. مو بعارف.
1: حسين، آسيا أصعب أم الدوري أصعب؟
2: والله يا آسيا أصعب أبو الوليد. أنا أول شيء أقول هارد لك لجمهور النصر، اليوم كان عندهم فرصة أنهم بالعكس في أرضهم وملعبهم كانوا بالإمكان أحسن مكانهم يتوجون. أنا بس أتوقع مباراة الهلال هي اللي كانت يعني شتتت الفريق النصراوي بشكل كبير، واضح على اللاعبين اليوم في أرضية الملعب. يعني لين تجي هذه الفرصة أتوقع من كريستيانو ولا من ماني ولا من أي لاعب ثاني كان بالإمكان أنه يخلصها من أقل الحلول. مباراة الهلال صعبت المهمة على الفريق النصراوي في هذه المباراة، وبرضو أنا من وجهة نظري يعني جيسوس المدرب كان له وجهة نظر. أنا من رأيي الشخصي أن عنده بعض اللعيبة لازم تلعب شوي، لازم يكون فيه تدوير للاعب بالذات اللاعب السعودي، لأنه يجلس فترة طويلة يمكن يلعب 5 دقائق لو تجي في الموسم تحسبها كلها يعني 40 دقيقة 30 دقيقة في الموسم كلها، وهذا غلط. فلازم اللاعب السعودي ياخذ وقته، انت تحتاجه في هذه المباريات زي هذه المباريات اليوم. مباراه حساسه، الجمهور بين يعني النصر بين ارضه وجمهوره. انا اتوقع ان النصر اليوم كان بامكانه ياخذها بكل اريحيه، لكن المشاكل واضحه من مباراه الهلال، واتوقع انهم ما عرفوا كيف يخرجون من التعادل اللي اثر عليهم.
1: طيب سؤال سريع، تفضل حسين تفضل.
2: لا بس انا عتبي على المدرب انه لازم يكون تدوير للاعب السعودي بالذات، انت تحتاجه في هذه
1: المباراه. واضح. سؤال سريع، وقلنا انا بدخل على موضوعين او ثلاثه. مباراه اليوم تاثر على مباراه الخميس؟
0: ما اعتقد ان شاء الله انها تؤثر،
1: لكن انت لاعب فهد وعارف خبرتك. الخساره من بطوله والمباراه القادمه امام منافس يحتاج الى التعادل ليبقى.
0: انا قراءتي اقول انه يجب على جوسس أنه يترك كبرياءه، أنه مو بأي تشكيلة تكسب المباراة، تمشي معك مرة مرتين بس ما تكسبها بهذا الطريقة.
1: النصر بيأخذ الدوري،
0: يعني أنا أقول لك خليني أكمل لك بس وجهة نظري.
1: بجي لك الجوسس. طيب والله فهد، والله لا أعطيك مساحة لجوسس كامل.
0: أنا ما هي
1: تفضل
0: هي
1: تفضل
0: يعني أنا لما أجي وأقول أختار تشكيلة من خلاص، أنا عندي كريستيانو، بشوف صراحة حالة كريستيانو في المباريات الأخيرة ما تخليك تبدأ بها. تبغى بطولات اعتمد على الأكثر. أنت لا تأخذ في بالك أنك معليش أنا ألعب مارتينيز ظهير، فزت على الأهلي وأنت لعب خاطئ، لكنك فزت بدون أظهرة حقيقيين. فزت اليوم، أنت يعني لازم تلعب بالتشكيل المثالي عشان تفوز، هذا مصيرك. ما عندك إلا هالكوكب اللي تقدر تبدل فيهم وتجي، هاللعيبة اللي عندك اللي تقدر تبدل فيهم وتغير بعض أخطائك. لذلك عليك أنك تختار الأفضل مباريات نهاية موسم تحصد فيها بطولات. حرام في هذا أخلي لعيبتي ما عندهم شراسة، ما عندهم روح، ما عندهم تحضير رائع.
1: يجامل رونالدو
0: كيف؟
1: يجامل رونالدو.
0: أنا أعتقد أنه يجامله كثير صراحة.
1: أنا جامل أنه يلعب كل 3 أيام مباراة.
0: أنا أقول في وقت الحسم هذا يجب أنك تعطيه وقت معين، وهذا واضح فيه الآن، بدأ يستخدمه مع كريستيانو. رجل ما قادر يستلم، ما قادر يستحوذ، ما تقدر. أنت تحتاج فريق، مش معقولة بقعد على جواو وخطورته، ولا بقعد على ماني، ولا بقعد على كذا. لا، اليوم المباراة اللي قبل أنا في وقت حسم، أنا لازم أعرف كيف أنا أحسم البطولات باللاعب الكفو الأفضل، لا أجامل. هذه نقطة أساسية يا خالد. أنت فريق، أنت قاعد تجيب واحد يكمل عمل المجموعة. اليوم جته ألعاب هوائية ما استغل، ما توفق فيها. جته في الأرض وتسديدات ودخول ما توفق فيها. يعني فلذلك أنا أقول إنه المباراة الجاية هي مباراة مصيرية لكبرياء جوسس.
1: طيب أنا سألتك ولا جاوبتني، وسأبغى أنتظر الأجوبة الشباب البقية. ممكن النصر يخسر الدوري؟
0: والله على اللي قاعد أشوفه، على تضيع الفرص اللي قاعد أشوفها، مثلا اليوم كانت أنا أعتقد أنها أسهل مباراة ضمك على على على
1: يعني أنت. الفريق هذا أسهل من ضمك؟
0: مش على أسهل، ما أقول لك أسهل، لكن أنا أقول لك أنه على الظروف، المباريات اللي المباراة اللي جاتها الفرص هذه الكثيرة ولا قدرت تستغلها خلتني عندي أني يعني
1: دخل الشك.
0: لا مو دخل الشك، مشيت الله أني أنا واثق من الفريق. إذا لعب كامل مشيت الله فريق طول الموسم ويلعب مع الهلال ويحجمه شوط كامل ويلعب مع الفرق ويفوز على الأهلي ويلعب مع الشباب بتشكيلة أخرى ويفوز. طيب. لذلك ما أستبعد يعني
1: ضامن الدوري.
0: أنا ضامن الدوري بمشيئة الله.
3: انا اعتقد شوف مباراه الهلال صعبت مباراه اليوم، مباراه اليوم بتصعب مباراه الضمان.
1: وش بيصير؟
3: اشوف فنيا النصر افضل، لكن ظروف مباراه الضمك محتاج النقطه ومباراه صعبه. انا اتفق مع فهد اليوم لهذا
0: السؤال خالد صريح.
3: انا
0: سؤال خالد صريح ولا لا؟ سؤال خالد صريح. انت مع ترشيحك الاول للنصر ولا غيرت؟
3: لا لا لا
0: ولا غيرت.
1: خليك معي بصراحه كذا 10
3: لا لا خل انا قاعد
0: تعتبر المباراه هذه تجيب الثانيه.
3: لا انا قاعد افسر لك، النصر افضل وهو اقرب للدوري، هو اقرب للدوري اليوم. مباراه اليوم اسهل من ضمك،
1: اليوم اسهل من ضمك،
3: اسهل من ضمك، اسهل من ضمك. لان اول شيء ترى الفريق الياباني ما هو
1: من اللي بياخذ الدوري. طيب
3: النصر انا اتوقع، بس انا اقول لك حاله ذهنيه اذا ما اثرت على الوضع الذهني زي اليوم شفناه
1: طيب
3: خسر بطوله بسبب بهذه الاشياء.
1: حسين
2: الله، النصر هو اقرب صراحه، بس اذا على المستويات اللي جالسين نشوفها بالذات المباريتين الاخيره اتوقع لا الهلال يمدي وبكل قوه ياخذ الدوري.
1: ما جاوبت.
2: النصر آه قلت لك النصر اقرب للدوري. النصر اقرب للدكتور بس بشرط.
1: ها عطنا شرط.
2: يدخل بكامل قوته وبياخذ الدوري.
1: نفس فهد انت يعني. ها دكتور
4: النصر اقرب الا اذا تقدم ضمك. النصر عندما يتقدم عليه اي فريق منافس
1: ترى ضمك من غير فاده، من غير فاده.
4: نعم غياب فاده مؤثر ضمك هجوميا، ولكن ضمك ممكن بكرات ركنيه براسيات، ولكن الافضليه راه للنصر.
1: تفضل سلطان.
0: خالد زملائي ممكن احمد قال لي انه مباراه على مباراه، النصر في المباريتين امام الهلال وامام هذا هو الافضل، هو الاخطر، بمعناته مو سوء في المستوى بقدر شانس اللي عم ضد الهلال. هو فائز لين اخر 20 ثانيه فيها حظ. اليوم قدم مستويات وخلق فرص وتسديد مجد. احنا اذا بتتكلم على انت بتتكلم على مستوى فريق واداء ولا بتتكلم على اللك؟ هنا شيء ثاني.
3: ابو سطام النصر افضل فريق على مستوى فني طول الموسم.
0: خلاص اجل
3: طول الموسم، لكن انا اقول على الحاله الذهنيه. انت تعرف انت كلاعب ذهنيا احيانا لما تحس مباراه تروح منك مباراة ورا مباراة، يعني خاصة فاينل بيدخل اللاعب في مرحلة ضغط أكثر. أنا ما أقول أنا خوفي على النصر،
0: صح بس
3: مسألة
0: بس اليوم
3: الضغط والحالة الذهنية فقط.
0: اليوم ما في هدف،
3: اليوم النصر
0: أنا متأكد النصر اليوم ما كان في هدف، ما دخل بثقله ما دخل باستعداداته، ما دخل برغبته وشراسته، هذه ما كانت موجودة اليوم. أنا شايفها
3: أبو سطام
0: يعني يقول تيجي. أنا أبغاها ولا أبغاها
3: لو تيجي قبل الهدف النصر
0: في حيرة، من الصعب الفريق بيصير في هذه الحالة.
3: أبو سطام لو تيجي قبل هدف النصر قبل هدف جامبو ساكا كان النصر أفضل. لما جاء الهدف الحالة الذهنية التوهان اللي كان فيه النصر بسبب ركضه ورا.
1: طيب في حد كان طيب في حد سؤال لكم الرباعي في
2: حد كان احمد
1: تفضل حسين تفضل.
2: بس لا اقطع كلام الكباتن بالخير، بس برضو النصر واللعيبه اللي في النصر الجوده اللي عندهم عاليه بامكانهم يخرجون من الضغط ويتعاملون معه بكل اريحيه.
3: حسين
2: وعندك مدرب خبره
3: جيسيكو. حسين انت لاعب
2: يعني
3: انت لاعب
2: مدرب خبره لازم اكيد لازم اعرف
3: انت لاعب تعرف احيان
2: تعرف اللعيبه ان اخرجهم من الضغط.
3: تعرف احيان اذا فقدت الحاله الذهنيه حتى عضلات بدنك ما يشيلك
2: ما تجاوبك صحيح.
3: ما تتجاوب التركيز ما تتجاوب
1: في في في, في
2: انا كان. يعني انا اتكلم على مباراه ضمك الاخيره.
1: طيب
2: اذا ما تجاوبت العضلات المباراه الاخيره متى حتجاوب؟ طيب معي انا محتاج الدوري النصر
1: ما في عضلات، هذه بطوله لها عضلات ومخ وكل شيء يشتغل. سؤال بس اخيرا، ها في حد كان مقتنع في التشكيله اللي دخل فيها جيسوس اليوم منكم؟
0: لا انا واحد عرفت
1: اول ما سمعت قلت لي انت
0: انا عرفت ما يبغاها. قلت انا ما يبغاها قلت انا ما يبغى
1: ها دكتور
4: لا اول شيء انت بديت بمحورية ارتكاز لما تتكلم عن الحسن وتتكلم عن ذا سعد الناصر. اول مباراه يلعب فيها الثنائيه وفي مباراه نهائي وعلى ارضك، هنا واضح انك ما انت مهتم في هذه المباراه. طيب عندك نجومك يعني عندك غيابات، لكن عندك كومن وعندك انجلو يعني وعندك قدره انك تلعب كل اللاعبين الاجانب، ليش ما تشركهم على الاقل تبدا بدايه قويه بحيث انك تمنع اي فرصه للفريق الياباني للعوده في المباراه والدخول للمباراه؟ اعتقد التشكيله خطا وحتى تغييراته خطا.
3: صدقني يا ابو احمد ما في مدرب ما يبغى بطوله. هو انا قلت انا بالنسبه لي هو التوهان اللي توه للمباراه الديربي هو ما يدري يبدا
1: بالحسن. يعني يا احمد يعني احمد
3: يعني عفوا
1: سؤال بخليك
0: سؤال
1: يعني النصر من مباراه الهلال إلى مباراة اليوم جالس يفكر في

0: ديربي
1: ابو ابو ابو ابو وليد
2: مو معقول ابدا. طيب مو صحيح. انت داخل انت داخل قبل المباراه تبغى التعادل.
1: طيب خلنا
2: تبغاها في يدك الى الان البطوله.
1: صحيح.
2: انت قبل المباراه ترى النصر يا فوز يا تعادل.
1: طيب
2: حتى قبل المباراه لو تتعادل من صالحك. شلون انت وهان وشلون؟
1: طيب ابو انا برد. انا
2: بالنسبه لي
1: كمدرب انا كان 10 ثواني واكون بطل. انا قلت لك السيناريو لو كان غير هذا السيناريو، لو تعادل في مجريات المباراه امر طبيعي. كما دخل النصر اساسا حاط فكره
3: بيستمر من اللي تقوله ده.
1: إيه بيستمر بيستمر بيستمر. واليوم شوف
3: كيف يطلعون منها. طيب
1: هي على اللي يطلع منها على اللاعبين على اللاعبين. انا اليوم عشان كذا قلت لك بعد هدف جامبا وساكا وضحت اكثر اللاعب، حتى التمرير الباص قرارات صارت خاطئه، التصرف في الاخير صار خاطئ.
2: انا اختلف معك كثير. النصر في المباراتين كان أفضل
1: كل الموسم،
2: حتى بعد الهدف
1: كل الموسم أفضل.
2: حتى بعد الهدف ترى اليوم النصر حدثت ألف أكثر من ثلاث فرص.
1: بس القرارات
2: بعد الهدف تركيز واستحواذ ودخول في نصف ملعب الفريق المقابل وتأخر من الفريق المقابل وبيكون متكتل أكثر.
1: القرارات صارت خاطئة.
2: مباراة الهلال ترى النصر كان أفضل.
1: تغييرات مدرب خاطئة.
2: الكورة ترى مكتوبة حظ ما لها دخل في إنه
1: أبو سلطان تغييرات مدرب.
2: ما بيعيش على إنه ندخل في موضوع إنه لا هذا تأثير مباراة الهلال، هذا تأثير ما له علاقة. عندك خلل، عندك رأس حربة مفروض أنه يكون أكثر تفاعلية، أكثر تسجيل الفرص. موضوع آوت تحمله للحظ ما يأثر في موضوع اللاعبين.
4: كابتن فهد بس تسمح لي، بس أنت تتكلم عن مباراة الهلال وتتكلم عن مباراة اليوم وبتكلم عن مباراة الأهلي. ترى مباراة الأهلي النصر ما كان جيد، مباراة الهلال أول نص ساعة ما كان جيد، حتى على مستوى صناعة الفرص الخطورة. تكلم مباراة الهلال ترى أربعة أهداف للهلال
2: أربعة وأربعة للنصر. أختلف معك دكتور، أختلف معك.
4: طيب خلينا
2: النصر 20 دقيقة الأولى كان سيء من باب الضغوطات والموضوع اللي لازم ما أخسر البطولة المباراة.
4: كابتن فهد تكمل كلامك أو خليني أكمل كلامي عشان
2: تفضل
4: الواحد يوصل فكرته. أوكي أنا أقول لك مباراة الأهلي النصر ما كان جيد، كانت مباراة متكافئة وحزمت بركلتي ركنية. صحيح النصر يستحق الفوز، وصحيح تنظيم الدفاعي كان عالي امام منافس مثل الاهلي بطل النخبه، ولكن ما كانت الفرق فنيه كبيره ولا كانت لها افضليه عاليه. مع الهلال اول نص ساعه كان الهلال افضل، والهلال اضاع منكم فرصه بنزيما وكان اكثر خطوره في نهايه المباراه، وان كانت يعني افضليه نسبيه للنصر. لكن مباراه اليوم الفارق الفنيه بين النصر وبين هذا الفريق فوارق مفترض تكون نتيجه كبيره للنصر، ولكن تأخر النصر أحبط أي عودة للمباراة. حتى صناعة الفرص صعبة، الفرص المحققة للنصر كلها التكتل الدفاعي منع النصر من أي خطورة.
2: عشان كم فرصة للنصر اليوم يا دكتور؟ كم فرصة للنصر اليوم؟
4: ممكن فرصتين.
2: كيف الشوط الأول بعد الهدف حقهم جايتنا ثلاث فرص، ثنتين غريب، واحدة الكريستيانو اللي بالرأس حقت جواو الشوط الثاني حقت ماني اللي يا رجل وين. طيب. حتى الشوط الأول النصر كان جيد بكل شيء.
4: كفرص محققة لا تزيد عن فرصتين كابتن فهد.
1: طيب. أبو أحمد لو ترجع
4: يعني غريب تسديدات ومهارة من غريب، لكن ما هي فرصة.
2: دكتور تذكرني الكلام هذا، تذكرني بأن الاستحواذ بمباراة الهلال والنصر 62 والنصر 38، لكن على شكل الخطورة والكرات والركنيات والتسديدات والأفضلية داخل الملعب كان النصر.
3: طيب.
2: لكن الهلال فيه استحواذات سلبي، لما كنا أنا ضاغطك في داخل نص ملعبك وانت تتنقل الكرة ما انت قادر تخرجها من الملعب وتطلع بشكل شوط ثاني ما تخلق لك فرصة خطرة ولا تسديدة ولا ركنيات، وتقول لي انت استحواذي أعلى.
1: أبو سلطان
4: أنا ما تكلمت على استحواذ كابتن فهد، أنا تكلمت عن وصول للمرمى. أنا لا أتكلم على الاستحواذ أسلوب، الهدف الوصول للمرمى وصناعة الخطورة.
2: اليوم ما وصل النصر؟
4: طيب. اليوم تتكلم عن رونالدو، تكلمت عن رونالدو صحيح في أقل مستوياته، ولكن إيش الفرصة المحققة اللي ضاعها رونالدو؟
2: بالرأس لو ليت ما تمركز في ذاك المكان وراه كومن بيسجلها.
3: سيمكان.
2: طيب واحد يعني ما قاعد أقول لك إنه يعني ألعاب هوائية، جت العاب في الارض كورتين خطره، واحده كان المفروض يستغلها جلاها، واحده الثانيه ما لبست في رجله، في يعني جت كور.
4: أبو أحمد انا اشوفها من اقل المباريات اللي النصر صنع فيها فرص محققة للتسجيل.

0: احمد ابو احمد لو تلاحظ الرسم الذهني للنصر في اخر طيب اربع
1: بس احمد هذا رقم رونالدو 5 تسديدات تسديدات على المرمى 0 فرص محققة أضاع 2 فقد الكرة 10 الاتحامات 0 من 4 أخذها
2: إيش عمل الياباني غير الهدف
1: ليش لا أتكلم هذا رونالدو أتكلم على رونالدو أنا إيه خلينا
2: لا حتى لو جيت على المباراة الياباني اللي قاعدين نتكلم عليه بأقل إمكانية وهذا هو فاز بفرصة واحدة
0: أبو وليد لو يعني ترجع
2: هذه كرة القدم ترى مرات أنت تلعب 20 مدافع ما تكون في يومك ما تسجل فرصك ومن كرة ثابتة تسجل
1: على
2: هدف
1: على طول كذا على طول على طول أرميها أنا دائما حظ بجي لك أحمد عفوا حظ ما توفقنا
3: صحيح
1: والكلام لك
2: كلامك سليم
1: على طول كلامك على طول برمية ترى حظ ما توفق النصر ما أنا في مشكلة طيب صغيرة
2: طيب إيه؟ خلينا نجيك
1: عفوا بس بعطيك من قدوم رونالدو طيب. من قدوم رونالدو بس معلومة لك وللمشاهدين من قدوم رونالدو كم بطولة كم لعب وكم حقق 3 مشاركات دوري 0 حتى الآن 4 مشاركات كأس الملك 0 4 مشاركات كأس السوبر 0 مشاركتين في أسل النخبة 0 مشاركة واحدة في دوري أبطال آسيا 0 بطولة عربية واحدة حقق بطولة من أصل 15 بطولة طيب والحديث عن رونالدو
2: طيب شوف ترجع لي أنا أقول لك أنا بحسب النصر هذا الموسم ما هحسب الثلاثة أو 4 مواسم الماضية لأني أعرف أن عمل النصر عنده نواقص مقارنة بالفرق الأخرى لكن خليني أجي على هذا الموسم ثقافتي غير ثقافة جسس غير ثقافة بعض اللاعب الأجانب جسس يقول لا أنا أبغى دوري لكني أنا أقول ثقافة أني أبغى بطولات مفروض التركيز العالي لهذه المباراة أنا أقول عند باقي لك أسبوع الأسبوع هذا يجب أنك تقطف هالبطولتين في ذلك جسس تفكيره يقول لي لا أنا أبغى بطولة واحدة مثلا تفكيري في حق الضمك أني أنا أفكر في ضمك لذلك ما بدأ بالتشكيلة الأساسية ما حضر ما خلق الروح والاندفاع والرغبة في تحقيق البطولة فأنا تفكير عن تفكير ما تجي تقيسها بشكل عام تجي تقول لي 4 سنوات هو ما حقق اللاعب العمل ناقص العمل ناقص
1: أنت لا لا لا
2: أنت تتكلم على تتكلم على كريستيانو على عمره 41 42 سنة
1: لاعب بهذه القيمة يشارك ب15
2: أنت جايب يكمل عمل مو بشيل عمل عشان تقول لي يسوي لازم أنت بتكمل عمل جيب معها أدوات وعناصر
1: يعني ما يتحمل شيء هو
2: ما يشيل عمل
1: ما يتحمل
2: لا يشيل يكمل
1: ما يتحمل أنت
2: هذا عمر خلاص
1: أقول اسمعني يتحمل ولا لا
2: الآن إيه؟ يتحمل العمر اللي حقه يتحمل يعني ما هو قادر لا يكمل لك مباراة كاملة لا يراوغ لا يقتحم لا يعتمد على نفسه أكيد يتحمل يا ليش كذا أقول لك معليش مجاملة تبغى بطولات ولا تبغى تجامل احنا قاعدين نتكلم في كذا أنت من الأساس لو في ناس يحاسبونا على الناس اللي موجودين في النصر أجي يا جوسس أنا أبغى بطولات أبغى البطولة هذه ما تقول لي بين ذات البينين أنا ما أبغى بين وبين لا أفكر الخميس لا أفكر في كذا لا ولا فريق اليوم كان بإمكانك لو فيه التركيز الصحيح والتحضير الصح أعتقد أنه سأرفع حقه بالتشكيل المناسب
1: أبو سطام يمكن الشباب يسمعون يدخلون في لحظة النصر تغير مدربين تغير لاعبين أجانب لاعبين السعوديين ومدربين خلال 3 سنوات ونصف ورونالدو موجود ولم تحقق للنصر إلا بطولة مع المصاريف المالية الكبيرة اللي ما تقارنها في الاتحاد والأهلي ما في غير بطولة واحدة
2: أنا بجاوبك أنت إلى الآن الهلال بما حدث له في الشتوية 14 لاعب أجنبي وقيمة سوقية مش طبيعية ولا حقق إلا كأس الملك طلع من الآسيا وطلع من إذا أنت بتتكلم على الدعم وعلى الصرف وعلى اللاعبين وعلى المدري إيش هذا الهلال بعد هي ما تقاس كذا أنا ما أشوفها تقيس كذا الهلال يا رجل ب 14 لاعب الصيفية جايب 8 مدري الشتوية جايب 8 أنت تتكلم على تقول بهذا اللعيبة
1: ليش ما قارنا في الأهلي أو الاتحاد
2: الأهلي جلس سنتين ولا لا أعتقد
1: سنة السنة العام العام آسيا والسنة هذه آسيا
2: خلاص أنا أجيب بطولة الدوري الآن أتكلم على بطولة الدوري أنا أحس موسم النصر رائع أنا أشوفه رائع جدا في ظل هالدعم وهالعمل اللي أنا ما قدرت أجيب لي لاعبين أنا احتياجاتي أبغى ظهير أيسر أبغى محور ما قدرت أجيبه
1: طيب
2: لازم أنا أجيب خليني بس أقول أجيب الدوري هذا وأنا أقول موسمي بصراحة يعني إذا موسمي ما يكون رائع أجل موسم هلال وش يصير خالد هو جاي

0: كاس ملك بس ايش يصير اذا جاب؟ اقول لك ان شاء الله النصر ياخذ الدوري، اقول لك اذا جاب بس كاس الملك ايش بتقول عن الهلال اجل؟ اذا انت كل هالكلام احنا قاعدين نتكلم على النصر.
1: اذا بالنسبه تسالني انا اقول لك رايي موسم فاشل بالنسبه للهلال الى كاس ملك بس ها حتى النصر لو تقولي دوري لوحده موسم ليس مكتمل 100%. احمد وبجي لك سلطان قطعتك احمد
2: كثير. لا انا برجع لنقطتي عشان تعرف ان الحاله الذهنيه التباين رسم التباين الذهني في النصر. شوف مباراه الاهلي مباراه القادسيه حتى الشباب ما كان جيد كان ممكن يخسر المباراه رغم الفوارق الفنية. جاك مباراة الهلال ممكن يخسر ممكن يخسر أو يتعادل جت إيه لا الحالة الذهنية أنا أقول لك. فجت مباراة اليوم برضو كان هي حالة ذهنية رسم التباين على مستوى الحالة الذهنية للعيبة النصر والضغط في المرحلة الأخيرة. شوف فنيا النصر أفضل فريق كلاعبين حتى على مستوى لاعبين حلول فردية
1: والمنعطفات المهمة
2: حالة ذهنية بالنسبة لي لا أقل. شوف فنيا النصر يوصل ملعب المنافس النصر يخلق فرص النصر يكون أخطر.
1: تعدل الحالة الذهنية ولا لا؟
2: أصعب شيء في كرة القدم الحالة الذهنية وليس الفنية. الفنية ممكن تعدلها مع العمل لكن المدرب ما يقدر يدخل في
0: صحيح
2: في
0: في يعني لا تجيب لعيبه وخليك ذهنيا اشحن العالم ذهنيا.
2: اقول لك لا الحاله لا لا لا ابو سلطان دقيقه عشان تفهم صورتي نقطتي.
0: اذا انت ما ابغى عناصر
2: لا ما قلت ما ابغى عناصر لا لا لا هو سالني ابو الوليد قلت لي
1: اصعب الحاله الذهنيه تعالج ولا الحاله الفنيه تعالج؟
2: الحاله الفنيه في اخر الموسم ما عاد في تعديل لانك انت ماشي في سيستم معين ونظام معين واسلوب معين وطريقه معينه انت بنيتها من بدايه الموسم.
1: يعني انت مع سلطان اذا سجل ضمك في البدايه طار الدوري؟
2: لا مو طار بيصعب
1: دكتور تقول طار الدوري
2: بيصعب المباراه عشان كذا انا اقول لك الوضع الذهني للعيبة النصر في حاله توان. الحاله الفنيه والحاله الفرديه والاسلوب الفني في النصر هو الافضل على مستوى الانديه موجوده في دورينا.
1: طيب وانا اقول بعد الفاصل النصر أمام خيارين لا ثالث لهما، أما الدوري أو موسم صفري.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. 15 بطولة رونالدو شارك فيها مع النصر، حقق بطولة واحدة، بقي البطولة 16 بطولة الدوري يحققها، تكون إذا حققها بطولتين من أصل 16، وإذا لم يحققها بطولة من أصل 16 بطولة معدومة، ما فيها يعني ما في بطولات مع رونالدو، ما في بطولات. والحديث لكم، أبدأ معك سلطان، والصورة أمامك رونالدو وقت التتويج اعتذر، ما جاء،
2: تصرف غريب صراحة من كابتن، مفترض هو يكون الأول في الانكسار قبل الانتصار، وهذا يعني ما تعودنا من رونالدو، فأعتقد أنه لا بد أن يكون القائد يعني في الأزمة، يعني في الأزمة موجود بشكل أكبر ودو يحضر، وهذا شيء غريب صراحة ما تعودنا من رونالدو، لكن أعتقد أنها خذلان.
1: طيب
3: أنا بالنسبة لي أمر مستغرب من رونالدو، يعني مهما كانت نتيجة المباراة اليوم أنت قائد، وفي مباراة لابد أنك تكون متواجد زي ما ذكر أبو أحمد، أنت قائد في الأزمات وليس في الـ في الـ في, الـ في المسرات، يعني لابد أنك أنت تكون موجود. الإحباط اللي يعانوا كلهم، يعانون من إحباط كل اللاعبين، يعانون من إحباط النادي كله، يعاني الجمهور، يعاني من إحباط، لابد أنك تكون موجود، لابد أنك تساند في الظروف الصعبة. تصرف غريب، عنده خبرة، مفروض أنه ما يتصرف بهذا الشكل، بالعكس مفروض يكون أول واحد.
1: سيد
4: أنا أتوقع الإحباط الكثير اللي حقت لعبة النصر، مفروض كريستيانو هو اللي يكسر الإحباط، أنت كقائد مفروض تكون في المقدمة وما تكون برا الملعب في هذا المرحلة، فأتوقع يعني الناس كلها محبطة، اللعيبة، الجمهور النصر برضو، المنسوبين لإدارة النصر، فأنا أتوقع تصرف غريب من جدا من لاعب كبير يعني كاسم كريستيانو رونالدو.
1: أبو سلطان
5: أنا أشوف أنه أخذها لأن اللاعب ما شارك من الأساس في البطولة، كثير من المباريات البطولة ما شارك فيها، يمكن أخذها تكملة لمشواره الأول.
1: طب ليش لاعب اللي؟
5: يعني ليش ما أدري، بالنهاية وكذا
1: يعني لو أخذ البطولة هو اللي يرفع الكأس.
5: أنا أقول يمكن هذا التفكير اللي ما خلاه يطلع، أنا أقول إن الرجل من الأساس ما شارك في البطولة كثير.
3: أبو سلطان أنت كابتن، يعني أنت كابتن، حتى لو ما شاركت أنت كابتن، لو حتى ما شاركت أنت في المدرج صارت هذه الأزمات، تكون أول واحد تنزل، مفروض تنزل، وحتى لو كنت في المدرج وما شاركت ولا مباراة مفروض تنزل، لأن يحتاجونك اللعيبة، يحتاجونك اللعيبة مهما كان الظرف، حتى لو كنت مصاب.
2: وللأسف لأن في وقت أزمة وفي وقت حصاد للنصر، صحيح المباراة هذه خسر النصر، مفترض القائد يكون أول المواجهين لهذه الخسارة والداعمين للفريق. المباراة الماضية بعد هدف التعادل، شوف كل يعني بعد الهدف دخل غرفة الملابس واللاعبين حيوا الجمهور بالتعادل مع انها نتيجه جيده للنصر، فاعتقد ان تصرف من رونالدو تصرف غريب وتصرف غير صحيح، مفترض كقائد خاصه في حصاد الموسم تكون انت الموجود، لانه متبقي بطوله وهي البطوله الاهم للنصر هذا الموسم، بطوله الدوري.
5: يمكن الايام تبين اسباب ليش هو مسوي كذا بعد تصريحه، يمكن عنده اشياء بيطلعها يعني نهايه الموسم. نهايه الموسم
1: اي تفضل
5: وعدنا

0: يعني اتكلم علاقه مباراه الهلال ما قبل مباراه الهلال هو صار راح هو ما تكلم انا ما اتكلم عن مباراه طيب هو عنده اشياء ما حد يعرفها
1: فهد فهد وانت كابتن النصر في سنوات طويله مركز ثاني ما اطلع ومركز اول اطلع انت قائد الفريق يعني ما يصير ترى الاحترام لزملائك لناديك لجمهورك
0: انا ماني مع ذا التصرف
1: مره ما في
0: انا يعني. قاعد افكر ليش هو تصرف كذا انا قاعد اجاوبك ليش هو تصرف قاعد اقرا المشهد المشهد يوحي لي ان الرجل عنده اشياء زعلان ايش هي عاد ما ايدها انا ولا اؤيد تصرفه انا على بالي انك تقول لك المشهد اللي انت قاعد تشوفه ليش ما طلع ليش بعد مباراة الهلال ما سوى كذا وما طلع وما جاء وما هي وما يعني حيا جماهيره ولا طلع يعني انا ما اعرف صراحه وهذا شيء انا هذه امور يعني
1: انا انا, أنا
0: كريستيانو له وضعه الخاص مهما طيب كان
1: وانا اقول لك وانا
0: رجل له طيب له قوه ناعمه طيب ما تقدر ايش
1: طيب وانا اقول لك احترم رايك واحترم راي الزملاء وانا لي رايي النصر له كيانه واكبر من اي لاعب وجمهور النصر له احترامه واكبر من اي لاعب هذا وجهه نظري خساره الهلال او تعادل مع الهلال ولا طلع يحيي الجمهور يقول لك الامر طبيعي لكن هذه ميداليات اطلع مع زملائك يعني ايش المانع الان زعلان وقبل ما كنت زعلان انا تصرف يحسب عليه 200% لم يحترم لا اللاعبين ولا الجمهور ولا النادي ثلاثة تصرف غريب جدا أبو إبراهيم لك تعليق
2: هذا اللي قلته هو الصح أنك أنت اليوم الكيان أعلى من أي لاعب وبعدين أنت يا رونالدو الآن في موسم حصاد اللاعبين وش بيحسون إذا أنت عندك قائد في الملعب وفي كل الظروف وأنا حتى مع كلام أبو سطام لما قال إنه عنده أشياء وإذا كان عندك أشياء بتتصرف فيها ما تترك الفريق مهما كان حتى لو عندك مشكلة مع المدرب حتى لو عندك مشكلة مع لاعب ما تترك الفريق أنا ليش أعطيك تصير أنت قائد مو مجرد اسم القائد مو مجرد اسم إنك أنت قائد وبس إنك قائد اليوم أنت تتحمل كل شيء يحدث أنت تحمي كل شيء لاعبين وتوقف أمام الجمهور أمام إعلام أمام مدرب هذه شخصية قائد
1: طيب نقفل الملف الآن أبو سطام على المرحلة القادمة عندك الخمس أيام
0: صحيح
1: وش المفروض يتم في الخمس أيام هذه من المدرب ولا من الإدارة ولا من اللاعبين الخبرة
0: شوف أنا متأكد أنه يعني من قوة المباراة القادمة أخذت جزء كبير من حيزهم لمباراة اليوم سواء في استشفاء بعض اللاعبين وراحتهم يعني بعدم أهميتها يعني أخذت يعني جزء كبير استعداد لمثل هذا المباراة المهمة فلذلك ما أعتقد أنها بيكون في التحضير الذهني رائع بكل استعداد زين بالاستشفاء اللي ريح فيه أكثر فلذلك أنا أشوف أنه يعني يعني أنا متفائل خير السيء أعتقد أنه راح كثير أنت واقف على هالمباراة أنا قلتها وبكررها قلتها معك الحلقة الأخيرة إذا النصر ما فاز على ضمك فهو لا يستحق أنه يكون موسم استثنائي له أنه يكون كويس إذا ما تقدر تفوز على ضمك مع احترامي لفريق ضمك ومع احترامي ما يصير في كرة القدم لكن بهذه العناصر بهذه الإمكانيات بهذه المستويات اللي أنت قدمتها ولا تقدر 90 دقيقة أنك تحسم هذه المباراة على أرضك عشان تتوج بأقوى بطولة لك في هذا الموسم أنا أشوف أنه يعني لا تستحق بطولة الدوري
1: خايف على النصر
0: أنا والله ماني شايف خايف
1: يعني تكلم شوف
0: لا أنا ما أشوف أنه خايف
1: شوف اليوم
0: والله يا خايف
1: والله العظيم
0: قبل والله كإمكانيات
1: قبل المباراة أول ما شاف التشكيلة قال مسك راسه
0: لأنه
1: قال
0: تعرف ليش خايف لأنه أنا عندي ثقافة أشوفها أنه الجماهير تحتاج إلى بطولات جسس وبعض العملاء ما أنا أبغى بطولة كبيرة دوري ما فكر في إنه النصر ترى بعيد عن البطولات أنت لازم إنك يعني كلها خمسة أيام تقدر لكن هو يمكن في لعبة مصابين في أمور كثيرة أنا ما أجهلها ماني عايش معاهم أنا ما أدري عنكم كيف جاهزيته مثلا أنجلو بعض اللاعبين ما تعرف جاهزية اللعب لكن صراحة

0: خذلوه بعض اللاعبين المحليين خذلوه اليوم خذلوه
1: من اللي خذلوه
0: وجود كريستيانو في المباراتين الاخيره كعطاء ما جاء على ختام صراحه كعطاء وتفاعل وكذا ما تفاعل مع الحدث.
1: جمهور النصر وش تقول له؟ جمهور النصر وش تقول له؟
0: انا اقول انه جمهور النصر خالد كان نجم اللاعب الاول السنه هذه، يمكن لولا مساحة الملعب كان أخذ رقم واحد دخولا في الجماهير، تحفيز حضور من أول دقيقة إلى آخر دقيقة. جمهور النصر كان يحتاج إلى فكر إداري داخل ما تروح عليك هالبطولة، أضغط على نفسي في سبيل خمسة أيام لكني أحاول هالبطولة كانت سهلة على الفريق النصراوي أني أخذها يفرح جمهوره. لذلك اللي أتمناه من إدارة النصر وجهاز الفني إحساس الإدارة بأن القادم ما لكم يعني عذر، جمهور وقف معاكم طول الموسم، جمهور كان لا بالصوت ولا بالحضور ولا بالتفاعل ولا بال يعني الكثافة اللي قاعدين نشوفها في كل المباريات الماضية. أنا أعتقد جمهور النصر يعني كفى ووفى صراحة، هذا لو جت بعد الظروف يمكن المدرب في مباراة الكاس اللي اليوم أنا نقول التركيز ما كان موجود بالطريق، إن شاء الله الخميس نشوف كل شيء كان ناقص اليوم.
1: جمهور النصر بعد المباراة مع مروان سلم محمد الخبية:
2: اليوم كنت مرة فرحان عشان النصر، أول مرة أروح مباراة يعني مرة فرحت، بالأخير الفريق ذاك الكوري فاز، يعني زعلت بس إيش أسوي خلاص.
3: إيش أسوي
4: أنا حزين جدا، وأنا بس ودي أسأل المدرب رونالدو ليه ما سحبت الدقيقة 60؟ والله العظيم اليوم كل المباراة ما عرق ولا مرة.
5: أتمنى يعوضونا يوم الخميس مع نادي ضمك، لازم بقوتنا وبعزمتنا أنهم يرضون يوم الخميس بإذن الله.
6: الحمد لله على كل حال، هذه في كلمة أقولها أنا، النصر ما هو حق آسيا، وأنا نصراوي والله ما نحققها، آسيا ميلنا.
7: زعلونا من زمان والله، بداية من مباراة الهلال كانت يعني ضغط نفسي على اللعيبة كبير، اليوم نحمل خسارة المدرب.
8: يا أخي تعبنا والله، تعبنا والله، متنا قهر وحسرة على خروج من كواساكي، تحسفنا وانغبرنا على خروج العين، على كل بطولات كثيرة يا أخي.
9: نحن نلعب عشان النصر، ما نلعب عشان رونالدو. أتمنى مباراة ضمك ما تكون بالطريقة ذي، لأن كانت الطريقة ما في دوري.
10: النصر يبقى كبير مهما كان ونحبه، هبط ما هبط، خسر ما خسر، نهائي آسيا،
11: الدوري
10: إن شاء الله.
1: هذا حديث الجماهير النصراوية والصدمة الموجودة بالنسبة لهم، والحديث يا دكتور عن مباراة ضمك، وكل الحديث قاعد أسمع من الجماهير بدوا يفكرون في ضمك من الآن.
12: صحيح،
1: خطورتها وين؟ خطورتها وين؟
12: ولا يلام خطورتها في أوقات الحسم للنصر هذا الموسم، وأنا بسترجع كم بطولة النصر خسرها هذا الموسم في أوقات الحسم، مع الأهلي في بطولة السوبر لآخر دقيقة والأهلي عاد، شفنا كيف الأهلي عاد بخطأ حارس، مع الاتحاد، مع الاتحاد في كاس الملك والاتحاد ناقص لاعب ويتفوق عليك، اليوم مع غامبا وساكا، ومع المباريات المفصليه في الدوري، تكلم مع الهلال في الدور الاول لما كنت بتقدم كنت الافضل، وكيف رجع عليك الهلال بخطا العقيده والكرت الاحمر، وحتى في الدور الثاني، وفي مباريات كثيره في اوقات الحسم خسيوس يخذل النصر بطريقته واسلوبه، وحتى اللاعبين أعتقد أنهم ما يعطوا العطاء الأمثل والأكبر اللي تستحقه جماهير النصر. كل اللاعبين والإدارة والجهاز الفني عندهم تحدي كبير في مباراة ضمك لنجاح الموسم، مثل ما ذكر كابتن فهد، الدوري اللي أنت كنصر كنت في أغلب تفاصيل الدوري الأفضل، ولكن دوما الإحباط يكون في لقاء الحسم. كيف حيتعامل خسيوس ولاعب النصر مع هذه المباراة؟ هي النتيجه اللي على ضوءها حيكون نجاح النصر من من طيب. من من من فشله في الموسم.
1: انا قاعد استرجع المباريات التنافسيه، لعب مع الاهلي 3 مرات خسر مرتين وفاز مره، لعب مع القادسيه 2 مرات خسر مرتين، لعب مع الهلال 2 مرات فاز مره وخسر مره، لعب مع الاتحاد 3 مرات فاز مرتين وخسر مره. مجمل الانتصارات 3 انتصارات من اصل 10 مباريات. الفرق اللي
13: التنافسية هو شيء طبيعي، لأن الفرص التنافسية 50-50 يعني. طيب، مهما كان حتى لو كان فيه
1: طيب اليوم حقت غامبا وساكا تعد مباراة تنافسية؟
13: أنا بالنسبة لي تعد مباراة فاين مباراة نهائي تنافسية.
1: طيب 50-50. عشان وهذا سؤالي.

0: سؤالي، لما يدخل النصر في المباريات التنافسيه وش اللي يفقده؟
1: شوف في خالد،
0: خلي
1: احمد، انا اشوف حالات لعيبه لاعبين على مستوى خبرات لاعبين، يعني يمكن قال ابو سطام ان اللاعب المحلي ما عنده ما مر في هذه التجارب، فيعاني النصر في احيان في تاخير النتيجه، في تقدم في النتيجه، مباراه مفصليه ما يعرف. لو ترجع لبعض التفاصيل البسيطه تلقى في تصرف لاعب ممكن اغير مجرى المباراه.
2: انا اروح للجدول يا خالد، انت حددت لي على موضوع مباريات مهمه تتكلم عليها فيها تنافسية، اللي هي عشرة أخذ منها ثلاث نقاط تتكلم عليها. أنا أعتقد أن الجدول كثير من الناس كانوا يقولون أنه مصالح النصر، وأنا كنت أشوف أنها، وأنا لاعب وأعرف مثل هذا الإحساس لما أنت تلعب مع فرق متوسطة وتفوز وتفوز وتفوز، تجي تحت ضغط الفوز ثم تتقابل مع فريق أنت متعودت على نهج وتعودت على أسلوب وتعودت على طريقة وتعودت على لعب اللاعبين في الدور الهجومي أكثر من الدور الدفاعي، في أمور كثيرة، لما تجي تلعب مباريات مفصلية ومضغوطة عليك تتحس في إن في شيء تغير عليك. أنا أعتقد الجدولة ما ساعدت النصر أكثر، سهل تفوز على، تتخيل تلعب مع الهلال ثم تقعد ثلاث مباريات تلعب مع الاتحاد ثم تقعد ثلاث مباريات تلعب مع الأهلي مثلا،
0: هي
2: الجدولية هذه أنا أعتقد أنها تساعدك أكثر من أنك أنت تحت ضغط الفوز. فلذلك أنا أشوفها بهذه الطريقة. حتى في المدرب مرات يكابر، يحس انه والله انا هجومي مثلا، مثل ما عمل الدور الاول كان يعمل بالدفاع المتقدم المبالغ فيه المتهور اسميه، ثم رجع يخلق التوازن. فهذه متى حس فيها؟ لان المباريات ما ساعدته في جدوله، الجدوله ما ساعدته، مباريات اسهل لا اسهل وانت تفوز 5-4 تحس انك ماشي صح، لكن لما جت المباريات الصعبه في بديت انت تحس بالخطر، منهجك وتكتيكك خاطئ، ثم بدا يرجع يعود لها. لذلك من قوه المدير الفني عنده ومن قوة العناصر عنده أنه قاعد يلعب بالصدارة على كيفه، معلش خالد، قاعد يلعب بالصدارة على كيفه، يتركها ثم يعود لها ثم كذا، في معناته
0: ما أخذ الصدارة بقوته ولا بضعف الهلال
2: إن شاء الله. الله يسر بس يكملها الخميس علشان نقول يعني والله حرام النصر يطلع بدون بطولة السنة هذه، يعني الكثير تعاطف مع النصر، يعني اليوم فريق النصراوي مسيطر على المباراة، فريق النصر بطولة مثل هذه حرام انها ما تكون باليد صراحة، يعني انا ما كنت اتوقع الفريق انه بيجيب جول من كثر ما ضغط الفريق النصراوي وفرصه واشياء، لكن عاد
0: اللاعب التركي مومت ولا محمد وحميد ولا محمد صاحب الهدف الفوز اللي هم مراسلنا محمد الخبيه.
3: What about the match?
4: No, very good game. I think we deserve to win and we win 1-0. Very good game. So thanks God we win.
3: Al-Nasr is running.
4: Sorry? Al-Nasr, good team. Good team. But today I think we deserve. We was better.
0: هذا حديث مامت محمد، هو مامت مامت يصل تركي، لاعب تركي اسمه محمد. طيب خلينا نروح للنصر. وما حدث له توهان في توهان،

يقولون إن الجرح الذي يتكرر يصبح خوفاً قبل أن يصبح ألماً، وهناك مثل بالفرنسي يقول أن ديجا فيو، أي سيناريو سبق وان وقع. مرة أخرى يعود النص من النهائي بلا كأس وبلا تتويج، ومرة أخرى يجد المشجع النصراوي نفسه أمام السيناريو ذاته، حلم يقترب، فرحة تكاد تكتمل، ثم سقوط موجع في اللحظة التي ظن فيها الجميع أن النهاية كتبت بالذهب، وكأن لعنة النهائيات ما زالت تطارد العالم كلما اقترب من المنصة الأخيرة. الهزيمة أمام غامبا أوساكا الياباني لم تكن مجرد خسارة مباراة، بل كانت ضربة قاسية لجماهير تعبت من الانتظار وتعبت أكثر من تكرار المشهد نفسه. جماهير تتساءل بحسرة، لماذا دائما يتعثر النص في الأمطار الأخيرة؟ ولماذا تتحول الأحلام الكبيرة إلى صمت ثقيل كلما اقتربت لحظة الحسم؟ العالم قاتل، حاول وركض خلف اللقب، لكن النهاية مرة أخرى ذهبت باتجاه المعاكس، لتبقى الحسرة أكبر من مجرد خسارة بطولة، لأن المشكلة لم تعد في خسارة نهائي فقط، بل في الخوف من يتحول

0: إخفاق إلى شعور دائم داخل الفريق والمدرجات. كل نهائي جديد يعيد للنصراويين ذاكرة وجع قديم لم يختفي بعد. والآن يبقى السؤال الذي يطارد كل نصراوي: هل تتوقف آثار هذه الصدمة عند خسارة آسيا فقط، أم يمتد وجع النهائي إلى مواجهة ضمك الحاسمة في سباق الدوري؟
1: هذا الاستفتاء دكتور حسين أحمد فهد، ما سبب خسارة النصر أمام جامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا؟ أحداث الديربي، الجمهور راح 44%، الأخطاء الدفاعية 5%، العامل البدني 18%، اختيارات جيسوس 33%. حسين،
2: أنا أشوف اختيارات جيسوس في المباراة هذه بالذات لأنها مباراة يعني ما كان راح تتعوض نهائي، وكان النصر كان تسجل في تاريخه، وكان له حافز لمباراة الخميس أن الناس تدخل أو اللعيبة كلهم يدخلون بنفسية حلوة، غير اليوم اللي أتوقع اللاعبين يعني كانوا شوية مهزوزين. أنا أتوقع خيسوس في تشكيلة المباراة بدل المباراة تشكيلة غير صحيحة.
1: طيب عبد العزيز الشلالي في هالشيء يقدرون غير منصة تكس وبسطام يقول لك: سؤال الموسيقار فهد الهريفي، لو لعب نادي ضمك مع نادي جامبا وساكا تتوقع مين راح يفوز؟
3: هي مش على مستوى، هي على الحظ. حتى اليوم حرام ينهزم النصر على الاستحواذ وعلى الفرص الكثيره وعلى كل اللي صار في وقت المباراه. فريق
1: جامبا وساكا اقوى ولا النصر ولا عفوا ضمك اقوى؟
3: من الصعب
1: عناصريا،
3: من الصعب اني اقول يعني صراحه، من الصعب اني اقول يعني واحد ترتيب الثالث في الدوري الياباني ونحن نعرف كرة القدم اليابانية، وفريق يعني مهدد بالهبوط وقاعد يحاول انه ما يهبط، تجي تسألني مثل هذا السؤال؟ اكيد ان الفريق الياباني بيفوز.
1: ابرز ما قال السيد جيسوس في المؤتمر الصحفي، يعني دي يتكلم على يوم كنا سنعلم سنلعب امام خصم سريع وفجار المستوى الرائع، لم نقدم اول 30 دقيقة بشكل جيد، هذه أول مباراة لا يسجل فيها فريق النصر أهدافا وهن الفريق المنافس. نحن نعلم أن يوم 21 هنا الموعد الأهم بالنسبة لنا، هي المنافسة اللي أعددنا لها منذ بداية الموسم. عفوا فهد بكمل بس وبعطيك، اليوم غامرنا بمشاركة كومان وأنجلو في المباراة الأخيرة، خضنا مواجهات كبيرة مع الشباب الأهلي الهلال، هذا أثر على الفريق وتسبب في فقدان عدد من اللاعبين. الآن تبقت لنا مباراة واحدة، وأهم تتويج بالنسبة لنا هو الدوري.
3: أنا أشوف أنه مكابر، وهذا يثبت على خسس أنه قاعد يتكلم. يعني أنت بتشكيلتك ما كانت جيدة، تحضيرك للمباراة ما كانت بطريقة أنك يعني تبغاها ولا تبغى الخميس، فأنت واضح أنك يعني أنا صراحة يعني أستغرب صراحة مثل هذه الأعذار مرات، في أنه يعني كان أنا يقول لي لو قال لي أنا ركزت، واضح أنه الإصابات. أنا عشان كذا قلت لك أني ما أعرف كيف قبل المباراة بالتشكيلة، من اللي مصاب من اللي غير مصاب، فالاستشفاء كان عنده مشكلة فيه.
1: يعني أنا قاعد كذا مرة أسمع لعبنا 50 مباراة هذا الموسم وتلقت لنا مباراة واحدة لتحقيق اللقب، محسسني أن الأهلي ما لعب 50 مباراة ولا الهلال، هو الوحيد اللي محسسني اللي جالس يلعب.
3: صحيح، هو
1: صحيح. كل مره يكررها
4: ابو الوليد من تصريح،
1: عندك 25 لاعب،
4: انه هدف الوحيد، الهدف اللي حاطه الاساسي الدوري، واضح انه بالنسبه له. والشيء الثاني يوم قال انه غامرت في انجلو وكومان، انت اساسا تتكلم عن المباراه القادمه وتقول لي غامرت، لا تشركهم حتى لو 20 دقيقه ممكن يتعور. انت يعني هذا اللي انا اقول لك
1: متناقض،
4: اي ما انت بعارف وش قاعد يعني. وصل لمرحله اني قلت لك التوهان اللي هو فيه، هذه سببها الضغط مباريات، خساره فقدان مباريات حاسمه، فهو دخل في هذا المنعطف. يعني اليوم انجلو وكومان ما هم جاهزين 100%، ما اشركهم.
1: الفيتو في هاشتاج دورينا غير منصه تكس فهد يقول: هل مهر الدوري هو من يحدد بقاء رونالدو وجيسوس الموسم القادم في حاله تحقيق النصر اللقب؟
3: لا، انا اختلف معه. أنا أعتقد أن النصر إذا يبغى يستمر على العمل التراكمي اللي بدابه من الموسم هذا، عليه السنة الجاية يشوف له غير كريستيانو، عليه أنه يدعم فريقه أكثر، عليه أنه يدعم بظهير رئيس يحتاج
1: رحيل رونالدو.
3: أي أنا أقول
1: وجيسوس،
3: أنا أعرف أنه هالكلام ما حد حيسمع، لأنه النجاحات خارج الملعب كثيرة وله أمور كثيرة، ويعني قاعد تتكلم في كلام انت وش تبغى يصير؟ الصدق كارثه اذا كان بيستمر معي وبيلعب السنه الجايه. انا اقولها بصراحه، كارثة، لأن كل الفرق تتقوى. السنة الجاية القادسية غير، السنة الأهلي بيكون غير، الهلال بيكون غير، كل الفرق بتكون غير السنة الجاية. إذا أنت ما استمريت على دعمك وجيبة الأفضل وتركت

0: أسماء. لا معليش أنا أقولها لك بصراحة،
1: راحين رونالدو مطلب،
0: وهالكلام يتكمل على بنزيمة ويتكمل على كثير من بعض اللاعبين اللي مفروض إذا كان عندك بعد وعندك ثقافة تتكلم. اللعيبة اللي بالأعمار اللي كذا خلاص أنا أعتقد انتهى وقتهم.
1: جيسوس؟
0: لا أنا مع جيسوس صراحة،
1: بقاء،
0: أنا مع بقاء جيسوس. أنا أحس أنه النصر هو الركيزة الأساسية اللي أنت تقدر تشكل عليها يعني العمود الفقري للفريق.
1: طيب ونقول بعد الفاصل. إنزاغي يخرج عن صمت موسم الهلال مرعب ب84 هدف وسجل الخاوي من الهزائم المحليه.

0: جد اف ام على هواك.
1: جد اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جد _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جد راديو، وفي سناب شات جد اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جد اف ام على هواك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح، وأحياناً تحديات،
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار، ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة.
4: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة ثم منصة شاهد ومنصة الأولى. هذه نتائج مباراة اليوم، الجولة 33 من دور روشن. الخدود ينتصر على الخليج 3-1، الهلال على نيوم 2-0، الأهلي على الخلود 3-0. أبدأ معك حسين، الأهلي والخلود 3-0 بالراحة ولا صعبة؟
5: لا، بقل مجهود أبو الوليد. ما شاء الله اليوم الأهلي داخل تقول يعني بقل مجهود. ما شاء الله باين الاستشفاف اللاعبين، وباين الراحة أنهم جاهزين للمباراة هذه. أنا أتوقع الأهلي اليوم داخل بكل روقان، يعني شفنا الأهداف برضو واللعب اللي جالس يلعبه من بداية الشوط الأول لين الشوط الثاني. أتوقع المباراة كان يتسيدها الأهلي بكل متعة وبكل جمال. أتوقع الأهلي السنة الجاية حيكون منافس شرس في الدوري.
4: طيب، كل تأكيد أحمد إلى مباراة الخلود والخليج.
6: بالنسبة لي أعتقد أن الخليج في إجازة، لعيبة الخليج في إجازة من ثلاثة
4: دور ثاني
6: تقريبا، خاصة من اتفاق خمسة، من يعني واضح ان اللاعبين ما هم مركزين، ما هم بالمستوى اللي كنا نتكلم فيه. بغض النظر عن تغيير مدرب، الا ما تخسر. الخدود قدم مباراة جيدة، بعيد عن الضغوط، بعيد عن المشاكل، ووضحت اليوم مشاكل لعيبة الخليج واضحة من مباراة الاتفاق، واضح ان اللاعبين ما هم موجودين.
4: تحير الخدود بصراحة، وتحير الخدود
6: اكيد، لان في اللعيبة بيثبتون نفسهم انه يكملون الموسم القادم. المدرب برضه يبني على الموسم القادم، صحيح انه هبط لكن يبغى يرجع مرة ثانية، وقادر انه يرجع.
4: طيب دكتور، هذه الثلاث

0: هذا واحد للخدود على الخليج. طال العلم الخدود هابط إلى دوري الدكتور إلى مباراة الهلال ونيوم.
1: أعتقد أنها مباراة بدأها الهلال بتنظيم واعتماد على الحالة الدفاعي بشكل كبير بتشكيل جديد، وأعتقد أن الحالة الفني للهلال خاصة في التنظيم الدفاعي هو من صنع له هذا الفوز واستثمار الأخطاء. في مباراة كانت سجال خاصة الشوط الأول كانت خطورة لنيوم على المستوى الفرص وعلى المستوى حتى صنع الخطورة على الهلال، ولكن يحسب للهلال خط وسطه اللي أدار المباراة بشكل جيد، وكذلك حتى ثيو وسلطان مندش اللي كانوا نجوم المباراة وخاصة ثيو اللي كان الأكثر صناعة للفرص والأكثر خطورة ومفتاح اللعب الرئيسي لفريق الهلال في كامل المباراة. فأعتقد أن المباراة جيدة جدا للهلال أمام منافس مثل نيوم اللي قدم مستوى جدا كبير.
0: أبو فهد عن مباراة الهلال ونيوم أبو سلطان عفوا.
2: والله أنا أشوف أنه يعني صراحة المباراة هذه هي اللي يحتاجها الهلال، المباراة كانت مفتوحة. يعني اليوم نيوم ما هو من نوع اللي بتكتلات، صار يضغط الهلال ضغط عالي، اليوم ما طلع الهلال لا حتى بطريقة الاستحواذ كانت عجيبة، طريقة اللعب اللي دائما ما اشوفها في نص ملعب الهلال، اليوم لو ثيو ما كان في يومه لا بالهدف انطلاقاته بالبلنتي ولا بالانطلاقة الهدف الثاني وكيف صنعه، كان اعتقد غيابات، انا اعتقد التوظيف في الهلال سيء، التوظيف اخطأ كثير من اللاعبين،
0: يعني اليوم صفر وسيء
2: اليوم صراحة بالشكل اللي انا قد شفته صراحة هي تألق صراحة. ثيو اليوم هو كان مفتاح الفوز، لا بالهدف الأول بالضربة الجزاء اللي تسبب فيها ولا بصناعته وانطلاقاته ودخوله مع العمق في يعني اليوم أنا أشوف أن نهج إنزاغي يغيب كثير من النجوم، كنه ما قاعد أشوفه من 5-6 مباريات، مالكم حتى لو غيرت مركزه ما كان موجود في كثير من اللاعبين اللي
3: تفضل. أنا بقول نقطة واحدة، إنزاغي اليوم واضح أن أنا بالنسبة لي مو هو بقادر يدير المجموعة، والسبب يوم غاب سالم مندش هو اللي كان يبدأ، وين بدأ في الطرف، وين مالكم
0: راس حربة
3: تحت المهاجم، معناته هذا هو الأسلوب اللي يبغى عشان كده أعطيه دائما الحرية صح ولا
0: ترى سالم كنت سالم له 3 مباريات لعب مهاجم
3: إيه بس أنا
0: يلعب مهاجم
2: بس على منزيل. بس على ما ينجح في
3: بس على إيه بس على اليسار بس على اليسار ودائما سالم لما يلعب مهاجم يطلع على الطرف، عشان كذا إنزاغي مو بعارف يدير المجموعة. الهلال مو سيء،
0: طيب ممكن ياخذ الدوري الهلال، شفت هالكلام على إنزاغي
2: عناصريا الهلال افضل من النصر، لكن كتوظيف سيء، اكمل الهلال كاكمل عناصر لكن كتوظيف سيء، اخبأ ناس كثير من لعبه الهلال. انت اليوم ثيو شوف كيف قاد المباراه، لا مالكم لا كنو لا نيفيز لا سفيتش له 4 مباريات 5
0: طيب
2: مباريات
0: ممكن ياخذ، شفت الكلام اللي تقوله ممكن ياخذ الدوري
2: ايه ممكن. لا ان شاء الله ما ياخذ،
3: ممكن ياخذ السبب النصر. انا
2: شوف انا اتكلم هل هي بيده
0: ممكن ياخذ الدوري.
2: لا تقول
0: ليش بالسبب،
2: لا ممكن كل شيء واحد
0: ليش بالسبب،
2: لا انت كل شيء واحد بس انت تقول انت مهي بيده تقول عشان كذا انا قلت النصر، لان النصر هي بيده، لكن ممكن صح كره القدم ما حد يتكلم فيها لكن الهلال مهي بيده.
0: طيب حسين بروح لك الى الدور الاظهره، مندش اليوم وتيو في 3-5-2 خيالي. تفضل.
4: ما شاء الله كانوا ثنائي مره بطل يعني اليوم بالذات فيه زي ما تفضلوا ابو سلطان كان يخلق مساحات ويصنع ويدخل للعمق، هذه الاظهره اللي يمكن كنا نحتاجها. يعني انا كنت لاعب وكنت يعني زي شيفو، اذا تعرف شيفو يمكن
0: عارفه عبد الشافي،
4: كنا نحتاج لاعب كنا نحتاج لاعب زي هذا ثيو. ايوه شوف هذا ثيو من لعيبه شوف ما شاء الله
2: ما يفوز اتوقع الهلال
4: من ملعب من ملعب الهلال لين ملعب الخصم وشوف الصناعه وكيف الهدف. فأتوقع اليوم هذا الثيو ما شاء الله اليوم العلامة الفارغة في الهلال، وهو من أسباب الفوز الهلال اليوم هو ثيو.
3: شوف أنا
4: وسلطان مندش.
0: تفضل حسين.
4: لا بس أنا بتكلم على سلطان مندش في الفترات اللي حاليا توقع يعني يوقع معها مع الهلال أو المباريات اللي لعبها توقع على 5 أو 6 مباريات ما شاء الله. اليوم يعني مندش من اليوم من أول ما جاء للهلال أخذ فرصته أخذ وضعه، اللاعب عنده إمكانيات.
0: طيب
4: ما شاء الله يمكن مع إنزاغي اليوم يعني بانت اشياء كثيره عند سلطان مندش.
0: فمن فضلكم سريعا الاجوبه ما عندي وقتها، سريعا اليوم رميت التماس لا جامل جمهور الهلال يحتفل.
2: ما سمعتك؟
0: رميت التماس، وري اللقطه لا جامي عشان تشوفها في عينك. لا لقطه جامل لا اعطني اياها. لا من فضلك وريني اللقطه من فضلك.

0: مخرجي وري اللقطة يا مخفضلك، وري اللقطة لا جامي هنا واحتفال الجمهور. ها فهد تفضل يا فهد.
1: اخذ ال
0: هذا الشيء، هذا المشجع يحتفل على العود.
1: يحسب الناس كلهم حظهم زي ما حظهم النصر.
2: يعني طيب. يعني حتى تكتيكيا ما فيها.
0: طيب خلينا نروح البول كحارس فريق نيو مع مراسلنا محمد الخبيه.
3: هارد لك كابتن، اباد ستارت بوت وات هابن.
4: استقبلنا هدفا مبكرا جدا بسبب ركلة جزاء، وبصراحة لست متأكدا من صحتها، لكنها منحتهم الأفضلية منذ البداية. حاولنا العودة وصنعنا بعض الفرص، لكننا لم ننجح في التسديد على المرمى، بينما الهلال بدأ الشوط الثاني بشكل قوي وسيطر على المباراة، وهذا ما يفعله طوال الموسم لأنه فريق كبير ولم يخسر هذا الموسم. المنافسة مع النصر كانت قوية منذ البداية، واليوم أظهر الهلال أيضا لماذا هو فريق منافس على اللقب. بالنسبة لي مررت بفترة صعبة جدا في الفترة الماضية، لكنني عملت بجد حتى أعود إلى مستواي، وذهنيا حافظت على قوتي. في النهاية هذه هي كرة القدم، كل شيء ممكن. الهلال فاز اليوم وما زال في السباق، ولا تزال هناك مباراة أخيرة. لا أعتقد أن النصر سيخسر، لكن في كرة القدم لا يمكنك أبدا أن تعرف ما الذي سيحدث.
0: طيب أبو سطام، هذا بولك الحارس، تقول لي تعليق على الجمهور والأجانب سريع
1: على اللقطة اللي تو.
0: إيه
1: يعني انا توني افهم السؤال منك لما اشوف اللقطه.
0: أيه
1: والجمهور انه في الغريب
0: شوف لقطه
1: الغريب الجمهور الغريب ان جمهور الهلال صار يفرح حتى بضربه المرمى، ضربه الاوت. يعني معقول هذا كله ما في حلول في الفريق الهلالي؟
0: هو يحتفل بعلشان مباراه النصر.
1: اي يعني يعني الا كذا، يعني هذا الحل الوحيد؟ يعني هل الوضع ترى خطير بالنسبه للهلال؟ مو الهلال اللي
0: يحتفلون بالهدف حق المباراه الماضيه
1: بغض النظر، بس ما هو الهلال اللي بهذه الحاله؟
0: طيب
1: انه عندك تبقى لها على اوت، حلك الوحيد انه على اوت او اخطاء الخصم المقابل.
0: الاوت اخر البطوله،
1: عندكم مشكله والله في الهلال.
0: ممكن الاوت يجيب لهم بطوله،
1: يمكن يجيب بطولة.
0: ممكن يجيب بطولة، عفوا دكتور، ممكن يجيب بطولة الاوت.
1: هذا فيها تضعيف للهلال، انا اشوف كذا.
0: طيب
1: والله انا مع جمهور الهلال، المفروض انه يعني ما تمثل الاغلبيه ترى، يعني واحد من الجمهور يعني عايش على فرحه الهدف. طيب هذا التعادل حق النصر.
0: نروح لابو زياد مع الحالات التحكيميه للمباريات اليوم. ابو زياد مساء الخير. كابتن عبد الله القحطاني يبدا في مباراه الهلال ونيوم، سريعا ابو زياد من فضلك.
5: مساء الخير ابو الوليد، امسي على الزملاء في البرنامج، على الساده المشاهدين. نبدا في مباراتنا اليوم الاولى الهلال ونيوم. احتساب ركله جزاء صحيحه في الدقيقه 8 لنادي الهلال، والسبب في ذلك حالة المهاجمة بإهمال التي قام بها هنا لاعب نيوم تحديدا على قدم لاعب هلال، التي هنا كانت بالضبط على خط منطقة الجزاء، وخط منطقة الجزاء يتبع لمنطقة الجزاء، والخطأ هذا هو مهاجمة بإهمال وركلة جزاء صحيحة نفذت لنادي الهلال، وهي ركلة جزاء صحيحة. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 85، حالة مهاجمة بتهور استحق عليها لاعب الهلال الإنذار، الحالة لا ترتقي إلى الطرد. نعم هناك اندفاع، لكن أقوى يعني قوة الرجل أصبحت إلى الأرض أكثر من على قدم المنافس، الحكم أنذر اللاعب وهي قرار صحيح. حالة أخرى في الدقيقة 91، هذه الحالة عندما قام الحكم بعد هنا استكمال اللعب بإيقاف اللعب مرة أخرى وإنذار للاعب نيوم نتيجة السلوك الغير رياضي. نشوف لاعب نيوم والسوى عندما لاحظ أنه فقد التداخل في اللعب، قام برمي الكرة إلى داخل الملعب، هذه حالة سلوك غير رياضي من أجل تعطيل اللعب، لكن الحكم هنا عاد وقام بإنذار اللاعب وهو قرار صحيح من حكم المباراة.
0: إلى مباراة الأهلي والخلود أبو زياد، تفضل.
5: الأهلي والخلود نبدأها بحالة أولى كانت في الدقيقة 23، وهي الحالة التي هنا سقط من خلالها لاعب الأهلي، لا يوجد ركلة جزاء للنادي الأهلي، حارس الخلود تحديدا نجح في قطع الكرة ومسكها، ومن ثم حدث احتكاك بدني طبيعي نتيجة هنا استمرار اللاعب في الركض، ولكن لاعب الخلود لم يرتكب أي مخالفة ولا يوجد ركلة جزاء لنادي الأهلي في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 32، قرار صحيح من حكم المباراة بالإعلان عن ركلة حرة مباشرة وإنذار للاعب الأهلي. هنا نوقف أحمد، هنا نشوف هنا أنه في مدافع من اليسار زائد، أيضا الاتجاه كان إلى الطرف، قرار الحكم ابتداء بالإعلان عن ركلة حرة مباشرة وإنذار

0: للاعب الاهلي الاسف الخلود قرارا صحيحا لمنع هجمه واعده. السيء في الموضوع هو استدعاء حكم تقنيه الفيديو. اذا حكم تقنيه الفيديو ما عنده احساس بهذه الحاله انها انذار فهذا تصرف غير جيد من حكم الفيديو واستدعاء غير موفق. حاله اخرى في نهايه الشوط الاول في دقيقه 47 ايضا سقوط للاعب الاهلي، لا يوجد ركله جزاء للاعب النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي قام بالاتجاه بقدمه الى قدم لاعب هنا الخلود الثابته. نكمل احمد بنشوفها في الاعاده الثانيه، اللاعب حاول يحصل على هذا الاحتكاك عن طريق هنا انه قام بوضع قدمه في قدم لاعب الخلود التي كانت هنا موجوده من الاساس، لذلك لا يوجد ركله جزاء للنادي الاهلي وقرار صحيح بالاستمرار. حالة أخرى هنا في الدقيقة 48 هنا الشوط الثاني أيضا الحكم احتسب خطأ هنا على لاعب الأهلي، الحكم الفار استدعى الحكم لوجود ركلة جزاء، للأسف لا يوجد ركلة جزاء في هذه الحالة. هنا التصادم اللي أصبح في الأسفل عرضي نتيجة أن لاعب الخلود هنا حاول يلعب الكرة ونزلت قدمه إلى قدم لاعب الأهلي في تصادم عرضي، أيضا استدعاء غير موفق من حكم تقنية الفيديو وقراءة غير موفق بأن هذه الحالة ممكن تذهب إلى ركلة جزاء واستدعاء آخر غير موفق من حكم تقنية الفيديو.
1: طيب بروح لك إلى مباراة النصر وغامبا أوساكا أبو زياد سم. والهدف وهل في فاول ما في فاول حق غامبا أوساكا؟ تفضل أبو زياد.
0: طبعا هدف فريق غامبا أوساكا أو غامبا أوساكا في نادي النصر، الهدف سجل بطريقة صحيحة والسبب في ذلك أن المخالفة في الأساس هي على لاعب النصر نتيجة دخوله على ركبة لاعب هنا غامبا أوساكا. اللاعب سقط سقوطا عرضيا ونعم لمس الكرة، ولكن هذا اللمس لمس عرضي نتيجة استناد اللاعب على يده التي كانت في الأساس هي خطأ للاعب. الحكم أشار زي ما تعطينا الصور، أعطينا أحمد الصور، أن الحكم أشار إلى مبدأ إتاحة فرصة لأن الخطأ في الأساس كان للاعب.
1: أعطينا الصورة مخرج. نعم. لمسة اليد هذه.
0: نعم. هذه لماذا اللاعب سقط بهذا الشكل؟ لأنها نتيجة مخالفة على لاعب النصر. أعطينا الصور اللي بعدها أحمد، بتشوف أن الدخول كان على ركبة لاعب الياباني. الحكم شوف هنا شاهد الحالة وأعطى مبدأ إتاحة فرصة. الهدف سجل بطريقة صحيحة، هذا السقوط سقوط عرضي، هذا اللمس لمس عرضي، زي أبو الوليد لما يسقط المدافع في منطقة الجزاء ويلمس الكرة في هذا بهذا الشكل. أوكي. هل بنحسب عليه ركلة جزاء؟ لا، هذه يد ساندة نتيجة سقوط اللاعب بسبب مخالفة هي من الأساس على لاعب النصر، لذلك الهدف سجل بطريقة صحيحة. وأداء عالي من الحكم الكويتي عبد الله جمالي لمجريات المباراة، قاد مباراة صراحة عالية تقنيا من ناحيته، سمح باستمرار اللعب بالاحتكاكات بأشياء كثير.
1: شكرا أبو زياد.
0: مباراة الخلود؟
1: لا لا لا، بكرة أبو زياد، ما عندي وقت. بكرة نجيبها، عندنا المساحة كافية بكرة. سم. بكرة كلها لك، بخلينا لك. سم. شكرا أبو زياد. موعدنا غدا بحول الله بعد الفاصل. توني يثبت أنه المهاجم المتكامل ب 32 هدفا و6 صناعات.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: حياكم الله جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة في منصة شاهد ومنصة الأولى. هذه إحصائية مباراة الأهلي والخلود، 15 تسديدة للأهلي مقابل 4 تسديدات للخلود. حسين، والحديث عن، أنا أقول ليش توني هداف، شاهد لقطة الهدف والشرح لها، تفضل يا حسين.
1: توني ما شاء الله، شوف الهدف هذا لو نرجع، لو يبان الفيديو بالوليد
0: ببالك،
1: خلي تجي اللحظه. هو اخذ المدافع، انت لو تلاحظ هو اخذ المدافع خطوه للقدام، هو ثم انسحب من وراء. شوف في هنا الحاله دي الحين دقيقه بس، شوف كيف هو اخذ المدافع يعني لقدام، هو راح للكره. هذه توقعاته يعني جدا ناجحه وجدا ذكيه. انا يعني محتاج من المهاجم لزي امكانيات توني يعني يصنع لي الفارق. انا احتاجك تسجل في هذه، من انصف الحلول تسجل لي هدف. انا اتوقع ما شاء الله الذكاء اللي في ايفان توني جدا
0: جدا. توني وصل 32 هدف والمتبقي مباراه والناقص 3 اهداف عن رونالدو صاحب اعلى رقم هتان بابري لاعب فريق الخلود، مع مراسلنا احمد الجابري.
2: بادرة جميلة منكم لاعبين الخلود، عمل ممر شرفي للنادي الأهلي. متى بدأت الفكرة ومتى قررتوا تسويها؟
3: الفكرة بدأت من الإدارة قبل يعني في اجتماعنا قبل المباراة، يعني قالوا إنه بنسوي ممر شرفي يستاهل النادي الأهلي، شرف الوطن، كان هو الوجهة للسعودية بحيث إنه يحقق البطولة وكانوا يستاهلوا كذا مباراة كانوا يلعبوا هم ناقصين، رجعوا ما شاء الله للمباراة وقدروا، يعني في شخصية بطل صراحة. فأنا عن نفسي أقول إنه يستاهلوا صراحة الممر.
2: أخيرا، طلبوا جوازك لكأس العالم ولا ما طلبوه المنتخب؟
3: إلا طلب جوازه.
2: ان شاء الله متواجد معاهم ولا
3: القائمه الاخيره لسه ما ندري صراحه، لكن طلبوا جوازي. هذا الكلام تقريبا مع اخر معسكر اللي كان مع مدرب هيرفي رينارد، كانوا طالبين جوازي وانا متفائل كثير ان شاء الله باذن الله ان اكون احد الاسماء المتواجده في كاس العالم. شرف عظيم ان اكون متواجد في ثالث كاس عالم لمسيرتي، يعني ان شاء الله ربنا يكتب لي فيه الخير سواء كنت موجود او لا. ما كنت موجود والله لا ادعي لهم خلف الشاشات وندعمهم كمان في المباريات ان شاء الله.
2: وفكت تستاهل،
3: الله يسعدك، استهلك الطيب.
0: أبو سلطان صاحب القلب الأبيض، اليوم الخلود سوى ممر شرفي للأهلي.
4: حق الأهلي ومبادرة جيدة من إدارة الخلود مهما كان، يعني صحيح أنه مباراة والأهلي يستحق يعني بطل النخبة، والمبادرة جيدة من إدارة الخلود، فهذا غير مستغرب من إدارة الخلود، وتعطي انعكاس على الروح الرياضية لجميع الأندية في موجودة في دوري الأوشن.
0: ثقافة الدكتور مستمرة أنت؟
4: الثقافة أكيد مستمرة، بس الفرق التنافسية مستحيل
0: ما يسوون
4: الفرق التنافسية انسى.
0: لا سواها الشباب أعتقد للهلال مرة
4: أعتقد، بس ما بالنسبة لي ما كانت
0: ما كنت تتمنى أن يسوي
4: لا تعليق. أي أكيد أنا بالنسبة لي لا، بالنسبة لي كشبابي لا.
0: طيب يبقى رأي واحترم سلطان أحمد حسين وعطينا، خلينا نشكر الشباب يعطيكم العافية، شكرا لكم ولضيق الوقت والله. وكل إصراوي جالس يردد صدمة عمر، سبحان الله خير.
5: نشجع النصر من 2006، شفت كل السيناريوهات بس يعني زي هذا.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة كل أتباعنا وحلمة. يلا انطلق
5: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرو، مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب.

0: ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: يا للتيكي تاكا.
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدّة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة FM على هواك.